0: هذه المدينة البيضاء؟
1: إنها مسقط. هذه القلاع والأسوار البيضاء بناها البرتغاليون في أوائل القرن السادس عشر الميلادي.
2: هل كان البرتغاليون يحتلون هذه الأرض؟
1: نعم، اتخذوها قاعدة بحرية لهم ومحطة للتجارة أيضا.
3: وهل هم الذين أسموها مسقط؟
1: لا لا، اسم مسقط قديم يرجع للقرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون.
0: لماذا سميت مسقط؟
1: مسقط تعني مكان السقوط، إشارة إلى إسقاط مراسي السفن وما تحمله من بضائع وخيرات.
0: المباني شديدة الجمال.
1: نعم، هي تجمع بين طرز معمارية شتى، وتتجلى فيها فنون العمارة العربية والفارسية والهندية بل والإفريقية أيضا.
3: ترى هل الطعام هنا متنوع مثل المباني؟
1: أنت لا تنسى التفكير في الطعام أبدا. هيا بنا نشاهد المكان.

0: أريد أن أشتري هذا الخنجر المعقوف وأضعه في حزام على وسطي.
1: وبعد كل وجبة يثقل بطنك وينغرز فيه الخنجر.
0: لا دخل لك بي يا مرجان، إنني أحذرك.
1: أريد مصلحتك.
2: تفضلوا أيها الأغراب، تناولوا معي الغداء.
3: شكرا لك، تفضل أنت بالهناء والشفاء.
0: لا يصح أن نرفض دعواته.
1: أرجوك ألا تحرجنا.
2: أستحلفكم بالله أن تتفضلوا.
0: لقد أقسم الرجل ولا يصح أن نسقط قاسمه.
3: في هذه معك حق،

0: نشكرك أيها العم الطيب على كرمك.
1: هذا أقل واجب يا بني.
0: البعض لا يعرف واجب إكرام الضيف.
2: من تقصد؟
0: قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام.
3: نعم نعم، أريد أن أعرف ما حدث.
4: ابلع ما في فمك أولا. حسنا، سأكمل لكم ما جرى في تلك القرية.
2: البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة.
5: قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير.
2: نعم يا سيد عميهود.
5: يا مشكاح، السعر مرتفع، لن تبيع شيئا.
6: ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبي يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا.
7: لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح.
6: مات؟ لا لا لا، لماذا تتركنا يا أبي؟
7: هذا الصراخ يؤذي الميت، يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال.
6: نعم، علينا أن نفكر في دفنه أولا، ولكننا صغار ونحتاج إلى المعاونة.
8: بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة.
5: كان بودي أن أقف بجانبكما، ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى.
6: لا بأس، المرض أخف من ترك أبينا دون جنازة أو دفن.
5: قلت لكم مريض، لا أقوى على الحركة. هيا اذهبا إلى جار آخر بإذنكما، حرارة الشمس تضر صحتي.
6: هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا.
8: سنحاول مع آخرين، وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا.
6: ولكننا صغار وليست لنا خبرة بهذه الأمور.
8: من الآن كبرنا يا شكرون، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا.
9: السلام عليك أيها الشاب.
2: نعم،
9: في الحقيقة ليس معي إلا قطعة واحدة من الفضة، وأريد أن آكل وأشرب وأطعم الحمار وأتسلى في الطريق.
2: يا لها من مشكلة صعبة، ولكن لها حل.
9: أرجوك دلني عليه.
2: إنني أبيع البطيخة الواحدة بقطعتين من الفضة، ولكنني سأبيعها لك بقطعة واحدة.
9: ها؟ وهل بطيخة واحدة تحل المشكلة؟
2: بالطبع، ستأكل لحمها وتشرب عصيرها وتطعم الحمار القشر، ثم تتسلى باللب في الطريق.
6: تعبنا كثيرا اليوم.
8: المهم أننا دفننا أبانا، وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين.
6: لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز.
10: حسنة قليلة لامرأة مسكينة.
6: ليس لدينا ما نقدمه لك.
8: لا يا خالتي، انتظري، لدينا بعض الخبز والماء. صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء، لكنه يصلح للأكل.
10: شكرا على كل حال.
2: البطيخ، اللذيذ.
9: أيها الشاب، أيها الشاب، ألا تذكرني؟
2: كيف لا أذكرك وأنت الوحيد الذي اشتريت مني؟
9: ما اسمك؟
2: مشكاح.
9: هل لي أن أخذ بطيخة أخرى يا عزيزي مشكاح؟
2: بكل تأكيد يا سيدي. أين الفضة؟
9: في الحقيقة ليس معي الآن نقود، إنني أبحث عن عمل هنا.
2: يمكنك أن تعمل عندي.
9: أعمل عندك؟ في أي شيء؟
2: تنادي على البطيخ وحمارك يجر البضاعة.
9: والأجر؟
2: عندما نبيع 10 بطيخات أعطيك بطيخة تأكلها وتطعم الحمار.
9: هذا اتفاق لا يقبله الحمار.
2: هل لديك عروض أخرى للعمل؟
9: للأسف لا، ومضطر أن أقبل.
6: سأموت من الجوع يا أخي.
7: لا تذكرني بالطعام أرجوك.
6: ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو رعي الأغنام أو أي شيء.
8: أفكر في السفر وهجر تلك القرية.
6: لا، كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه.
8: نبيعه؟ ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق؟
4: وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليهما السلام تلك القرية وطلب طعاما، لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما.
9: انظر إلى هذين الرجلين في آخر الطريق،
2: ما شأنك بهم؟
9: الكل يغلق باب بيته في وجههما ولا أحد يقدم لهما الطعام.
2: تقديم الطعام دون أجر، هل جننت؟
9: إذن لنقدم لهما شربة من الماء.
2: الماء أيضا بأجر؟
11: يا للعجب، إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء.
2: مهما يكن من أمره لن نعطيه شيئا إلا بأجر.
6: سمعان سمعان، استيقظ بسرعة.
8: ما الذي حدث؟
6: جدار البيت به شق كبير.
8: هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل.
6: الشق التاسع اليوم بدرجة مخيفة، انظر بنفسك.
8: يا ربي، سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه.
6: لنسرع إذن.
8: إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا.
6: وما العمل يا سمعان؟
8: ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات، ونحن لا نملك شيئا منها.
6: نسأل الجيران.
8: الجيران مرة أخرى؟
6: لن نخسر شيئا.
8: فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه.
12: ألم أقل لكما إنني مريض؟
8: سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي.
12: وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟
6: لا فائدة، هيا بنا يا سمعان.
8: هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية، ماذا جرى في الدنيا؟
12: منذ قليل يأتيني رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة، والآن يأتيني صبيان يطلبان المساعدة. ماذا جرى في الدنيا؟
4: ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه، وسيدنا موسى واقف متعجب.
8: شكرون، استيقظ بسرعة، انظر، الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
6: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
8: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
0: لماذا يصلح جدارا في قرية البخلاء؟
4: ستظهر الحكمة فيما بعد، عندما يكبر الصبيان ويصلان إلى سن الرجولة.
13: بيتنا الحبيب، مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو.
14: الحمد لله، أفاض الله علينا بالخير العميم، ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا.
13: هل تفكر في الزواج يا أخي؟
14: بصراحة نعم، ولكني أنتظر أن تسبقني، فأنت الأخ الأكبر.
13: في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع.
14: وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء.
15: أفسحوا لي الطريق.
12: ألا زلت على قيد الحياة؟
2: ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟
15: اسخروا مني، اسخروا. سأذهب عند الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح.
12: ماذا جرى لهما؟
15: إنهما يهدمان بيتهما ليبنيا بيتا أكبر منه وأوسع.
2: وما دخلك أنت بهذا الأمر؟
15: إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد.
12: إذن نأتي معك.
2: بكل تأكيد، الجار للجار.
12: بيت جديد وطعام للفقراء، خسارتان في يوم واحد. ماذا جرى للدنيا؟
13: أوشكنا على الانتهاء يا شكرون.
14: لا أشعر بأي تعب يا أخي.
13: ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر.
14: إنها ليست صخرة، انتظر حتى أساعدك.
13: إنه لوح ضخم من الذهب.
5: كان أبوكما غنياً، الآن عرفت أين وضع ثروته.
15: انظروا إليه جيداً، إن عليه كتابة.
13: أستطيع أن أقرأها بوضوح.
15: اقرأ بصوت عال.
13: عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن.
14: يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي.
13: انتظر، عليها كتابة أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
14: محمد؟ لم أسمع به من قبل.
13: لكنه مكتوب فوق لوح الذهب.
9: ماذا ستفعلان بالكنز؟
13: سنتبع ما فيه من نصائح غالية.
14: الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا، وإلا غرنا الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
17: يا سبحان الله، كان بناء الجدار تأجيلا للخير، حتى يأتي في وقته المناسب ويستفيد منه اليتيمان في رشدهما.
1: وكان مقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين، حتى يبدلهما الله غلاما صالحا بارا بهما.
0: وكان خرق السفينة لصالح أصحابها المساكين، حتى لا يأخذها الملك الظالم في حوزته.
16: وكان ظهور الخضر في حياة سيدنا موسى عليه السلام دليلاً على ضرورة التسليم بأمر الله وعلم الله وقضاء الله وتدبير الله في كونه.
0: إذن ليس كل ما نراه في الظاهر شراً أو مصيبة هو بالفعل شر.
16: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: هل يعني ذلك أن نترك كل شيء في حياتنا دون تفكير أو تخطيط؟
16: من قال ذلك يا بني؟ واجب علينا أن نعقل الأمور وندرسها ونجتهد كل الاجتهاد فيها، ثم نرضى بما كتبه الله لنا. كان أحكم خلق الله وأعلمهم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار، سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحله الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن المشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه. وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه، قال العاملي: الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل. وقال أيضا في ترجمة والده: وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر. وقال المجلسي: الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا. وقال عنه عبد الله الأفندي: عالم جليل. وقال أيضا: من أفاضل مشائخ علمائنا. وقال الخونساري: كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم. وقال القمي في ترجمة والده: وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة، عظيم الشأن جليل القدر. وقال عنه أيضا الشيخ السماوي: كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا. وقال الشيخ حرز الدين: كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات. وقال السيد كمال الدين: وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر،
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار 1 متر، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل 2 عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا

صديقي حسبي ألا وبذكرى يا قلب اطمئن وافرح حقي ما يضيع وخالقي حسبي حقي ما يضيع.

مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توكل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: انظروا، إنه ميناء الإسكندرية.
1: لماذا يصيح لولو هكذا؟
2: لأنه سكندري، هو يتوق إلى مدينته ومسقط رأسه.
0: إنها أجمل مدينة في العالم.
3: كل إنسان يرى بلده أجمل البلدان،
0: ولكن الإسكندرية بالفعل عروس الموانئ. انظروا إليها لتتأكدوا من كلامي.
1: إنها بالفعل رائعة
2: ولها تاريخ طويل. إن هذا الميناء الذي ندخله تمتد جذوره إلى 4000 عام.
1: 4000 عام؟
2: نعم، بناها قدماء المصريين غرب جزيرة فرعون أو فاروس، وكان هذا الميناء يسمى راكودا.
1: هل المدينة من آثار الفراعين؟
2: لا لا، الميناء فقط. أما المدينة نفسها فكانت قرية صيد عادية، ولكنها كانت شديدة الجمال. رآها الإسكندر المقدوني في رحلاته، فقرر أن يبني عليها مدينة تحمل اسمه، وكانت الإسكندرية.
0: الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم.
1: كيف هذا؟
0: إنه ذو القرنين.
2: هذه معلومة غير مؤكدة.
3: نعم، أعتقد أن ذا القرنين هو الملك الفارسي كورش.
0: بل هو الإسكندر المقدوني.
3: أؤكد لك أنه كورش.
0: بل الإسكندر.
3: لا، كورش.
2: توقف عن الشجار، لقد أخفى القرآن الكريم شخصية بالقرنين والعصر الذي عاش فيه، لأن المهم في قصته الدرس والعظة.
1: إنني لا أفهم عن أي شيء تتحدثون. ومن هو ذو القرنين أصلا؟ وما هي قصته؟
2: سأحكي لك قصته عندما نرسو في الميناء.
0: الشاي بالنعناع، وبعد الشاي سأدعوكم إلى أجمل وجبة أسماك في الدنيا.
3: سمك؟ نحن مللنا من أكل السمك.
0: الأسماك هنا يختلف مذاقها.
3: أليست من نفس البحر؟
0: إنه فن الطهو، ما أدرك أنت؟
3: بل أنت الذي لا تعرف شيئا.
2: توقف.
1: لم تحدثني عن ذي القرنين يا صاحب البحر.
2: حسنا، كان ذو القرنين رجلا صالحا، ويعد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ القديم. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟
0: لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود.
2: وأنت يا مرجان، ما رأيك؟
3: أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها.
2: نعم، كلاكما على صواب. كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال.

0: اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات.
1: أمرك يا سيدي القائد.
0: هيا اضرب.
1: أوه.
0: لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك.
1: معذرة يا ذا القرنين.
0: بطار عقاب.
2: أمرك يا ذا القرنين.
3: رهن إشارتك.
0: أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار.
2: أليس الاختبار شاقا؟
0: من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يسيرون زحفا بين النيران المشتعلة.
2: أمرك يا سيدي.
0: لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. اتبعني يا عقاب. ارتاحوا.
4: أهلا سيدي القائد.
0: كيف حال المصابين يا طبيب؟
4: يتحسن أكثرهم. هناك حالتان أحتاج إلى مشورتكم فيها إذا كان لديكم الوقت.
3: القائد لم يتناول طعاما منذ الصباح.
0: المرضى لا يمكنهم الانتظار. أعالجهم أولا.
4: هذا الرجل محموم. حاولنا خفض حرارته بكل الطرق.
0: سأجرب هذا الخليط من الأعشاب. افتح فمك يا أخي.
4: سأسقيه أنا يا سيدي.
0: وتحرمني من الأجر بالشفاء إن شاء الله.
4: بدأ يتصبب عرقا. هذه علامة طيبة. الحالة الأخرى سهم مسموم.
0: ليس أمامنا إلا نزع السم فورا.
4: سيدي هذا خطير عليك.
0: ولكنه العلاج الوحيد. أيها التاجر، أريد شيئاً من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة.
5: خذ اللحم دون أجر يا عماه.
0: دون أجر؟ بارك الله لك.
5: بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير.
0: اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس.
2: عقاب أين أنت؟
3: هنا، لم آكل منذ الصباح.
2: ليس هذا وقت الطعام. هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين.
3: اجتماع عاجل؟
0: أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟
2: بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية.
0: استعدوا للسفر.
3: سفر آخر؟
2: لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي.
0: ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس.
3: لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟
0: إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا.
2: وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟
0: أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم.
3: لنسافر غدا إن شئت.
0: بل نسافر الليلة. سأصحب القائد عقاب والقائد بطار وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس.
6: الصمت، الصمت يا سادة أعضاء المجلس الموقر في غروبستان. الهدوء من فضلكم.
7: يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس.
6: أين دليلك؟
7: اسألوا الجوع والعرايا والمظلومين الذين سلبت أراضيهم ونهبت بيوتهم.
8: إنني أعترض. إن كلام بيترو جارح، وأنا كمسؤول عن الأمن والحماية للناس أؤكد أنه لا توجد جريمة واحدة.
6: أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالاً.
7: هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق.
6: بيترو، توقف عن إثارة مشاعر الناس وإذكاء روح الغضب والتفريق بين أهل غروبستان.
8: إنه يستحق العقاب يا سيدي.
9: لنعزله ونرح أنفسنا من معارضته المستمرة.

0: هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟
1: هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟
2: ماء؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك.
1: كيف تعيشون إذن؟
2: ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة.
1: ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟
2: الماء بداخل هذه الصحراء الجرداء، كيف؟
1: سأنقب لكم عن الماء.
2: ما الذي يفعل؟ هل هو مجنون؟
0: كيف تجرؤ يا رجل؟
1: توقف يا بطار، لم نأتي لنؤذي الناس، وإنما لنعينهم. يمكنكم أن تحفروا هنا.
3: الماء يا سيدي، لا أصدق عيني، نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟
1: لست أنا من يستحق الشكر، أشكر من وهبك الخير.
2: عمن تتحدث؟
1: عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله.

0: بيترو، خفت أن يقتلوك.
1: لا تخافي يا جوانا، لن ينالنا إلا ما قدره لنا الله.
2: إن إيمانك بالله وتركك لعبادة الأصنام يغضب أكثر الناس في غروبستان.
1: لا أهتم بهم،
2: ولكنهم يملكون المال والسلطة، ويسهل عليهم إيذاء من يختلف معهم في الرأي.
1: إنما يحدث ظلم عظيم، وعلينا أن نغيره.
2: كيف ونحن لا نملك السلاح أو المال، وأكثر الناس يميلون لنفاق الحكام؟
1: معك حق، كم أتمنى لو ساد العدل هذه الأرض وحكمنا رجل قوي ومحب للخير مثل ذي القرنين الذي نسمع عنه.
2: أين نحن منه؟ إننا نسكن أقصى الغرب، والمسافة بيننا وبينه سفر يستغرق شهورا طويلة. الأسهل أن نفر نحن إلى أرضه.
3: اللهم لك الحمد وحدك، ولك الشكر وحدك.
4: لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة،
5: لقد انتهت مهمتنا.
4: ألا يمكن أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟
6: هذا قرار القائد ذي القرنين.
4: نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم.
7: انهض أيها الرجل، ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أعوام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروا.
5: إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟
7: إلى الغرب.
8: إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم.
9: الحرب الحرب
10: الحرب الحرب.
11: انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذي القرنين؟
12: إنه رجل صالح وعادل، ولم ينهب أرضا دخلها.
2: وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟
8: أنتم خانة، أتباع للغزاة.
13: نقتلهم يا سيدي؟
8: ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقارة نلتفت للخونة.
14: هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مواجهة جيش ذي القرنين؟
8: أعتقد أن ما هذا؟
15: زلزال
8: زلزال زلزال.
13: المصيبة أكبر، إنه جيش الأعداء.
7: أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل.
8: ما رأيكم؟
14: المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم.
13: أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا، واتركنا لنعيش.
6: ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟
7: احتجزهم حتى ننظر في أمرهم.
15: ترى هل سيقتلنا؟
14: بالتأكيد سيقتلنا، كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية.
11: سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا.
5: ماذا سنفعل بالأسرى؟
6: ننتظر أوامر القائد بكل تأكيد،
5: ولكن القائد مشغول عنا.
6: دعه الآن، إنه يختلي بربه ويسبحه، والشمس تتهيأ للغروب.
7: انظرا، ألا يبدو قرص الشمس مثل قطعة من اللهب المستدير الذي يوشك أن ينطفئ في البحر المحيط؟
5: لم أكن أعرف أن قائدنا شاعر.
6: إنه الآن ليس القائد العسكري، وإنما هو العابد الذي يتأمل جمال مشهد الغروب.
7: سبحان من هذا خلقه، إن الشمس تغرب في كل يوم، ورغم هذا تتغير الصورة في كل يوم. أي إعجاز لله عز وجل.
5: سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟
7: سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة.
6: لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟
7: لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم.
6: ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي.
7: لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة.
5: هل نعفو عنهم إذن؟
7: ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض، وآتاني أسباب النصر، وألهمني أن أحكم بالعدل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم.
16: من الذي جعل ذا القرنين حكما على هؤلاء القوم؟ جنوده أم القوم حكموه على أنفسهم؟
9: لا هذا ولا ذاك، الله تبارك وتعالى هو الذي أمر ذا القرنين أن يكون حكما، وخيره بين التعذيب والإحسان.
17: لقد اختار التعذيب للظالمين
18: واختار الإحسان للمؤمنين.
9: هذا لأنه حكم بالعدل وانتظم أمر المملكة بعدل ذي القرنين.
16: وماذا حدث له بعد ذلك؟
9: أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان، وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.
16: إلى أين ذهب؟
17: وماذا فعل؟
9: ألم تعدنا بوجبة من الأسماك اللذيذة؟ الطعام أولا ثم أكمل لكم بعدها ما جرى لذي القرنين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية، ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام، والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة

التحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنتي، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به، لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها، وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخل جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومة

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشيع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة. سنكون معكم في الإعداد حيدر الشلبي، أما في التقديم سنرافقكم مريم الزبيدي ومنار العامري، وفي الإخراج الإذاعي قيصر الجراح.

بينك وبين الله حكاية. أحبتي الكرام، كل إنسان يحمل في داخله حكاية أو في داخله حكاية لا يعرفها أحد كاملة. قد يعرف الناس اسمك وعملك وعائلتك، الأشياء التي تحبها، ربما يعرفون بعض التفاصيل في حياتك، لكن هناك جزء منك يبقى بعيدا عن الجميع، الجزء الذي لا تستطيع أن تشرحه حتى لمن تحب، اللحظات التي عشتها وحدك، الدموع التي أخفيتها، والخوف الذي

لم تخبر به أحد. الدعوات التي قلتها في قلبك ولم يسمعها من حولك. بين كل هذه الأشياء هناك حكاية أخرى أكثر عمقا، هي حكايتك مع الله تعالى.

هي ليست حكاية تكتب في كتاب ولا تحتاج إلى شاهد، ولا تبدأ من يوم عرفت الدين فقط. ربما بدأت قبل أن تعرف كيف تنطق اسم الله. بدأت في تلك اللحظات التي شعرت فيها إنك وحدك، ثم وجدت شيئا في داخلك يقول لك لا تخف. بدأت عندما ضاقت بك الدنيا ولم تجد شخصا تستطيع أن تشرح له ما في قلبك، فرفعت يديك وقلت يا رب. وربما بدأت عندما أخطأت وأنت تعرف فإنك أخطأت، ثم بقي شيء في داخلك يدفعك للعودة. وربما بدأت عندما تحققت لك أمنية ونسيت أن تشكر، ثم بعد سنوات أدركت أن شيئا كنت تظنه عاديا كان في الحقيقة نعمة كبيرة. إنها حكاية طويلة، فيها قرب وابتعاد، فيها دعاء وإجابة، وفيها دعوات انتظرناها طويلا ولم نعرف لماذا تأخرت.

مستمعينا، كثيرا ما نتعامل مع علاقتنا بالله تعالى وكأنها علاقة لا تتغير. نصلي عندما نحتاج، ندعو عندما تضيق بنا الدنيا، نعود إليه عندما نخاف، ثم عندما تستقر الحياة نعود إلى انشغالاتنا، وكأن الله تعالى لا يظهر في حياتنا إلا عندما نحتاج إلى شيء. لكن الله تعالى ليس بابا للطوارئ، الله هو كل الحكاية، هو الذي يكون معك في لحظة الفرح كما يكون معك في لحظة الانكسار، في اليوم الذي تضحك فيه وفي الليلة التي تبكي فيها وحدك، في الدعاء الذي تحقق وفي الدعاء الذي ما زلت تنتظر إجابته. وربما نحن لا نحتاج دائما إلى أن نسأل لماذا لم يعطني الله ما طلبت. ربما السؤال الأعمق يكون: ماذا حدث بيني وبين الله أثناء انتظاري؟ لأن بعض الدعوات لا تغير الظروف فقط، بعضها تغير الإنسان الذي يدعو.

كم مرة ظننت إن الله لم يسمعك، ثم اكتشفت بعد سنوات إنك كنت تطلب شيئاً لو حصلت عليه لربما تأذيت. وكم مرة بكيت لأن باباً أغلق في وجهك، ثم اكتشفت إن غلاقه كان بداية طريق آخر. وكم مرة قلت يا رب لماذا أنا؟ ثم مر الزمن وفهمت إن تلك المحنة صنعت فيك شيئا لم تكن النعمة قادرة على صنعه. نحن نريد من الله أحيانا أن يشرح لنا كل شيء فورا، نريد أن نعرف لماذا تأخر ولماذا حدث ولماذا لم يحدث، نريد أن نعرف لماذا أخذ ولماذا أعطى غيرنا. لكن الإيمان لا يعني أن نفهم كل شيء. أحياناً الإيمان هو أن نثق بالله حتى عندما لا نفهم، وهذه من أصعب مراحل الحكاية، أن تقول يا رب أنا لا أفهم لكنني أثق بك.

بينك وبين الله هناك أشياء لا تحتاج إلى تفسير. الله يعرف لماذا بكيت تلك الليلة، يعرف لماذا ابتسمت أمام الناس وأنت مكسور، يعرف أنك قلت أنا بخير بينما لم تكن بخير، يعرف الدعاء الذي لم تستطع أن تنطقه، يعرف الإنسان الذي سامحته رغم أن قلبك لم ينسى. الله يعرف الذنب الذي تخفيه وتشعر بالندم عليه، ويعرف أيضا كل مرة حاولت فيها أن تكون أفضل وفشلت ثم حاولت من جديد. ولذلك ربما أجمل شيء في العلاقة مع الله تعالى أن الإنسان لا يحتاج أن يمثل أمامه. أنت لا تحتاج أن تبدو قويا، لا تحتاج أن تخفي ضعفك، ولا تحتاج أن تختار كلماتك بعناية. يمكنك فقط أن تقول: يا رب أنا تعبت، أنا ضعيف، أنا أخطأت. يمكنك أن تقول: يا رب لا أعرف ماذا أفعل. وفي كل هذه الاعترافات لا تكن ضعيفا، بل تكن صادقا.

ولعل أجمل ما في هذه الحكاية أن باب العودة لا يغلق لأنك ابتعدت. قد تبتعد يوما وشهرا وسنوات، قد تنشغل، قد تخطئ، وقد تضعف، لكن عندما تعود لا تجد الله يقول لك أين كنت بمعنى اليأس والرفض، بل تجد باب الرحمة مفتوحا. وهنا تختلف العلاقة مع الله عن كثير من علاقات البشر، فالبشر قد يملون من تكرار أعذارك. قد يقول لك أحدهم: كم مرة سأعطيك فرصة؟ أما الله فكلما عدت إليه كان باب العودة موجودا. وهذا لا يعني أن الإنسان يتعمد الخطأ لأنه سيغفر له، بل يعني أن اليأس ليس حلا، لأن الشيطان قد يحاول أن يقنعك بفكرة خطيرة جدا، وهي أنك ابتعدت كثيرا لم يعد بإمكانك العودة. لكن ربما تكون أجمل خطوة في حياتك كلها هي أن تعود رغم كل شيء.

بينك وبين الله تعالى حكاية لا يعرفها أحد، وربما لا تحتاج أن يعرفها أحد. لا تحتاج أن تخبر الناس كم مرة دعوت، ولا كم مرة بكيت، ولا حتى كم مرة شعرت بقرب الله منك. بعض العلاقات تزداد جمالاً كلما بقيت بينها وبين صاحبها مساحة من السر، أن يكون لك مع الله تعالى دعاء لا يعرف أحد، وصدقة لا يعرفها أحد، وركعة لا يعرفها أحد، ودمعة لا يعرف أحد، وخير لا يعرفه أحد. ثم تمضي في حياتك وكأن شيئا لم يحدث، بينما أنت تعرف أن هناك سرا جميلا بينك وبين ربك، وهذا السر قد يكون أثمن من كل ما يعرفه الناس عنك.

مستمعينا الكرام، ربما كل واحد منا يستطيع أن يعود إلى نفسه الليلة ويسأل: متى كانت آخر مرة تحدثت فيها مع الله دون أن أطلب شيئاً؟ متى شكرته فقط؟ ومتى جلست معه في هدوء وقلت: يا رب أنا هنا؟ متى شعرت إن الله ليس فقط من تلجأ إليه عندما تنكسر، وإنما من تحب أن تكون قريبا منه حتى عندما تكون بخير؟ لأن أجمل العلاقات ليست تلك التي نعود إليها عند الحاجة فقط، وإنما تلك التي نريد أن نبقى فيها حتى عندما لا نحتاج شيئا. وربما هذه الحكاية التي تستحق أن نكتبها طوال حياتنا، حكاية إنسان كان يبتعد أحيانا، لكنه في كل مرة كان يعرف الطريق إلى الله. فهناك لحظات في حياة الإنسان لا تنفع فيها كثرة الأصدقاء ولا كثرة الكلام ولا حتى وجود من يحبه. ليس لأن الذي حولنا لا يحبنا، وإنما لأن بعض الأوجاع لا يستطيع أحد أن يحملها عنك. هناك حزن، حزن لا تعرف كيف أن تشرحه، وخوف لا تعرف من أين جاء، وقرار تقف أمامه وحدك وسؤال يبقى في رأسك ولا تجد له جوابا. وفي تلك اللحظة عندما يصمت كل شيء حولك، قد تكتشف شيئا كنت تعرفه طوال الوقت لكنك لم تشعر به بما يكفي، وهو إنك لست وحدك.

أحبتي، كم مرة مررنا بليلة ظننا أنها لن تنتهي، كم مرة أغمضنا أعيننا ونحن نحمل هما لا يعرف أحد، كم مرة وقفنا أمام مشكلة وقلنا لا أعرف ماذا أفعل، ثم وبطريقة ما مر الصباح. لم تختفي كل المشاكل، ولم تتحول الحياة فجأة إلى شيء مثالي، لكن شيئا في داخلنا كان قد هدأ. وربما لم ننتبه وقتها أن بعض النجاة لا يأتي على شكل معجزة، وإنما يأتي على شكل قدرة جديدة على الاحتمال. أحيانا لا يغير الله الموقف، لكنه يغيرك أنت حتى تستطيع أن تعبره. أحيانا لا يرفع عنك الحمل فورا، لكنه يعطيك قوة لتحمله. أحيانا لا يفتح الباب الذي كنت تريده، لكنه يمنحك قلبا قادرا على تقبل الباب الذي سيفتحه. وهنا تبدأ علاقتنا بالله تعالى في الانتقال من علاقة أريد منك إلى علاقة أثق بك.

مستمعينا، نحن بطبيعتنا نحب الأشياء الواضحة. نريد أن نعرف ماذا سيحدث غدا، ومتى ستنتهي المشكلة، ومتى سيأتي الفرج، ومتى تتحقق الأمنية. نريد من الله تعالى أحيانا أن يعطينا الإجابة قبل أن نعيش السؤال، لكن الحياة لا تسير دائما بهذه الطريقة، فقد تدعو ولا ترى شيئا يتغير، قد تعمل ولا ترى النتيجة، قد تتمنى ولا يتحقق ما تمنيت، وقد ترى شخصا آخر يحصل على ما انتظرته أنت طويلا. وهنا تبدأ أصعب منطقة في الإيمان، منطقة المقارنة. لماذا هو؟ لماذا ليس أنا؟ ماذا ينقصني؟ هل الله لا يسمعني؟ هل أنا أقل حظا؟ هذه الأسئلة إن تركناها تكبر في داخلنا، قد تتحول من ألم إلى اعتراض، ومن اعتراض إلى يأس. لكن ربما نحتاج في تلك اللحظة إلى أن نتذكر إن الله تعالى لا يدير حياتنا بالطريقة التي ندير بها قائمة أمنياتنا. نحن نرى اللحظة، والله تعالى يعلم الطريق كله.

الآن تخيل أنك تمشي في طريق طويل وأنت لا ترى إلا المنعطف القريب، فإذا رأيت الطريق ينحرف قد تظن أنك ضللت الطريق، بينما من ينظر من مكان أعلى يرى أن هذا المنعطف هو الطريق الصحيح. هكذا هي بعض أقدارنا، نرى المنع ولا نرى الحكمة، نرى التأخير ولا نرى ما وراءه، نرى الفقد ولا نرى ما سيولد من الفقد، نرى الباب المغلق ولا نرى الطريق الذي فتح لنا بسببه. ولهذا فإن التوكل ليس أن تقول سيحدث ما أريد، التوكل أعمق من ذلك، أن تقول سيحدث ما فيه الخير حتى لو لم أفهمه الآن. وهذه الجملة قد تمنح القلب راحة لا يستطيع أن يمنحها له أي تفسير آخر.

لكن مستمعينا الكرام، هناك شيء آخر في حكايتنا مع الله. إننا أحياناً نقترب منه بسبب الخوف أكثر مما نقترب منه بسبب الحب. عندما نخاف ندعو، عندما نمرض ندعو، عندما نحتاج المال ندعو، عندما تضيق بنا الدنيا نفتح القرآن، وعندما تنتهي الأزمة نعود إلى انشغالاتنا، وكأن علاقتنا بالله مرتبطة بحجم المشكلة. لكن هل نحتاج الله تعالى فقط عندما نتألم، أم إننا نحتاجه في أيام الراحة؟ ربما هذه من أجمل مراحل النضج الروحي، هو أن تبحث عن الله تعالى وأنت بخير، لا فقط عندما تكون مكسورة، أن تقول له الحمد لله كما تقول يا رب ساعدني، أن تشكره على الأشياء التي اعتدتها حتى نسيت إنها نعم، على عائلتك وصحتك وبيتك، وعلى قدرتك على الحركة، على صباح جديد، على شخص يحبك، وعلى فرصة لم تكن موجودة بالأمس، لأن بعض النعم لا نشعر بقيمتها إلا عندما نفقدها.

أحبتي الكرام، في النهاية لا يستطيع أحد أن يكتب حكايتك مع الله نيابة عنك، فهذه حكاية خاصة جدا، فيها أشياء لا يعرفها حتى أهلك، ولا يعرفها أصدقاؤك، ولا حتى أقرب الناس إليك، يعرفها الله تعالى وحده وأنت. فيها ليلة بكيت فيها، ودعوة انتظرتها، وذنب ندمت عليه، ونعمة نسيت أن تشكرها، وموقف شعرت فيه أن الله تعالى أنقذك، وصباح شعرت فيه أنك تريد أن تبدأ من جديد. لا تخجل من هذه الحكاية، حتى لو كانت فيها صفحات لا تحبها. لا أحد يعيش حكاية بلا أخطاء، ولكن المهم هو أن تعرف كيف تكتب الصفحة التالية.

بينك وبين الله تعالى حكاية بدأت قبل أن تعرف كيف تسميها، وستستمر ما دمت حيا. حكاية فيها أيام اقتربت فيها وأيام ابتعدت، فيها دعوات تحققت وأخرى ما زالت تنتظر، فيها دموع وضحكات وذنوب وتوبة وخوف وطمأنينة. لكن أجمل ما فيها إن باب الله لا يغلق في وجه من يريد العودة، فإذا ابتعدت ارجع، إذا أخطأت تب، إذا تعبت استند عليه، وإذا فرحت اشكره، وإذا لم تفهم ماذا يحدث في حياتك فقط ثق به، لأنك قد لا تعرف كل تفاصيل الحكاية لكنك تعرف صاحبها. وبينك وبين الله حكاية لا تحتاج أن يقرأها أحد، يكفي أن تنتهي كل ليلة وأنت تعرف إنك ما زلت قادرا على أن تقول: يا رب، ما زلت أريد أن أكون أقرب إليك.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم في الإعداد حيدر تشلبي، وفي التقديم منار العامري ومريم الزبيدي، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح. في الختام نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: زعلتك أدري،
2: زعلتك
1: شنو هذا يلي أمري بين يديك؟ زعلتك أدري شنو هذا يلي أمري؟ زعلتك.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عاي

عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي يا كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظار

تغشي عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: للشاعر علي السجاي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم، أنا صلاح منسي وهذا الشي منسي، وضيفي اليوم مع حفظ الألقاب علي المنصوري، الشيخ علي المنصوري.
2: الله يعزك ويسلمك أستاذ صلاح، وأنا مو شيخ
1: وأنا أخوك مو أستاذ.
2: أنت أستاذ بمكانتك وقيمتك الأدبية والثقافية، بس أنا مو شيخ حقيقة. تحية لك وتحية لكل متابعينك، وإن شاء الله يا ربي تكون حلقة لطيفة.
1: زي ليش مو شيخ؟ هو أي إنسان ممكن يعني يتأثرون بمجموعة ناس يعتبروه شيخهم،
2: وهذا تعريف الشيخ؟
1: يعني هو قائد بالأخير غير؟
2: هي المصطلحات اللي تقال على الشيخ بصراحة، يقولون المسألة وراثية.
1: أها
2: أي، فأنا مو شيخ.
1: يعني بالوراثة الشيخ؟
2: أي بالوراثة، رغم أنا ما أؤمن بهذا الموضوع. تعرف ليش؟ من الممكن أكو إنسان بالقبيلة أو بالعشيرة أفضل من الشيخ، يتحدث جيد، يفكر جيد، يحل مسائل جيد، يحل مشاكل بطريقة جيدة، ما بالمعلومة ابن العالم عالم. صح؟
1: إشقد منتمي للعشيرة؟
2: إيش قد منتمي الإيجابيات العشيرة؟ 100%.
1: شنو سلبيات العشيرة؟
2: إحنا ما والله ما أريد نسولف بهذا الموضوع بصراحة. الـ الـ الـ العشيرة تكوين لطيف، من تشوف روح المساعدة موجودة، روح الألفة، روح المحبة، روح التعاون. هذه النقاط الإيجابية أنا منتمي لها جملة وتفصيلة. أما مسائل الاستعراض القوة ومسائل يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا أنا مو وياها أبدا، مو ويا أنصر أخاك ظالما ومظلوما. إذا أنت أخوي وصديق وغلطان، لا والله أقول لك غلطان وما أوقف وياك أصلا.
1: ويقول عني الأغبياء أني دخلت مقاصير النساء وما خرجت، ويطالبون بنصب مشنقتي لأني عن شؤون حبيبتي شعرا كتبت. من يطالب بنصب مشنقة إليك؟
2: شوف أستاذ العزيز، الشعر عموما يعني هي تعريف، أنا راح أقول التعريف اللي أنا مقتنع به. أنا أقول، يقولون أكو ناس يقولون الفن للفن، وأكو ناس يقولون الفن للناس. جيد، أنا من الناس اللي يؤمنون الفن للناس مو الفن للفن، لأنه الدائرة مالت الفن للفن دائرة ضيقة، أما دائرة الفن للناس تكون دائرة أوسع. جيد، نرجع للقصيدة. القصيدة مثل ما تعرف أنت عدة محاور بالقصيدة، أنت بجانب النساء تسولف تكون بها مشاعر جياشة، وإحنا العراقيين بصراحة نحب هذا اللون، لون الحزن، نسميه لون الشجن، مو صحيح؟ تلقانا مثلا مرات يجيك تعليق والله تأذيت أو انوجعت بهاي القصيدة، تبدي تتعذر له، تبدي تتعذر له، يقول لك لا ترى أنا يعني سمعت كلام وكأنما عن حالتي. إحنا متعرف وين وين وين وين موضوعنا؟ موضوعنا من نبكي ما أريدك تصبرني وتقول لي تهون وتقول لي بسيطة، لا أريدك تبكي وياي، أريدك تبكي وياي حتى أحس أنت شاركتني بحزني. فإحنا نكتب القصيدة من هذا الباب، إذا كانت بها مشاعر شيئا من الحزن أو شيئا من الفرح، أنا راسم ببالي فئة من الناس عدهم هيك موضوع وجاي أشاركهم، جاي أبكي وياهم. أنا ما جاي أقول لهم أصبركم، لأنه ما يؤلم الجرح إلا من به الألم، تفهمني شلون؟ فهو من هذا الباب.
1: إحنا نتذكر الناس اللي بكينا وياهم لو اللي ضحكنا وياهم.
2: إحنا نتذكر الناس اللي بكونا، نتذكر الناس اللي بكونا. الحزن أطوخ من الفرح دائما.
1: تعرف حتى ماركيز يقول الحزن أكثر جلال من الفرح.
2: نعم،
1: احنا مو مكلبين بهذا الحزن، ما راح نعوفه في يوم ما يعني.
2: جنو يعني احنا عراقيين،
1: قصدي مو يتحول الى ثقافه، هو مو متحول الى ثقافه.
2: استاذي انا اذكر يوم الايام كاظم الساهر بلقاء يقول احنا حتى باغانينا اغاني مال فرح معرس، يقول اول ما يبدي المطرب او الفنان يقول ايا ويلي.
1: اوكي، ليش تحول الحزن بالعراق الى ثقافه؟
2: اما ليش تحول، هاي مساله الكاس ما ينملي من قطره، الموضوع تراكمات.
1: تاريخ؟
2: نعم تاريخ تراكمات. تشوف حتى ثقافة الحزن، أكو ناس عندهم حزن طوخ جدا وأكو ناس لا حزنهم أخف شوية.
1: من الأقرب إليك؟
2: والله أنا ضد الحزن يا أخي، تعبت. إحنا تعبت كعراقي، مو تعبت كعلي المنصوري، ملينا من الحزن. أنا أي بدي يومية عرس عند الناس، بدي يومية فرح عند الناس، خد تفرح الناس، كافي دموع وبكي وقهر، كافي ما لها يعني. بالتالي انه ياخذ من عمرك، ياخذ من عمرك وياخذ من حيلك وياخذ من تفكيرك. انت فكر يوم من الايام تصحى الصبح وتخيل شغله حلوه، شغله حلوه، راح تلقى يومك سعيد وحلو مبتسم. لكن اذا بديت بشغله سيئه، شوف استاذ العزيز، العقل ما يقدر يفكر بطريقة خارجة عن النطاق. شلون؟ أنا جاي أسوق وجاي أفكر أنا راح أدعم، العقل ما يقدر يفكر بالطريقة المعاكسة، يفكر بنفس الطريقة راح تدعم، وأنت بالتالي راح تدعم. من تروض عقلك أنه اليوم حلو، المشكلة بسيطة لها حل، راح تنحل. لكن إذا بقيت تندب حظك وتجلد ذاتك وتعيش حزين، لا ما راح تنحل المشكلة، راح تتفاقم عليك المشكلة. لذلك يقولون تفائلوا بالخير تجدوه.
1: زين، أهلنا كذبوا علينا من قالوا الحزين قريب من الله، لو كذبوا علينا من قالوا الفقراء أحباب الله، لو اثنين صدق،
2: ليش الحزين قريب من الله؟
1: يعني الناس يقولون،
2: والله ما سامع،
1: ويقال انه حديث.
2: والله انا بيني وبينك احس الصادق قريب الى الله، الصادق انسان قريب الى الله.
1: والفقراء احباب الله؟
2: الفقراء احباب الله باعتبار هو المعين.
1: ماذا يعني هنا الفقر؟ فقر الماده ولا لو فقر
2: لا فقر الفطره، الماده ما لها علاقه. اكو فقراء ما عندهم ماده بس شياطين، هذا معناه حبيب الله؟ لا، الفقراء يقصدون اللي نقول عليهم فطر، ناس ما عندهم الواتة ويمين ويسار، سيدة يمشي، هذا حبيب الله. الصادق حبيب الله اللي ما يقول شيء ويخفي شيء آخر. تعرف احنا مشكلتنا الرئيسية وين؟ انا من وجهة نظري، أنا أحب هاي الأشياء اللي أسمعهن السوالف وأرويهن، أحبهن. فمشكلة من المشاكل يقولون أكو مكانين، مكان يعيشون به ناس والمكان الآخر يعيشون به ناس أيضا، بيناتهم نهر. يقول بس شباب هاي المنطقة اللي نسميها زين ضايجين ومتذمرين من من من قائدهم أو كبيرهم أو شيخهم. ليه شاب ضايج من عندي؟ لين يلح هواي بالاسئله، شلونك صلاح، شخبارك، لونك، اكلك، شربك، يوصل لحد مرحله يحرج المقابل. في يوم الايام هاي المنطقه عندهم ولد شاب سير على ربعه اصدقاء هاي المنطقه، فتعرف قبل عادات العرب يدقون قهوه، فقال لهم اليوم القهوه عد من؟ هي صادفه عد هذا الشيخ
1: اللي يسال هواي،
2: اللي يسال هواي. فرادوا قالوا له لا ما نقعد بالديوان وعالم وكذا، خلينا بيناتنا احنا شباب نتونس ونشرب قهوة. قال لهم لا، نروح نشوف اخبار الناس، شنو احاديثهم، شنو شلون يتكلمون بها طريقة. اصر انه لازم يروح للديوان الرئيسي اللي بيلقاه وملتم بالناس. يقول راح سلم وكذا وقعد، صبحوا بالخير. سأل الشيخ واحد ذول على قولته عنا حاطين قلبهم بشيشة راح يحرج ضيفهم. قال له شلونه؟ قال له والله بخير الحمد لله. قال له ربعك ناسه؟ قال له والله بخير. قال له شيخكم شلونه؟ قال له والله يستحي. سكت اللي لح، سكت. وما سأل بعد ولا سؤال. منا لما خلصوا تسيارهم وراحوا ذول الولد وصلوا هذا الرجال
1: لمنطقته
2: وهم مصدومين. رجعوا ما رجعوا لبيوتهم، رجعوا للشيخ قالوا له تعال سولف لنا شنو الموضوع، انت قلت لنا ان نعرف بيك انت تلعب الاسئله وكل شباب المنطقه او الحي مضجورين من هاي السالفه، شنو اللي صار؟ قال لهم بالعكس انا سالته وجاوبني على كل اسئلتي. قال له سالته؟ قال له قلت له شلون كبيركم؟ قال لي يستحي. معناها اللي يستحي خلوق، يستحي مؤدب، اللي يستحي ما يغتاب، اللي يستحي ما يسوي سوالف دونيه. احنا مشكلتنا بالما يستحون.
1: ابو الكورش هذا بس ما ريلي انا لازم بعد ما اسال.
2: لا لا لا العفو بالملحه انا اقصد بالاحراج.
1: انت منين تستحي؟
2: انا استحي من اي شيء عيب.
1: شنو مفهوم العيب بوجهه نظرك؟
2: ممكن عيب بوجهه نظري وممكن عيب مجتمعي. هم استحي من عنده. يمكن سولفنا استونا مع الرجل، أنا ما عندي مشكلة وياها بصراحة كشخص علي المنصوري، بس الناس يفهموها بغير طريقة.
1: زي مو لازم نغير احنا؟
2: لازم نغير. متى يكمن البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. سيد الفاضل يعني طريقة الاستيعاب أقل من طريقة الكلام. ما تقدر
1: على المنصوري حتى ما تأخذنا بعيد. البيت الأول وإلى أي البيوت يذهب القلب وليس يبقى البيت شعرا.
2: إيه البيت المادي أكيد المنطقتي. هاي ترجعني القصص لطيفة، قصص سوتنا رجال، سوتني رجال. قصص مثلا أمي تقول لي ها شنطوك ورقة، ورقة تقصد مال الامتحان، شنطوك ورقة. اليوم سمعت سألت صديقك وقال لي علي وكيح اليوم يا من متعارك، شلون تقول جر لساني جيد. كانت المسألة لطيفة والله العظيم. كنا مثلا أنا وعندي أخت أكبر من عندي وأخت أصغر من عندي، ننام ثلاثتنا بمكان واحد ونتغطى ببطانيتين، بس ثلاثتنا بنفس البطانيتين، مو كل واحد فراشة معزول. هذا على مستوى العائلة. على مستوى الجار، على مستوى الجار الوالد والوالدة مثلا يروحون، تصير شغلة عرس واحد من الناس البعيدين، فاتحة الله يكفيك الشر ويكفي المشاهد والمستمع، فيضطرون يباتون، تجي جيراننا تبات يمنا، نباوع لها بنظرة أم. جارتنا اختنا من تطلع تنظف، خلينا نسولف بسوالف اهلنا، من تطلع تكنس الباب ومثل ما تقول لاختك تقول لها عدلي حجابك كذا، لطيفه. يقول ناري ناري ونار الجاري واحده واليهم قبلي ينزل القدر، أعمى إذا بتجاري قد مررت حتى يكون من الباب لها ستر. أبو علي جارنا الله يرحمه كان إذا أكو مشكلة بالبيت هو يتدخل ويعلي صوته، وأبوي ما يحكي. مش قد قيمة الاحترام أنا عبالي أبو علي جدي يصير، ما أدري هو وائلي وأنا منصوري. بعدين عرفت يا أخي دخل بتفاصيل عائلتنا. ومات أبو علي، مات أبو علي، فمن الأولاد الموجودين أبوي أكبر من عندهم، من يصير عندهم شغلة أو مشكلة أبوي يروح يتدخل ولا واحد يحكي، يتدخل بتفاصيل العائلة. بعدين انتقلنا يعني أنا ما عشت حالة ما أحب أكون سلبي، أحب اللي يشوفني يكون إيجابي. حالة الفقر وانت بحياتك لازم تمر، أو مو ضرورية تمر، بس يعني مو شغلة عظيمة حتى تذكرها وصارت كذا وصارت كذا، لا نتخطاها. رحنا للمتوسطة وقضينا المتوسطة، كانت بمدرسة النضال بنظران بالبصرة القديمة، ومن بعدها كان طموح حلو انه انا انقبلت بالإعدادية المركزية، يعني متخرج من عندها بدر شاكر السياب، تفهمين شلون؟ مدرسة بيها قوانينها صارمة، مو بكيفك الطب وبكيفك تطلع، وأكو دراسة أكو معدلات، يعني دائما تاخذ تفوق، تتفوق هذه المدرسة. أستذكر شغلة بهذا الوقت، يعني رابع عام ثالث متوسط، ما أتذكر السنين بالضبط، من الأشياء اللي حقيقة شوف مرات احنا يمكن نتغير من نصدم. انا رجل اغار بطريقه مزعجه، فعندي اختي الف تحيه لها ام وديان، اكبر من عندي بسنه، بس انا مضيق الخناق عليها جدا يا أخي، لأن أحبها أختي.
1: يعني تحب لو لكونك شرقي؟
2: هو هذا تعبير عن الحب. أنا الشرقية ما مو شيء مكتسب، بالذات بالذات الشرقية موجودة، تفهمني شلون؟ فمن تريد تروح للمدرسة لازم توقف قبالي وتفتر، أقسم بالله لازم تفتر، خاف خالة مكياج، خاف كذا، خاف مسوية ملابسها كذا، يلا توكل على الله يا أخي. مضيق الخناق عليها، بس أنا ما حاس إنه أنا مضيق الخناق. أقول لك مضيق الخناق هسه، خويا شاءت الأقدار وكبرنا يمكن مرحلة السادس علمي انخطبت وإجا موعد زواجها. إجا موعد زواجها، من العادات اللي عندنا شلون يأخذون أختي يزوجونها وأنا بالبيت، لازم أنا أطلع من البيت. فأنا يومين قبل الزواج أنا طالع رايح البيت، ولد صديق اسمه علاء حسين فاضل، ألف تحية إليه يا أخي. بيوم الخميس اللي هو يوم موعد الزفاف، أقسم بالله يا صلاح اختنا قد خنقة يا أخي، وريد أبكي. هاي أختي للهاي اللحظة إذا أنا أروح لها للبيت ماكو

0: يا لازم أنا أخوه تستمد القوة من عندي. ما كنت بذاك الوعي حقيقة، بس بنفس الوقت هي هاي الصدمة اللي غيرتني رأسا على عقب، اللي خلت خواتي الخمسة البقيات مو خوات، صديقات. إذا أريد أقول حبيبتي فأقولها إلهم، أقولها حبيبتي وأشاقيها وأضحك وياها يعني آسف للجو اللي دخلنا بيه
1: شنو اللي غيرك؟
0: هذا الموقف. أنا خاف أفقدهم، هم محتاجيني، أنا أخوهم، أنا مصدر قوتهم. أمي تقول الوالدة أنا من الناس اللي هواي يسولفون بأمهم حقيقة، بديوان وأسولف بأمي، لأن أمي أم. تحية لكل الأمهات، لا حد يستعار من أمه. الأم أم، سوت رجال. أمي تقول يم والله وبالله باكر العيد مثلاً تقول يمه روح لفلانة، روح لفلانة من خواتك، يمه ذا شافنك يمشن شبرين عن القاع. ايش قد تعبير لطيف يا اخي،
1: شعر
0: والله تقول لي يمه من الفرحة يمشن شبرين عن القاع. يا اخي انا بالنية اروح لهم، بالنية. خو اذا ما رحت لهم يمه اظل تنعي، اظل تنعي. ردت لي ولد ويا لي دفنون منقب وطالع وبس العيون، ويهابون من اللي يضحكون.
1: انت تخليه وتروح.
0: لا غصبا علي اروح. يعني
1: شلون يعني سوتك رجال الأم؟ شلون أمك سوتك رجال؟ هي الرجولة احنا نورثها لو نكتسبها،
0: نصقلها
1: يعني هي صفة موجودة واحنا نصقلها،
0: ايه
1: وقد نتخلى عنها
0: ممكن،
1: وممكن
0: ممكن
1: آخرين
0: ما
1: يتخلى.
0: صقلتها،
1: أوكي
0: ممكن ما صقلتها تخليت عنها. يعني ما انا ما اريد اذكر مواضيع مسولفهن، انا اريد الحلقه حقيقه مواضيعها جديده. علي المنصور الانسان وليس علي المنصور الشاعر، تفهمني؟ يعني الوالده مثلا كانت تقول لي، يمه مثلا، يمه لا تغلبك الزلم.
1: هسه اذا تغلبنا الزلم على الاقل الزلم وغلبونه.
0: الله، هي حتى على الزلم ما تقبل.
1: اكو اشباه زلم ذول اذا يغلبون مشكله.
0: لا هي حتى على الزلم ما تقبل يغلبوك.
1: اوف،
0: تقول لي مدير بالك يغلبونك الزلم يمه.
1: هاي تحدي صعب يعني، حطتك بتحدي و...
0: لا ما حطتني بتحدي، بالعكس سوت لي هذا تشارجنج، شحن. تقبلها هاي الكلمه من امك،
1: ما تقبلها من غيرها؟
0: طبعا. ومنو براي انا غلبتني الزلم؟ حتى هي برايها ما غلبتني الزلم، بس هي شوف كل انسان بالدنيا يتمنى نفسه يكون افضل واحد بالدنيا، لكن يتمنى شخص واحد يكون افضل منه، بس ابنه. فهي شما تقدم ودها تشوفك بعد اعلى واعلى واعلى. الأم كائن سبحان الله عجيب غريب.
1: لا يغلبوك الزلم، متى يخسر الرجل؟
0: الله،
1: متى يهزم؟
0: إذا خسر كرامته، إذا خسر كرامته.
1: هسه لا عفوني ولا الدجاجات. العباس عليك السؤال.
0: يا أخي أنا وين مسألة؟ شوف دائما هذن القصص بيهن حكاية وبيهن عبرة.
1: ايش قد كونت بك هاي القصص من طفولتك الى الان؟ ماذا صنعت من علي
0: هواي
1: المنصوري؟
0: صنعت من عندي. انا من الناس اللي عندهم قدوة بحياتهم.
1: انت تركت في داخلك رجل بدوي وجئت الى المدينة؟
0: لا لا لا، انا مو بدوي، انا رجل
1: البدوي تكونهم القصص.
0: لا استاذي، انا عربي.
1: والعرب ايضا تكونهم القصص.
0: ايه حتى انت تكونك القصص. فأكو بعض القصص بهن عبرة، احنا نستفاد من العبرة.
1: وانت جبت طار الكرامة وانا قلت لك
0: جيد
1: قصتي.
0: شوف يقول يوم من الايام، هي سالفة للخرافة بس بيها عبرة لطيفة.
1: طبعا
0: يقولك وديك ودجاجات. صرف وشاد يضحك. يلا ان شاء الله يضحك وما يبكي. يقولك وديك ودجاجات. فيقول اجى المالك او الراعي او اللي عنده هذا الجن مال الدجاج، قال له يبا صار راينا نبيع الدجاجات وظل انت لوحدك. قال لي شلون دجاجاتي شلون تبيع وانا ظل بوحدي؟ قالوا والله هذا الراي اللي عندنا ما يعجبك نذبحك. قال لهم لا يبا بيع الدجاجات. اول تنازل ورا اسبوعين ثلاثه اجوا قالوا له يابا صار راينا دقاقي.
1: ريدك دقاقي؟
0: ايه ريدك إيه. قال لهم يبا نديج شلون دقاقي؟ قالوا له والله ما ندري هذا صار راينا، يعجبك دقاقي يعجبك ما يعجبك نذبحك. قالهم ها، قالهم امري لله. ظل دقاقي. ثاني تنازل ورا شهر شهرين يجوا قالوا لي يابا صار راينا تبيض. يبا يا معودين انا ديك شلون ابيض؟ ما اقدر التكوينة مالتي ما اقدر ابيض، يعني لو اقدر حاضر والله تدللون بس ما اقدر. قالوا له والله بكيفك تبيض تبيض، ما تبيض نذبحك. قال لهم يبا ذبحوني. فجابوا السكينة صفن على روح الديج. قال انا لو مذبوح من الاول دجاجاتي مو خير لي وما متنازل. هو اللي يتنازل مرة يتنازل.
1: شوكة الانسان يتنازل ومقتنع بالتنازل.
0: الله شلون راح يقدر يلقى انسان ما يحسب للكرامة وياه؟ هذا منو؟
1: ممكن الأم،
0: ممكن الأب. هاي القساوة اللطيفة، هاي القساوة اللطيفة اللي من الصعب، يعني يمكن العيد يبدي بابتسامته لأن مو دائما مبتسم الأب، تلقى جانب من ال يعني مثلا من تقول حنين، الحنية دائما توصفها بالأم صح؟ من تقول الصلابة، صلابة من أجل التكوين، من أجل الخلق، من أجل أن يخلق منك شيء. الأب هذا الكائن اللي ما يعوضه لا أم ولا أخ ولا شريك حياة ولا أي شيء بالكون يقدر يعوض مكان الأب. يا أخي تحس عمود البيت، تحس عمود البيت بحد ذاته وجوده يحسسك بالأمان. أنا والله أبوي موجود، الأمور طيبة، أكو من يحل المسائل غيري. الأب يا أخي شايف، يعني أنت تسند ظهرك على شيء مو رخو، مو شيء هزيل، هذا هو الأب.
1: ولا حتى الأخ يعوضه؟
0: مستحيل. العم ما يعوضه، العم اللي هو أخوه ما يعوضه، ما حد يعوضه الأب. أكو ناس تتمنى أبوها باقي حتى لو مريض،
1: بس اسم.
0: والله أنا ذاك اليوم بايتين بالمزرعة وغطيت أبوي، واتذكر أنا مثلا شلون كان يتفقدنا واحنا من من من النام، يجي يتفقدنا. الله لقيته هيك نايم وضعفان، ان شاء الله ما يشوف الحلقه، لقيته نايم وضعفان تعبان. اقولها وبفخر انا لحيتي بيضه، والهاي اللحظة أخاف من أبوي، أخاف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أخاف. كنت أخاف منه، هسه أخاف عليه. شايف الفلسفة؟ أنا أخاف عليه لا ينزعج. ممكن يسوي أشياء أنا حسب قناعتي البسيطة مو صحيحة، بس هو صحيح، هو الوجهة نظر مالته دائما على صواب. دائما على بالنسبة إلي، مو بالنسبة للحياة، لأنه مو معصوم من الممكن يخطأ، بس أنا أقصد بالنسبة إلي رأيي باتجاهي، حتى لو رأيي خطأ هو على صواب. أب
1: وأخطاء المحبين لنا صوابه
0: طبعا.
1: وأنت مع القول أننا نسخ من آبائنا، وأنت شقد نسخة من والدك؟
0: والله أمنياتي أكون نسخة من أبوي. أبوي يستحي، هو على قولة الجنوبيين خير.
1: منو مديد عليك قبل، أمك لو أبوك؟
0: أبوي ممكن قرص ثاني، دير بالك سوى غلط.
1: ايه.
0: وأمي أعطتنا هذا الجانب الحنية اللي شفتني من سولفت على خواتي يمكن غرقت عيوني.
1: ما مديدها عليك أمك؟
0: ضربتني؟
1: ايه؟
0: لا موتتني أمي. شنو من
1: هو هذا سؤالي، منو ضربت قبل؟
0: عبالي مادت إيدها العون.
1: لا مادت عليك ضربتك.
0: لا موتين اثنيناتهم.
1: ها أوكي.
0: موتين اثنيناتهم.
1: منو أقسى بالألم عند الضرب، أمك وأبوك؟ الأم تقسيمة ما أعتقد، موجعة وضربتها.
0: نرجع للسالفة، تقول لزوجها.
1: ها أوكي.
0: تقول له خاف أموت، قصيدي وحطها بالكنتور.
1: ليش؟
0: قال لها ايش هالطلب هذا المزعج؟ قالت له من تريد تضرب أطفالنا أضربهم بيدي لأن بيها حنية. الأم حنان، كتلة من الحنان. ما يعني هم نرجع ونقول ما يعني هم دول الشخصين نهائيا ما حد يعوض مكانهم.
1: هي قالت لك لا تخلي الزلم يغلبوك. أيوة. الوالد ماذا قال لك؟
0: أبوي هو قال لي والله أشياء من الأشياء اللي قال لي إياها، قال لي تبني عمر والهدم لحظة. الآباء يقولون أشياء لا نفهمها وإحنا صغار، لكن سيترجمها لنا الزمن. هو يقول خلي الناس تقول عليك مؤدب، خلي الناس تقول عليك خوش ولد، بس بنفس الوقت لا يقولون عليك جبان. ما ريدك شقاوة ولا شق حلوق، بس إذا التطقك كنت تقطعها.
1: وبالنسبة للتناسب، وش قد كتبت الشعر عن الوالد، وش قد كتبت الشعر عن الأم، عن والدتك؟
0: أنا الأم هواي كتبت.
1: مغار الوالد من قصة أنك تكتب بكثرة عن الأم؟
0: لا ثقتها بنفسها عالية.
1: أجمل ما كتبته عن الأم؟
0: أجمل ما كتبت عن الأم أقرأ لك شطر واحد، لأن هي القصيدة طالعة وسامينة. يقول أمي من تسافر أذوق اليتم طعمه شلون. مو من تموت، من تسافر. أبوي شنو قلت عنه؟ قلت يا خيمة بيتنا وفيايا غطانة والسوالف شي براسه تسولف ربانة، بيام الزغر ما ننجرع وكحين يطقنا، ولو بيشينا يبكي ويانا، وانا صغير وخاطر تحترمني الناس اجي الكنتور ابوي البس بقمصانه. ابوي عنده صايه مع العرب والبسها على مود بين كبير وهي تخط من جوا.
1: علي انت هواي تقعد الدواوين،
0: انت ليش ما اخذنا هذا الشخص المنغلق اللي دائما
1: لا الدواوين؟ انا ربما اللبس خلاني اروح لهذه المنطقه.
0: انت ما تنغش باللبس، المفروض اعرفك انت ما،
1: ولذلك سالت حتى ما اكون مغشوش.
0: والله انا احب اي مكان اقعد بي بفائده، ما بي مضيع للوقت. اي مكان ما بي مضيع للوقت احبه، دليل احبك قعد وياك وقلت لك سابقا.
1: الله يحفظك. العفو.
0: والله لانه اكو نقاش، اكو افكار تنطرح، اكو وجهات نظر حلوه.
1: ماذا تعلمون الدواوين؟
0: تعلمك الدواوين هواي اشياء. تعلمك الاحترام. احترام. من عادات الدواوين انه بصدر المجلس ما يصير يقعد ابن المكان اذا كان ضيف موجود، احتراما له يقعدوا بصدر المجلس احترام. احترام من يقدمون الاكل يقدمونه بطريقه مبينه انه انا جاي احترم استاذ صلاح، الى تقدير خاص. بعض الناس ما ياكلون ويا ضيوفهم، احتراما لهم ياكلون من بعد ما ضيوفهم.
1: وانت مع ان تصدر هاي القصص السوشيال ميديا لو انت تريد هاي دواوين تبقى مثل ما هي محافظه على اخلاقياتها
0: طبعاً. طبعا
1: وتترك السوشيال ميديا. تعرف انا شنو قصدي هسه؟ اكو اشياء صدرت على هاي القصص ما بين القعدات العشائريه والدواوين، صدرت وصارت سوشيال ميديا،
0: انا قلت لك،
1: وتحولوا قسم منهم الى بلوجرز يعني.
0: انا قلت لك من البدايه، قلت لك انا مع الايجابيات انا مو مع السلبيات، انا مع الايجابيات. الاشياء الايجابيه انا معاها جمله وتفصيلا، اما الاشياء الاخرى لا مو وياها.
1: وانت قلت لي من البدايه ان الشعر عمود الكون، وانا طبعا ضد هاي التسميه.
0: لا لا انت بالغ.
1: عمود الحياه،
0: عمود الحياه.
1: يلا ليش عمود الحياه؟ وسؤالي لو انا الان بيدي عصا سحريه وجعلت كل شعراء الكون يختفون، ماذا سينقص في هذا العالم؟
0: ينقص الجمال طبعا.
1: واخ جمال موجود بدون ما يقال عنه جمال.
0: لا، شو راح تحاكي امك؟ شو راح تتكلم؟ تكلم حبيبتك، تكلم زوجتك، تكلم اخوك.
1: وشلون يحكي الانسان العادي مع الاخر بدون شعر وهو ما يفهم بالشعر؟
0: مو هو منا شعر انطلق. الشعر بالجمال بالتعبير، مو الا القصيده هي شعر.
1: يعني ابني ذا يقول لي احبك،
0: مستوني اقول لك امي تقول شبرين تمشون عن القاع، قلت لي شعر؟ هو هذا هو شعر؟ مو شعر.
1: مو كل الامهات يحكين هيك يعني.
0: انا جاي اسولف لك عن التعبير. التعبير كان شاعري، صح لو خطا استاذي. انا شاعر، انا لازم امون هذا الايمان بالقصيده. انا اعرف انه القصيده تغير هوايه، تغير القصيده
1: بالمجتمع.
0: نعم القصيده تغير بالمجتمع، بس انا من اقول لك تغير، ترى اذا غيرت واحد معناها غيرت، بس من تشوف انت من غير منظار تحسها ما غيرت، صح لو غلط. بس اذا غيرت واحد غيرت، هواي ناس غيرتهم قصائد، هواي. ممكن تقلل حده غضب، تزيد حده غضب، تصلح بين مجتمع، تخرب بين مجتمع. القصيده
1: أكثر شعراء خربوا مجتمع؟
0: أكثر من اللي عمره بالمجتمع. هذا القلم سلاح فتاك، سلاح فتاك، لأنه العرب يحبون الشعر، يحبون الشعر ويتأثرون به. فيعني نتمنى أنه كل إنسان عنده قلم، خلي راعي باكر، خلي راعي قلم ايش راح يسوي، وبالاخص اذا كان متابع ولا ناس تحبه وتتاثر بكلامه، راح من الممكن يدمر ومن الممكن يصلح. احنا محتاجين ناس دائما يتكلمون بطريقه البناء وليس بطريقه الهدم. هذا اللي احنا محتاجينه.
1: هسه احنا مرات نمر على كتاب نقرأ، نقول الشعر الإسباني في ذلك الزمن مثلا بسنة من السنوات قد غيره لوركا وغير به مجتمع.
0: نعم.
1: وآخرين تعرف الشعر التشيلي ونيرودا، بس بالعراق وصلنا إلى مرحلة أن تتأثر أو يتأثر الشعب بما قاله شاعر؟ يعني جواهري غير، سياب غير.
0: هسا أنا ما أسولف لك هناك.
1: أوكي.
0: أنا ما أسولف لك هناك، أنا أسولف لك عني. جيد، أسولف لك عني. يوم من الأيام أنا كتبت قصيدة ضد الطائفية.
1: حديثة هاي؟
0: أي حديثة. 14 هيك شيء. حسيت المجتمع يريد هيك قصيدة. إحساسي هسي جو صح أو خطأ ما أعرف، بس وإحساسي كان كتبت هاي القصيدة. بيها بيت يقول أتمنى ما أدري شلون هي هيجي وأتمنى السن يكون اسم ابن ترقية. الله شاهد، أخذوا صورة لمنشور ودزوا لي إياها. ولد من ما أعرف من يا منطقة بس هو من اخوتنا واحبائنا ابناء العامه. قال توصلونها لعلي المنصوري انه انا كتبت صارت عندي بنيه وسميتها رقيه. لما اجي انا اقول ترى السنه والشيعه للمقص درعان اللي يطب بيناتهم ينقطع تاليه. ما قال لي علي سبع عمر حتى ارضيك، ولا قال لي عمر سبع علي يومي، قال لا لي علي بنادم كشخت اخوان الاذن الفاهي ما بيها ترجيه. احس هذا شعر جميل بوحده المجتمع، تتفق له؟ لا،
1: ليش الاذن الفاهيه ما بيها ترجيه؟
0: جمالتها جماليتها بالترجيه احلى بالنسبه للامراه.
1: بس امرؤ القيس ما يقول هيك.
0: وانا شو اللي علاقه امرؤ القيس؟ كلام قران هو مو قران.
1: يعني امرؤ القيس يقول الجيد بدون حلي هو اجمل.
0: اذا كان الجيد حلو والله
1: منو تحلين الحلي لو احنا نحلي الحلي؟
0: لو حسب احنا،
1: حسب جمال،
0: حسب احنا.
1: زين، هذا ما غيره علي المنصوري عندما قرا قصيده عن الطائفيه، ماذا خربه غيره من الشعراء؟
0: تريد اذكر؟
1: لا، قصدي الحالات اللي قصائد قيلت
0: وشعراء صاروا ابواق.
1: مو احنا نفهم الابواق هو ما يبوق للحاكم او لرئيس حزب، انت تقصد هيك لو شعراء؟
0: انا اقصد قالوا كلام لناس ما يستحقونه، هذا اللي قصده. شلون ما تفهمه؟ بعد انت فهمه. انا ما اقدر اقول، انا اقول باشر رب العالمين يحاسبك على هذا الموهبه اللي انطاك اياها، يحاسبك. يعني برايك انت ما تفرح لما تسمع انت عندك قصيده صالحتني ويا زوجي، او صالحت اخو باخو؟
1: اكو قصائد عند هذا الفعل؟
0: طبعا هواي قصائد اكو الى هذا الفعل، هواي قصائد، هواي قصائد. شلون ما قصائد؟ لذلك انه اقول لك هاي اهميه الشعر، اهميه الشعر بالجانب الانساني، بالجانب الانساني. ولا انت تعرف مدينه افلاطون ما طلع شعراء برا، صح ولا غلط؟
1: ايش قد ما الذي لديه تاثير اكثر في المجتمع، الشعر ام الروايه؟ يعني كونه جزء ادبي.
0: الشعر
1: بسبب قربه، لو بسبب سهوله لغته، لو لانه الان الشعر سهل. انا احكي لك على ديوان العرب، سابقا كانت الناس تفسر ما يقوله الشعراء لمده 5 سنوات.
0: من يقول الشعر سهل؟ يعني منو قال هذا الشعر سهل؟
1: مو طريقة كتابته سهلة، بس فهمه سهل.
0: فهمه ممكن،
1: أنت مع أن يكون الشعر مفهوم؟
0: أو طبعا، مو قلت لك من البداية ممكن لغة الموسيقية وممكن مفهوميته، لأنه الرواية ما بها موسيقى، فلذلك أنه الشعر يكون أقرب.
1: سيقال أنه أرسطو يقول إذا أردت أن تفهم ثقافة مدينة اسأل عن كتاب أغانيها، هنا يقصد الشعراء.
0: بعد من يكتب أغانيها؟
1: مو الشعراء الشعبيين بالعراق مختلف عندهم، اللي يكتب أغنية ما يعتبره شاعر علي.
0: لا شاعر، لا شاعر أستاذي. إحنا هذا الموضوع شوية بصراحة، لأنه راح تشوفنا مو كل الناس هم أكاديميين بالشعر، فلذلك ما أريد أخوض بهذا الموضوع وتعاريفه وكذا. إحنا هذا التعريف القديم ما الشعر كلام موزون ومقفى، هذا عاري عن الصحة، لأن هاي الموطة برد برد المفروض شعر.
1: أعتقد عقلية أصلا.
0: إيه شعر بس هي مو شعر. يقول شوف التعريف اللطيف للشعر، يقول كلام يدور حول المعنى لكن لا يلامسه.
1: وهذا ما تفعله الفلسفة أحيانا.
0: طبعا، وما تفعله القصيدة المكلاسيك الغير سطحية.
1: شلون يعني؟
0: يعني القصيدة الغير سطحية انه تدور حول المعنى لكن لا تلامسه، وارسم على الباب دورت صحو. لذلك ناس يقولون الشعر كائن حي ينمو. وصل تعريف من التعريف، الشعر هو الشعر. فما اريد اخوض بهذا الموضوع وتصير يعني الحلقه وكانما حلقه تعليميه، لذلك أنه تحس الشعر داخل بهواي تفاصيل الحياة، مختلف طبقات المجتمع يسمعون الشعر، مختلف طبقات المجتمع. أنا واحد من الناس عندي وجهة نظر الشعر، الشعر الشعبي العراقي له فضل باندثار الطائفية بالعراق. قصيدة للشاعر الكبير الله يرحمه صباح الهلالي أخو عثمان، أنا من وجهة نظري هو ويونس محمود الهدف ماله هواية دثروا من الطائفية. زين أنا إذا إذا إذا إذا ألقى إذا ألقى شيء يوقظ لي أو ينمي جانب الإنساني، فأنا شلون ما أحترمه وأحبه؟ أنا من الناس مو بس أحب الشعر، أنا من الناس أغار على الشعر، أغار. يعني مثلا واحد القائسي بالشعر والله ما أسوي لي شيء، بس بداخلي أقول لا والله حرامات، يعني لأنه الشعر أنت تعرف مو تعلق تبقى قصيدة، مو تعلق تبقى قصيدة. الشعر يراد مثل ما أنت تنطي معلومة، المفروض عندك معلومة، لازم عندك معلومات معلومات وتربطهم بيناتهم، يلا تطلع لك معلومة واحدة. يحتاج لك قراءة، يحتاج لك قراءة. مو كل الناس اللي يسمعك أنت تتوقع قصيدتك هي صحيحة، لربما توصل المرحلة أنه أنت تنحرج قدام واحد فاهم، فاهم ويعرف ما بين الأسطر، يحرجك يحرجك.
1: هذا ما يغير الشعر. ماذا يغير الشعر؟ شنو مزاج الشعر؟ شنو اللي تلاعب به؟ شنو اللي يغيره؟ من هو المسؤول عن مزاج الشعر؟ هل هي تقاليد مجتمع أم أحداث حديثة؟
0: والله أنا راح أقول لك شغلة حاليا ممكن ما تتخيل جوابها. أنا من وجهة نظري حاليا الشعر تغير السياسات.
1: يعني مو أنا وأنت والناس البسطاء والشارع العراقي والغير،
0: هاي إذا أنا أريد مفهومية الشعر، بس أنا قصدي سياق عام القصائد ممكن السياسة تغيرها.
1: أها.
0: ممكن السياسة تغير القصائد.
1: وين بالتاريخ العراقي تغير الشعر غيرته سياسة؟ بعد في
0: حسة موجود
1: بالسابق.
0: أنا مواليد 85، بذاك الوقت أنا مو شاعر ومو متابع جيد جيد، بس هم كتبوا للسلطة
1: طبعا، كان توجيه سياسي
0: اللي كان هم سياسي، بس قصدي ما استذكر ذاك الوقت الشعراء منو اللي متواجدين منو كذا، ما استذكر.
1: احنا هسه عندنا شعراء هواي وعندنا محاولين هواي،
0: عندنا ناس يكتبون شعر وعندنا، يا اخي سؤال صعب وانا اعرف جوابه، بس يعني اذا اجاوبك يا اكون مو صادق، واذا اكون صادق اجرح ناس، وانا الله شاهد ما اريد اجرح لي واحد.
1: ما راح تقول اسماء
0: يعني، والله ما
1: بس ياخذ على روحه يعني، بعد شو تسوي له؟
0: والله ما اقدر.
1: الله العادري
0: يا اخي، كلهم احسن مني.
1: اوكي هسه راح اجاوب، ما طولت كلهم، هاي مقدمه لجوابك اللي راح يكون.
0: اي والله كلهم احسن مني.
1: اوكي اذا عندنا محاولين بكتابه لو عندنا شعراء واي.
0: المحاول جيد، هو اللي يحاول ايضا جيد، وعندنا شعراء جميلين. بالمناسبه خلينا نسولف الجانب الايجابي، لا نسولف بالجانب السلبي. عندنا شعراء وصلوا القصيدة خارج الحدود، هواي عندنا شعراء وصلوا قصيدة خارج الحدود، ولهم مني ألف تحية، لأنه مني ينقل لك ثقافة بلد وينقل لك ثقافة مفردة. شكرا لهم، ذول اللي سووا هاي الطريقة. أما البقية إن شاء الله يجي يوم يتغير الوضع.
1: أنا جبال سؤال بس راح أرجع قبل هذا السؤال. أنت عبرت مرحلة المتوسطة بس قلت في إعدادية النضال
0: المركزية
1: الذي تخرج منها سياق. في ذلك الوقت متى دق القلب سريعا وليس بسبب الدم، بسبب الحب؟ ويقال المراهقة هي أبواب تفتح للحب.
0: هو هسه احنا خلنا نتفق، الحب القلوب لو بتشبت،
1: يعني تقدر توجه هذا السؤال إلى نفسك، وهذا يعني تسعدني انه تعتبره سؤال انا سالتك اياه.
0: انا اسال واجاوب.
1: اي الحب القلب لو
0: بالطوبه
1: مو هسه الاخرين يقولوا يعني كانوا يعتقدون سؤالك الحب القلب لو بالعقل، انت وديته للكبد، والكبد يعني بعلم التشريح هو كان لا يقوم بوظيفه سوى انه ينظف الدم.
0: لا انا جاي اسال لانه سامع يقولون مثلا يقولون انزرف كبدي من قد ما
1: هم. نرجع للشعر علي، هم شعر. أنا بالنسبة لي الحب العقل.
0: لا مو يعني هسا أنا ما أريد أسولف لك سالفة ويقولون هيك صارت.
1: أنت تحب من الكبد لو من العقل؟
0: هسا خلنا نثبت أنا أحب لو ما أحب. أوكي. حتى النوم نتشبك طوب بالقلب. يعني مرحلة الحب انتهت بصراحة. أنا ما أرد أسولف في مرحلة الحب.
1: لا تحكي ده وشي بالمراهقة، سرح نرجع للحب.
0: أي. بس المراهقة قلت لك بالمراهقة كنت أريد أرد أدرس
1: علي
0: أقسم بالله. خلنا أسولف لك سالفة لأول مرة التقيت بإنسانة بالسالفة تفيد المجتمع، ما لنا علاقة بالحب وهاي الأشياء. قلت لك أنا ملتهي بالدراسة وكذا وهاي التفاصيل. بالسادس علمي قبلنا بالجامعة، احنا دراستنا كورسات جيد. فأنا أسأل على بنية صديقتها اللي هي أخت صديقي، قالت لي تروح لهاي البنية يسوي لك الكورس، لأنه مو أي واحد يجي يسوي الكورس، لازم واحد يعلمه بالأخص مرحلة أولى والكورس الأول. فأنا سألت على البنية مرة ومرتين، ما حد يجاوبني هاي البنية، ما حد يجاوبني هاي البنية وين. هاي من الأشياء اللي اللي اللي فتحن فكر علي المنصوري جيد. ف بس أنا احتاريت يا أخي 3 أيام وما قدرت أضبط الكورس. أسأل هذا وأسأل هذا، هم نفسهم هم يردون، يعني هم مشغولين يسوون الكورس مالهم. فأنا واقف بكافتريا وبنية سألت، قالت لي أنت علي عبد الكريم؟ قلت لها أي أنا. قالت لي أنا فلان الفلاني، حياك الله. قالت أنا صار اليوم أنا أدور عليك. قلت لها وأنا صار اليوم أنا أدور عليك بس سألت ما جاوبوني. قالت تمشي نكمل هذا. البنية تلبس قصير وأنا خجلان جدا، البنية تلبس قصير. يا أخي سوينا الكورس والبنية تتكلم بمنتهى الأدب والذوق والرقي والاحترام، تسوي كذا وهذا المادة يحتاج لها قراءة، هذا المادة شوية صعبة تركز عليها، هاي المادة شوية أسهل، هاي المادة بفلان قاعة، هاي رتبت لي الكورس وظلت وياي سنة وتخرجت. من هاي اللحظة هسه راح تقول لي إيه أكيد، بس هو يقولون شايف لو سامع، احنا سامعين، الملابس ما لها علاقة، الفكرة لها علاقة. لا أنا شفت وسمعت، شفت هاي البنية لابسة قصير بس أنا أحلف عليها مؤدبة ومحترمة جدا جدا. تعرف ليش ما يطوني عليها أخبار؟ من سألت قلت لك يومين خاف عندك شي وياها، وهي البنية أختنا وصديقتنا، ما أريد ندلي عليها.
1: يعني إيجابية القصة طلعت،
0: طلعت إيجابية 100%. أهل مرحلتها يحبوها ويحترموها بطريقة هي تستحقها. فعرفنا الموازين، موازين العقل. راح تقول لي إيه الموضوع طبيعي، أقول لك أوكي الموضوع طبيعي، بس الموضوع طبيعي أنت سامعه ما شايفه.
1: يعني أنت سامع بالحب ما شايفه؟
0: يا أخي أنا قلت لك غادرنا هذا الموضوع، شلون ما سامع بالحب؟ لا أنا حبيت وبكيت وعودت عيني على رؤياك، ونمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري، يا ما صالحت بأغنية لأم كلثوم، يا ما بكيت على أغنية لأم كلثوم، لليوم أسمع أغاني والما يحب المن عايش، المن عايش الما يحب. بس احنا وين وصلنا المرحلة؟ وصلنا المرحلة من الممكن انت تحب بطريقة، تحب بطريقة ما تلاقي شبيهة من المقابل. تفهمني شلون؟
1: ليش هو لازم المقابل يمنحك نفس طريقتك بالحب؟
0: ليش؟ حلو حلو، كفي كفين الميزان يتساوون،
1: بس الاختلاف احيانا يكون صحي.
0: يا اخي ما يصير، لازم كمية العطاء بقد كمية الاخذ.
1: هاي صار جدول ضرب يا علي.
0: لا ما لها جدول ضرب يا اخي، انا احبك واموت عليك واتصل بيك 24 ساعه وانت ولا معبرني، بحيث اذا ما اتصلت بيك ما اتصلت.
1: لا احبك بس مشغول مثلا، احبك بس عندي شغل،
0: حتى انا عندي شغل ومتنازل عن شغلي في سبيلك.
1: شلون مو انت تعتقد الحياه عباره عن حب وانا اعتقد الحياه عباره عن حياه بيها حب؟ انت تعتقد الحياه كلها هي حب بيها حياه.
0: لا انا بالنسبه لي الحياه مبنيه على الحب.
1: هذا جج خطير يعني، هاي مو هيك الاحكام يا
0: انا ولك. بالنسبه لي يا اخي، يا اخي بالنسبه لي ما جاي، ما مو ملزم انت تؤمن بكلامي، بس انا اؤمن، عندي ايمان وثيق ومطلق، انا اذا حبيتك استاذي اكو فيلم قبيلتين بالفيلم، قبيله عندها مشاكل ويا هاي القبيله، فيصيدون وحش كاسر، فيسووا لهم قفص يضمون الوحش، يضمون الوحش بس الوحش ما ياكل، ما قدر ياكل، يعني حريته تقيدت وكذا. فمن صارت حروب بينه وبين ذيش القبيله اسروا بنت الملك مال ذيش القبيله، ربطوها بالقفص مالت هذا الوحش. هذا الوحش ينتقم باعتبارها بشر، حسباله مثلهم هي، فيجيبوا لها اكل، هي تقسم الاكل قسمين الها واله، ما اكل يوم ما اكل يومين اسبوع ما اكل، بعدين اكل. تعرف وين وصلت المرحله؟ وصلت المرحله الوحش الكاسر ظلت تخلي له ايده وينام على ايدها حسب الامان.
1: ولذلك الحب موجود فقط بالافلام؟
0: لا لا لا لا، مستمدة من الواقع.
1: لا، شلون الحب رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال؟
0: استاذي هذا بالنسبة للنزار.
1: اي بس يعني هو زوجهم معناها قالها ماكو ترى كذبة، هم الأبطال شرقيين.
0: لا لا لا،
1: حتى يتزوجون لذلك قرروا.
0: استاذي بالنسبة للنزار الحب، أنا ما أسولف لك الحب، ترى الحب فقط للحبيبة، هذا الحب بصورة عامة موجود، وأكو ناس روادة، أكو ناس روادة، أكو واحد حقيقي ينوجع يتأذى.
1: علي، أكو امرأة راح رجل يخطب بنتها، قالت له شنو عندك تقدم لي؟ قالها أحبها. قالها وذا قالت له إذا تأكلون حب وشربون حب راح تموت بنتي من الجوع.
0: هاي بالنسبة للأم، مو بالنسبة للبنية. البنية كانت مقتنعة بالحب يكفي.
1: والأم مقتنعة بالحب؟
0: ما مقتنعة بالحب، لأنه صارت حياتها عملية أكثر، بحياتها صارت عملية أكثر.
1: طيب، انت مع نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاولي، وكم من منزل في الارض يالف الفتى
0: ويبقى حنينه
1: وحنينه من الدهر الاول منزل.
0: لا، انا ضد هذا الموضوع، انا عندي الحب للاوفى.
1: تعرف سعاد الهرمزي شو يقول؟ يقول الحب الاول تجربه صغيره لحب اكبر.
0: انا اللي حبيتهم كانوا بروفات حتى تتظل مشكل ختامي، عبد الله سعيد يقول. اي بس مرات، شوف مرات توصل مرحله القسوه مع من تحب.
1: هو يمشي الحب القسوه سوا،
0: مرات توصل مرحله القسوه تدوس على اشياء تقول خلاص بعد انا اللي هنا أنا وصلت لي، انه انا مره مرتين سامحت على اخطاء، على تصرفات، صار خذلان، صار صدمات هواي، وسامحت. توصل بيك المرحلة تصير قاسي، حتى اعتذار ما تقبل، فتقول لا تحاول بعد. شو تسوي ما قبلك؟ ولا تحكي بصلح أحسن لي وأحسن لك. البريق انشال ذاك كنت اشوفك بيه، ترى ما اشوفه بعينك الطبيعيه، اشوفه بعين المحب. قال له القيس بن الملوح، قال له ما بك تعشق ليلى وليلى غير جميله؟ قال لهم ومن منكم راى ليلى بعيني؟ فاحنا نشوفهم بريق، فيقول لا تحاول بعد، شو تسوي ما قبلك، ولا تحكي بصلح أحسن لي وأحسن لك. البريق انشال ذاك كنت أشوفك بي، وصرت إنسان عادي، ما أباوع لك، أفز من نومي وألقى بسمعتي شوهون، وحاول أبتسم ما أريد أبين لك، ومن سمعت أنت ساعة بالتشويه وصلت المرحلة من الصدمة صفق لك كل منيتي، واستاهل الصار وياي عديم الذوق من تطي ثقي خذلك، شايل لك حقد بالدرب لو لاقيك، واشوفك تحترق وتأشرف زعلك، صحر كضلك وكل همي اوصل لك، ما طفيك صوغة حطب جايب لك، عبالك تعدي وعادي راح تهون، والخنقل بصدري راح تعبر لك، ظلت لاحقك يا حوبة المظلوم، وحتى من تنام بحلم تطلع لك، الحشل بداخلي شوف المصيبة الكبرى، الحش اللي بداخلي موتني طلع شلون، ولا واحد يفرغ روحه يسمع لك، أريد أن واحد يصبرني، كلها تلوم، كلهم حذروني قالوا يخذلك، وقلت لك يا قطن بيك السقف تبني، قلت لابني وتحدى المطر يوصل لك، وكملت السقف بس غيمت نديت، وجو حيروني مو قلنا لك يخذلك، مو قلنا لك يفشلك، وتخيل وقتها شعر المخذول مني لاقي أحلامه بدت تهلك، شو اسوي لك بعد يا اخي، مو وصلتني الحال الما سويتهن سويتهن لاجلك، تذكر مره بن سالت يم الناس شغله بالبشر، تتذكر ايش قلت لك؟ جاوبتك دمعته وابتديت الضوج، وقلت لك لا الضوج الدمع يرخص لك، هسه تريدنا الصالح وانسى الفات، وجايب كل صلافه تريد نغفر لك، كم مره نمت ومخادي بيها دموع، وكم مره كسرت قلبي واعبر لك، وكم مرة انهملت بحجة المجهول، وكم مرة تقصر وأنا برر لك، وكم مرة زعل يوصل العظم وياك، وكل مرة أشوفك بيها طيح لك، وكم مرة أغار وانقلب بركان، وخاطر لا أضوجك مني ما أقول لك، منطيك اهتمام وعشق واستلطاف ما شايفها نمنح لك نعمة وما مداريها على ساعة طير، وتالي هالندم لا تظن يشفع لك، محبس رايده وصار اهتمامك بي ولبسته وبي كبر، لا تاخذ احسن لك، ولازم تقنع لشفك بعد ما صير، ولا تحاول بعد مو قوة ارحم لك، لو ادري من عوفك استلذ بالنوم كان من البداية بقلبي ما خلك توصل بك لهاي المواصيل.
1: ويقال الحب عند الرجل طبق ثانوي وعند المرأة مأدبة كبيرة، هو الحب عند الرجل طبق ثانوي؟
0: والله الحب للناس طبق
1: ثانوي لو مأدبة كبيرة؟
0: لا مأدبة كبيرة
1: لكل الناس؟
0: لكل الناس.
1: ليش قاعد قالوا عن الرجل بس على اعتبار عنده هواية طبق ثانوي؟
0: ترى كل واحد يسولف من وجهة نظره، حتى أنا سجاي يسولف من وجهة نظري، يجوز أنا صح ويجوز صاحب المقولة صح ويجوز نياتنا قطع، قناعتك مو؟
1: أنا أسمع
0: بس قناعتك لو لا،
1: يعني من أنت من تقول لي هاي وجهة نظري أنا أكيد لا لازم أقتنع، أنا أحترم اللي يقول هاي وجهة نظري،
0: هاي وجهة نظري،
1: أكو ناس تعمم، أنا أقول هذا الصح وهذا الغلط.
0: لا لا، لغة التعميم لغة مرفوضة، لغة التعميم لغة مرفوضة جدا.
1: ويقال المدن الساخنة تنتج شعرا أكثر من المدن الباردة، يعني الآن إذا أخلي علي المنصوري بطيارة وأذبه بروسي ما راح يكتب شعر
0: ولا أدب الروسي.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: زعلتك أدري زعلتك.
1: شنو هذا
0: يلي أمري بين يديك؟ زعلتك أدري شنو هذا يلي أمري؟ زعلتك.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك

شنهو يربح كل من العاف وخسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغاي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب أسألك أنت وينك أنا ويني عن يقيني ما جمع

تغش عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر

0: الآن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن أمير المؤمنين علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله.

السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن سيد الوصين، السلام عليك يا أبا عبد الله،

أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك دا

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل، ودعوت إليهما، وأنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه، وأنك ثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

وصبرت إذ جزعوا، كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا، وللمؤمنين غيثا وخصبا. لم تفل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كنت كالجبل لا تحركه العظم.

خذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وعزم ورأيك علم وحزم اعتد

راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي، متعوذا بك من النار، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك رجاء رحمة ربي، أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله، وأتقرب بك إليه ليقضي بك حوائجي، فاشفع لي يا أمير المؤمنين.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعسوب المتقين.

كاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته ومعجزا لرسالته ودلالة واضحة لحجته.

وعده ولزم عهده واحتذى مثاله وحفظ وصيته وحين وجد أنصارا نهض مستقلا بأعباء الخلافة مطلعا بأثقال الإمامة فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب الأمن.

وأقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزيغ وسكن الغمر وأباد الفترة وسد الفرج وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة. ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ووتيرته ولطف شاكله.

لم يؤثر في طاعتك شكا على يقين، ولم يشرك بك طرفة عين. صل علي صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنة

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما إجا من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. قطعا تاريخ ما كان أكو، كانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تأريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتأريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. طيب، حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. في قضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب، لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا، يعني هو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها ليش؟
لأنه أولا بعد ما معروف أنه راح يكون نبي نبعني، يعني بعد ما أخذ هالبعد، أي من ناحية. من ناحية ثانية، ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري، يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ نبه، الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها، وسألوا الإمام قالوا له: يا ابن رسول الله، لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين؟ لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. تفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهاي، يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي أنت الآن، ملاحظ أن الطفل لما يصير على ثدي أمه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر أنه يغرس أصابع في ثدي أمه، ينشد إليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بأنه مشدود إلى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل أن يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب، حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامله وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما أسمي نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول: أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبأ، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. مو الأم طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنة. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منة، أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان، أو أمه وأبوه أفرض ما عاصره، على روايات أخرى ما عاصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟
الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، زين، لأن هم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك، نبالي شوي زين، قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء

المفارقة بالتأريخ، ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر، إنما المشركون نجس، ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، ما ممكن. فالأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك، الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت ذولا يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة أو ما شيء آخر لك ما العلاقة به، لكن الله عز وجل شاحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. شاحة النبي لا يتدشش إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ سألت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا. قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني. والحال ما أدري أنا فد مرة أشرت أكو واحد جام، هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الإنسان حكم أن يدفن، لا يكون يندفن، فهذا الدم قال للنبي: روح ادفنا، خذ هو دفن. قال: بلى. أخذ راح ورجع، قال: دفنته؟ قال: بلى. قال: أين وضعته؟ قال: في مكان حريج يا رسول الله. قال: وين؟ قال: شربته. قال: هذا أنا الدم هذا ما مستعد أطيل الأرض، هذا منفصل من جسمك، أنا شربته. النبي صلى الله عليه وآله قال: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك أنت ضمنت لبدنك أن لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نرويها، لا، يروها المذاهب الإسلامية. انت اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب. والانسان من ابويه، من دم ابيه ولحمه، ومن دم امه ولحمه، جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبة اليوم اذكر شفت شيء موضوع، هاي قضية الولد خارج او الرحم البديل. افرض انه تؤخذ بويضه من الام ويؤخذ حويمن من الاب ويحولوه الى زايغوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستاجر اذا الام رحمها مثلا لسبب من الاسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يربى. واحد نعم أزهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف أن هذا جائز. زين، لأنه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتساب لأبويه وبنفس الوقت هالعمل جائز. لا، أول الكلام ليش؟ لأنه يقول أن هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل إليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لأن هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا، موج، لا، بدليل أن هذا ينمو منين ينمو؟ هذا الزيجوت منين ينمو؟ هذا لابد أن يمتص
ياخذ من دماء الطمث عند المرأة، ياخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاق إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس، فالأبوان إذن لهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. جين، إذن ممكن القول، الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعوض الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمة. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرق قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد. زين، رعته رعاية لا حدود لها. وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه، الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفارة من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفارة أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عمي أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار، لما صار حصار الشعب ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل، لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم،
ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مشاهر إلى الصباح هو وأولاده، لا يكاد ينام لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن اخوك يعبث، افسد شباننا، شتم الهتنا، سفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عماره اجمل فتيان قريش، مخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخليه ناخذ حقنا من عنده. هذا شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصفتموني، تعطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها؟ شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضاضه، ابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوشد بالتراب دفينا. ها؟ اما باجمعها موضوعه تحت تصرف النبي، طاقاته كلها لخدمه النبي ولخدمه الاسلام، اولاده باجمعهم مجندين الى رعايه النبي ورعايه الاسلام، بيته كله متوفر على خدمه النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوظ والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. ها؟ والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنب، أنت الجناح الثاني لا تخليه خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حشبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ها؟ شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ها؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو 7 أشهر توفت، بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، أرضعت وأرضعت منه بعد، أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة، قال لا هذا أخي من الرضاعة، ما يشعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولت رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عرات، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفضه. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء
يروح هناك يعبد الله يتهجد. هسه اكو رايين، راي يقول انه كان يعبد الله الهاما من الله، وراي اخر يقول لا على مله ابراهيم الخليل. رايين اكو، احنا عندنا الراي اللي نعتمد عليه ان الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج الى ان يكتفي بنبوه غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه الى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير. وكانت الارهاصات تترى عليه بالنبوه، انك مهيأ ومعد لان تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله يروح الى غار حراء. هسه من ولد الامام علي عليه السلام، النبي ايش كثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولاده الامام علي عمر النبي 30 سنه. الإمام علي ولد عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. زين، هالفترة المن يأخذ وياه إلى الغار؟ يأخذ علي بن أبي طالب، حط في هذا يجيبه يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقول لها لفاطمة ما ليش علاقة أنت هذا بي، ضعي مهده بقربي. المهد ما له خليه إلى جانبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول أخي ووزيري وصهري وصفيي. هل يقول لعبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه؟ هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنس. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين، أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنش بعلي ابن أبي طالب، يأخذه وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت، إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء. أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هالفترة 40 سنة طبعا بها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماء الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله
طيب ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت اسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع الى التاريخ تلقى اكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها الى النبي بانها من اسماء. بس خلي اذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا اول ما يلفت النظر من اسماء الماحي، من اسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون انما سمي بذلك لامرين. الامر الاول ان الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون ان يقف دليل في وجهه، اجى الاسلام حمل الادلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. نبه لي. فإيش أصبح إذن الهدف الأول؟ هو إرشاء كلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي والله لأن النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضه قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون أحكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق أن تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا وأسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم، الإسلام إذن جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الآن واحد يقول لا مجتمعاتكم الإسلامية مع الأسف الآن مفككة. انا اللي أريد أقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الإسلام كل المتأمل عندما يتأمل به يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. وإذا طلعت شرذمة أو طلعوا جماعة إذولا يحاولون تفريق المسلمين، لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة ها كبرها بيت واحد، تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي. الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون 4 5 هذول يصير بناؤهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار. من دعا إلى جاهلية فأعضوه ببضر أمه. نعم، الواقع أن لا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الأرض وبين السماء. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك، محى ومحى
بعد إلى جانب الشرك محا ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله، نعم، وتحت جناح رسول الله. هسه يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقره أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس أكو بيها شائبة منع وحرام. ها؟ يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر أطرحه، اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد، أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب، لأنه جاء بالذبح. وايه غريب، وايه غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينسبها إليه للنبي، يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا وذبوا على ظهر السلا، السلا يعني هذا الأمعاء الشات، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا ما عندكم أصول عرب، أنا جاركم وشكل شون بيه، أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم راح أراويكم. فقام لي يقول أبو جهل تمسك به، قال له ما كنت عندنا يهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني ذول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيت مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالسهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضوا إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووا إليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، أرجوك، يعني ما كان النبي بيوسع أن يجرها الأعناق، هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لا أرى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الأعناق واللحى. التهذول اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول إذا بوفا أنتم الطلقاء، يقول إنما جاء بالذبح. أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي إجا بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي،
إذا كان والله والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث للذبح، مش كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد أفراد، وذول أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، وربى أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاه يترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الود، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة، يلا رجع. قالوا له يا ابن أبي طالب أطلت، شو تبغى روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره، شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد أنتقم منه، ما عندي عداء يا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام أمير المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساء إلى شخصيا ما أساء لهم رسول الله، نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النضر مثلا ابن الحارث، هذا النضر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إيش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار، فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم، فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم، فكلام لا يعتد به. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين، كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كني بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته يعرف بها، كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية والأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنشمة الطاهرة، هاي أبو أم أبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أم أبيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له، سيأتينا إن شاء الله. زين، خلينا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرن على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب،
طلعوا يا أخذه. الذي لما وصل بي إلى الشام مر على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال له أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي، مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترش عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. وفعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. ها شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهرة أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. أنا سبق أن أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم حتى يعرف أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها. أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا؟ وأكو بحوث أخرى بعد في هالشكل، يعني أنت تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بأن هذني حتى مو ربائب. ها وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين، أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن الاثنين، هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النورين اللي يحب خلي يشوفه، واللي يحب أنا أطيل مصدر. ها فإذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. إذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حساسية إزاءه، وإذا لا نرجع إلى التاريخ، بس لي يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. فديوم من الأيام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء، قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل
يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعطف وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاشش كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. ها، إن الملأ يأتمرون بك، ها، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص الـ3 أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة. ووقعت له عدة معاجز، وقعت له معجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكشت قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائسين، عندنا بس هالشاة البكاء، شاة يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها اكو مانع تجيب ليها، انا اتولى حلبها. قالت دونكها ايها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشاة واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه الـ40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في اصل عوشج فاثمرت وتحولت الى شجر كاكبر ما يكون. وبدأت المعاجز تترى الواحدة والاخرى للتصديق برسالته. وصل النبي الى المدينة وبدأ بانشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين ارسى فيها اسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع. في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة، أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى. كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إليه والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين. قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير علي أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع. لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس. وصل إلى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع إلى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت إليه ابنته فاطمة
صاحت واكربا لكربك يا أبتاه. قال لها بني لا كرب بعد اليوم على أبيك. ثم اشتدناها إليه. أشر في أذنها فبكت، ثم أشر في أذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى؟ قالت في الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي الثانية أخبرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به، فلذلك أنا تبسمت سررت وضحكت. أدناها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنادي وأبتا من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه. وهي إلى جانبه بهذه الندبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيها إلى صدره ويربط بيده عليها، وأشار لها قالها أدني لي حسنا وحسين. أدنت إليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما إلى صدره. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخذت أبعدهما عن صدر النبي لئلا يكربا يغما. قال لا لا يا علي دعني أتزود منهما ويتزودان مني. أخذ يضم حسنا وحسينا إلى صدره. يوما لم أر بالأيام مثلهما، قد سرني ذا وهذا زادني عرقا. يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين رقى.

جاء علي بن ابي طالب الى الزهراء، رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر، تشمها ودموعها جارية.

معاك حلوة والشاب ذل قلبي أبتا. ركي، قبل أن أختم أنبهكم أنه بعد ليلتين هنا أكو قراءة، وإن شاء الله ليلة الجمعة تكون الختام بالحسينية الخزعلية، هذه وحدة، والثانية لا تطلعون، تأخروا، تبركوا بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطعام لوجه الله، ويهدى ثوابه لروح النبي صلى الله عليه وآله. وخلي نتوجه إلى الله بهذه الليلة الكريمة بهمومنا وتطلعاتنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول وأهل بيت الرسول، اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: جودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي بليالي القيادة جمال العباد.
1: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
2: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal/fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يستقبل مدير عام تربية بابل ويبحث معه آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. القائد العام يترأس اجتماعا لبحث تطوير قدرات الدفاع الجوي بما يضمن حماية الأجواء العراقية. العراق يعزي كولومبيا بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها. رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال العراقية في الخارج وتسليم المطلوبين. إلقاء القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز. سحب قطعات الحشد من حدود السعودية وتشكيل عمليات البادية. تحرك رسمي تجاه واشنطن وطهران لتحرير نفط العراق في هرمز. الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في لبنان. ورودري سينتقل أخيرا إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يستقبل مدير عام تربية بابل ويبحث معه آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. القائد العام يترأس اجتماعا لبحث تطوير قدرات الدفاع الجوي بما يضمن حماية الأجواء العراقية. العراق يعزي كولومبيا بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها. رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال العراقية في الخارج وتسليم المطلوبين. إلقاء القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز. الأمن الوطني في المثنى يضبط شبكة لتهريب المشتقات النفطية. التجارة العراقية تبحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني التعاون الاقتصادي والمصرفي. حماس توافق على خارطة طريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. وروبن دياز قائد مانشستر سيتي بداية محبطة ونحتاج وقتا للتأقلم مع ماريسكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: رحبوا معي بالضيف العزيز الدكتور فقدان، نورت إذاعة جامعة المستقبل ونورتنا جميعا.
1: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوفير على استضافتكم لي في إذاعتكم الموقرة، لأن أكون أحد يعني ضيوف هذا البرنامج المهم، فشكرا
0: نورتنا
1: لكم
0: نورتنا
1: جزيلا.
0: دكتور.
1: الله يخليك
0: دكتور،
1: حبيبي.
0: راح نتناقش بالفنون وعاشوراء ونختص شوي بالمسرح تخصصك.
1: نعم نعم
0: كيف يرى الدكتور فقدان عوض الحلي عاشوراء أو الفنون في عاشوراء من رؤية أو مختص؟
1: بداية واقعة الطف أو عاشوراء أو مقتل الإمام الحسين عليه السلام من الأحداث التاريخية المهمة، فهي احتلت مكانة عالية، أستطيع القول أنها منقطعة النظير، ليست في نفوس العرب وحسب، وإنما أيضا في نفوس بعض الأوروبيين، لذلك نجدهم قالوا فيها أقوال كثيرة
0: نعم.
1: وكتبوا فيها كتابات كثيرة في واقعة الطف، وخصوصا في شخصية الإمام الحسين عليه السلام. لأهمية هذه الواقعة، ليست مجرد حدث تاريخي، وهذا الحدث التاريخي يكون معزول ضمن سياق زماني ومكاني محدد، وإنما هذه الواقعة تخص جميع فئات المجتمع، تخص جميع البشر، لأنها تشترك في عملية الإنسانية. فما دامت هذه الواقعة بهذه الصفة وبهذه الأهمية وبهذه القدرة على أنها تتشارك في هذه الواقعة الحسينية كثير، أو تتقاطع فيها كثير من الأنساق الثقافية، سواء كانت هذه الأنساق الثقافية معلنة أو مضمرة،
0: نعم.
1: وكذلك من خلال هذه الواقعة، واقعة الطف المهمة تاريخيا، نجد فيها كثير من المنظومات الفكرية والعقدية، وكذلك احتوت على بنى أدائية ودرامية وتعبيرية ورمزية، فمن هنا نستطيع إدخال هذه الواقعة في الخطاب الدرامي المسرحي، سواء
0: نعم.
1: كان هذا الخطاب على مستوى العرض أو على مستوى النص. بالحقيقة أنه استثمار واقعة الطف ليس جانب الفنون المسرحية وحسب، وإنما واقعة الطف تستثمر في جميع الفنون، سواء كانت هذه الفنون تطبيقية أو تشكيلية أو بصرية، أو
0: نعم
1: يعني عن طريق السينما وغيرها.
0: دكتور، قد يقول البعض لماذا تقمحون أو تقحمون الفنون في الدين، أو تجرون الفنون وهذا العالم إلى
1: أحسنت
0: هاي الزاوية؟
1: أحسنت، سؤال مهم جدا طبعا. يعني ليفهم المستمع الكريم، وهذا الموضوع تقارب الدين يعني بالفنون أو بالمسرح هو ليس وليد اليوم، وإنما نشأ المسرح نشأة دينية. عندما نرجع إلى الأغريق، في يعني الأغارقة كانوا يعني عرفوا المسرح عن طريق الدين، كان المسرح يؤدى آنذاك في
0: نعم.
1: المعابد والطقوس ليمارسوا آداء، لأن هناك حركة وأداء وكذا.
0: حتى البابليين أعتقد.
1: حتى أي
0: نعم.
1: يعني كون أنه الأغارقة يعني
0: أقدم.
1: هو شوف ليس أقدم،
0: نعم.
1: وإنما الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية لها آثار أكثر بكثير من الحضارة الإغريقية، لكن
0: نعم.
1: العرب بطبيعة الحال أنهم يعني بطيئين أو لم يكونوا معتدين بهذا الجانب،
0: نعم.
1: يعني حتى يعثروا على الآثار أو الرقم الطينية التي تؤكد هناك مسرح عند العرب، سواء كان في الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية،
0: نعم.
1: بينما الحضارة الإغريقية لا، قد جمعت المسرحيات خصوصا عند سوفوكليس ويوربيديس وأسخيلوس، قد نظروا لها عن طريق أرسطو،
0: نعم.
1: وخصوصا في كتابة فن الشعر.
0: نعم.
1: فلذلك الأغارقة أنه علاقة، نرجع للعلاقة
0: أي
1: بين
0: نعم.
1: الدين
0: الدين
1: والفن،
0: والفن. نعم.
1: فكان المسرح نشأة دينية، وليس في العصر الأغريقي وحسب، وإنما عندما نرجع إلى الإنسان البدائي القديم نجد هناك الإنسان الأول بالفطرة كان يتعبد إلى الله يعني عن طريق الأداء أو العبادة.
0: نعم.
1: يعني شلون عندما تحدث حادثة كونية، مطر، رعد، برق، يخاف الإنسان،
0: صح.
1: فكان يعني يتقرب إلى الله بقربان،
0: نعم
1: فيقوم بأداء حركات.
0: نعم
1: هذه الحركات تعتبر ملامح أدائية أولية.
0: دكتور، هل يصح أن نسأل هذا السؤال؟ لماذا تريدون انفصال الدين أو سحب الدين عن المسرح أو الفنون؟
1: هو شوف،
0: نرد عليهم بهذا السؤال؟
1: ممكن انه احنا شوف الدين ضرورة من ضرورات الحياة،
0: نعم،
1: او يعني كان مثلما الانسان يحتاج الى الماء والهواء،
0: جزء لا يتجزأ
1: جزء لا يتجزأ من حياة الانسان.
0: نعم.
1: فلذلك هو ليس الدين مع الفن فقط، بل الدين يدخل في جميع مفاصل الحياة، في جميع مفاصل الجوانب العلمية والفكرية وكل الجوانب التي تخص الإنسان. ما دام الإنسان يعني يرتكز، يعني الدين جاء من أجل الإنسان، من أجل بناء الإنسان، من أجل تكاملية هذا الإنسان. الدين لا أقصد الدين الإسلامي وحسب، بل جميع الديانات التي الله سبحانه وتعالى قد أنزلها على رسله وختمت بالدين الإسلامي. فهو أصلا يعني الدين جاء ليحقق الأهداف أو المباغي التي يريدها الإنسان في حياته. فكيف أفصل سواء كان أفصل الدين عن الفن أو أفصل الدين عن باقي الجوانب الأخرى؟ إذن هناك علاقة وثيقة ترتبط ما بين الدين من جهة وما بين الفن، وخصوصا الفن المسرحي وحتى التشكيلي، لأنه كان هناك يعني هاي النقوش والكذا والهذا. فإذا هناك علاقة وثيقة جدا، لا نستطيع الفصل بين الدين والفن، وخصوصا يعني الفن بشكل
0: المسرح.
1: عام
0: نعم.
1: والمسرح بشكل خاص.
0: دكتور، ذكرت أنه قضية الإمام الحسين عليه السلام وعاشوراء هو حدث تاريخي، وهواي الأحداث بالتاريخ، ما الذي يجعل الحدث التاريخي مميزا؟
1: أحسنت. يعني الحدث التاريخي قصدك بواقعة الطف مميز عن باقي الأحداث.
0: ليش مميز؟
1: واقعة الطف يعني هناك جوانب أساسية جعلت من هذه الواقعة مهمة جدا، وهي دائما موجودة في الذاكرة الجمعية والوجدان الإنساني. أولا، قضية شخصية الإمام الحسين ليس شخصية عادية، يعني في بعض المذاهب وخصوصا مثلا المذهب الشيعي يعتقد بمعصومية هذه الشخصية، وكذلك الذوات الأخرى التي شاركت في واقعة طف، أبو الفضل العباس سلام الله عليه، والسيدة
0: زينب
1: وباقي الشخصيات الأخرى.
0: نعم.
1: فهذه القدسية، يعني أولا هناك جانب ديني قدسي لهذه الواقعة، واحد. اثنين، أن الحسين ابن بنت النبي فاطمة الزهراء،
0: هذا الارتباط،
1: هذا الارتباط الكبير، وابن يعني ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الإنسانية، رسول الأمة جمعاء.
0: نعم.
1: فهذه الشخصية غير عادية، هذا واحد، يعني هذا جانب ديني قدسي. أكو جانب ديني قدسي أعلى، هي إرادة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: إنه جعل إكمال دين محمد بقضية واقعة الطف وبمقتل الحسين.
0: حسيني الوجود.
1: حسيني الوجود، يعني يقولون الإسلام محمدي البقاء.
0: نعم.
1: محمدي النشأة.
0: نعم.
1: وحسيني الوجود والبقاء إلى يومنا هذا.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام قد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف أمام يزيد، أمام قال له كلا، قال له لا.
0: نعم. طبعا هاي أعظم كلمة.
1: أعظم كلمة. طبعا هذه الكلمة عالجها معالجة درامية راقية جدا عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيتي.
0: نعم.
1: ثنائي يعني الحسين ثائرا والحسين شهيدا، له مقطع يعني كلمة لا أحدثت ثورة كبيرة، والآن كل العظماء وكل من يتأثر بالإمام الحسين يلفظ في كلامه كلمة لا ضد الباطل الذي هو قالها ضد باطل يعني.
0: نعم.
1: يزيد. فإذن هذه الواقعة يعني ليست أنه حدث تاريخي كما قلت معزول، وإنما لا، لها جوانب فكرية وجوانب عقدية وجوانب اجتماعية وحتى فلسفية وحتى اقتصادية وحتى جمالية، ترتبط ارتباط وثيق بالإنسان وما يريده الإنسان.
0: نعم. دكتور، تكلمت على الفنون، هل استطاعت الفنون أن تعكس صورة عاشوراء بصورة صحيحة؟ لنتكلم بصراحة
1: على مستوى الفن المسرحي،
0: الفنون والمسرح
1: نعم.
0: حسب اطلاعك. نعم.
1: احنا عندنا هم جانبين بالفن، الفن التشكيلي والفن المسرح. الفن التشكيلي الرسم،
0: حتى الدرامي السنة دخل،
1: هو الدرامي عن تقصد السينما،
0: السينما وحتى المسلسلات.
1: اي واضح. أي. يعني هذني مستوى،
0: نعم.
1: يعني كلهم يدخلن في جانب التمثيل والاداء.
0: نعم.
1: ذني
0: صح.
1: بس التشكيلي يختلف عنه.
0: التشكيلي الرسمي،
1: التشكيلي الرسيم هناك كثير من الفنانين قد جسدوا واقعة الطف بناحية الرسم، يعني دخل دخول مباشر في هذا الجانب. إذن يعني الفن التشكيلي قد استثمر واقعة الطف استثمار حقيقي. وبالمناسبة في الدراسات الحديثة يعني تناولوا التشكيليين بعض المفردات أو بعض المفاهيم، بعض المصطلحات المهمة التي تطرح كالتاريخانية الجديدة مثلا، كالنحو التوليدي، كالسيميائية والبنيوية، جسدوا هذه الأشياء في رسوماتهم. يعني عندما
0: مزج.
1: مزج عندما
0: نعم.
1: يتناول قضية واقعة الطف يأخذها مثلا يرسمها بالرسم السريالي، المدرسة السريالية
0: نعم.
1: اللي هي يعني مخالفة، يعني واقع سحري أو ما فوق الواقع. فواقعة الطف من الناحية التشكيلية استثمرت استثمار تام. أما من الناحية، وبصراحة شديدة
0: نعم.
1: يعني
0: إيه
1: بدون،
0: الحين أريد أن،
1: وأما من الناحية المسرحية أو الدرامية سواء كان على مستوى السينما أو على مستوى التلفاز،
0: التلفزيون. نعم.
1: من الناحية المسرحية واقعة الطف استثمارها في المسرح لم يعني عهدها حديث،
0: نعم.
1: لكن لها تاريخ طويل. يعني بحيث أنه نحن استطعنا أن نتنفس الصعداء بعد 2003.
0: 2003. نعم.
1: بعد 2003 حدثت هناك يعني مهرجانات كثيرة لهذه الواقعة. يعني إحنا عندما نريد أن ننشط حدث ما أو ظاهرة ما من ناحية المسرح، ينبغي أن تكون هناك مهرجانات،
0: دعم.
1: ينبغي أن تكون هناك ندوات فكرية، ينبغي أن تكون هناك دراسات أكاديمية
0: نقدية.
1: سواء نقدية، سواء كان على مستوى الرسالة
0: نعم.
1: ماجستير أو على مستوى أطروحة الدكتوراه
0: نعم.
1: تتناول هذه الواقعة. قلت لك أنه تنفسنا الصعداء بعد 2003، وحدث يعني هناك مهرجانات كثيرة، هناك طروحات كثيرة، هناك رسائل كثيرة حول هذا الموضوع، لكن بقينا نحبو في نفس المكان. يعني وكأنما عملية هرولة في النفس، لم نطور قضية واقعة الطف. على الرغم نحن الآن يعني المعنيين بالشأن المسرحي الحسيني هناك إشكالية ما بينهم حول تسمية استثمار واقعة الطف في المسرح. بعضهم يقول نسميه مسرح التعزية، وبعضهم يقول نسميه مسرح الطقوسي، وبعضهم نقول قولوا توظيف واقعة الطف في المسرح. على الرغم من أنني أعارض هذه الأفكار جملة وتفصيلا، وأميل إلى وجهة نظر خاصة بي، وربما
0: نعم.
1: يتبنوها أكثر من شخص معني بهذا الشأن. يعني نستطيع أن نسميه المسرح الحسيني. يعني المسرح الحسيني سيكون جامع مانع أو كلي، وأما التسميات الأخرى هي جزئية. لأن مسرح التعزية، المسرح الحسيني يستطيع أن يستثمر جميع الشعائر الحسينية وليس بس التعزية فقط.
0: نعم.
1: والتعزية معروفة لدى المستمع أن هناك خطيب وهناك متلقي،
0: نعم.
1: وربما الخطيب المتلقي أو الجمهور سيشارك في هذا الحدث مشاركة مباشرة، من كون حركة إيده أو اللطم أو البكاء أو
0: البكاء. نعم.
1: كذا. فهذه يعني شعيرة واحدة تسمى بمسرح التعزية، وإنما التعزية هي جزء من الشعائر الحسينية.
0: نعم.
1: والمسرح الحسيني كلي، بينما الجزء اللي هي التعزية الحسينية تعود إلى المفروض للكل.
0: نعم.
1: وكذلك المسرح الطقوسي. يعني احنا ليش ماذا نسمي بمسرح الطقوسي؟ يعني فقط عندما نمارس طقوسنا في العشر الأولى من شهر محرم الحرام، أو لماذا نقول توظيف واقعة الطف في المسرح؟ هذه كلها قوالب أو كلها أنماط وكلها آليات تصب في عملية الكل الذي هو المسرح الحسيني. إذن أقول التسمية الأصح لتوظيف أو لاستثمار واقعة الطف في المسرح هو المسرح الحسيني. لكن من خلال المهرجانات المسرحية، لماذا قلت نحن نحبو في نفس المكان أو نتحرك يعني كحركة الطفل في نفس المكان، لم نتقدم إلى الأمام؟ لحد هذه اللحظة لم يقعدوا اسما حقيقيا لاستثمار واقعة الطف في المسرح.
0: متى نكسر أو نكسر قيود المحلية؟ لا زالت عروضنا
1: أحسنت
0: بين المحافظات في بابل،
1: أحسنت. شوف
0: ما نطلع بها.
1: من خلال ممارساتي بالمهرجانات وحتى في ممارسة التشابيه الحسينية،
0: نعم،
1: وجدت ثلاثة أنماط أو ثلاثة أنواع للمسرح الحسيني.
0: نعم.
1: النمط الأول هو التشابيه الحسيني، وهي حالة وجدانية تجسيدية.
0: عندي سؤال إلها. نعم.
1: إن شاء الله نرجع عليها.
0: نعم.
1: والنمط الثاني اللي هي أسميت المسرح الحسيني الذي يرتكز أو يعتمد على الدقة التاريخية، يأخذ واقعات الطف كما هي ويوظفها في المسرح.
0: نعم.
1: وسؤالك أنه بالنمط الثالث موجود هو المسرح الحسيني التجريبي. من المفترض نحن الآن نعيش في القرن 21،
0: نعم.
1: ينبغي أن نقرأ واقعات الطف قراءة معاصرة حتى نخرج من الطقوسية مثل ما يعبرون عنها، ونصل إلى المحلي، العفو، الكونية أو العالمية في عملية طرح المسرح الحسيني على الساحة المسرحية، سواء كان على الوطن العربي أو على مستوى العالم. لماذا؟ لأن الكثير من المعنيين في
0: هل
1: الوطن
0: هي
1: العربي
0: حاجة؟
1: المسرح الحسيني
0: لا، الوصول إلى الفضاء الكوني.
1: نعم نعم حاجة الآن كوننا عرب. إذا أردنا أن نؤرخ إلى المسرح، نشأة المسرح العربي، فنبدأ من هنا، نبدأ من واقعة الطف. أول من قام بالعمليات الشبه مسرحية، لا أقول إنها مسرحية كما هي أو ملامح أو مظاهر بعض الملامح المسرحية، هي التشابيه الحسينية التي كانت قد أقاموها بعض الناس في بعض بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. وبالمناسبة يعني ربما شوي نطلع عن الموضوع، إذا أردنا أن نؤرخ لتاريخية تشابيه الحسينية ونقول أول من قام بعملية التشبيه الحسيني هو الإمام الصادق سلام الله عليه. كان عندما يقيم تعزية على مصيبة الإمام الحسين، يقول كان يدعو العلويات ويقول لهم ائتني بالطفل الرضيع، يقول ويمسك به بهذه الطريقة ينعر ويتذكر
0: مشهد
1: عملية قتل الطفل
0: الرضيع
1: الرضيع
0: عبد الله الرضيع.
1: رضوان
0: نعم.
1: الله تعالى عليه. فهذا عملية تشبيه، يعني جابوا طفل وخلوه وضج المجلس بالبكاء. هذه موجودة الرواية في كتاب للشيخ فاضل الدربندي رحمة الله عليه، إكسير العبادات أسرار الشهادات، في إكسير العبادات في أسرار الشهادات، هذه الرواية موجودة. فالمفاد انه نقل الواقع المسرح الحسيني من المحليه، من التشابيه الحسينيه، من الطقسيه الى العالميه.
0: ايش قد يحتاج لنا دكتور؟
1: الان اولا يحتاج لنا الى اتفاق تام ما بين المعنيين بهذا الشان على المصطلح المسرح الحسيني. اذا قعدنا هذا المسرح الحسيني سيكون بمصاف، يعني كما هناك مسرح ارسطي، وكما هناك مسرح ينتمي إلى ستانسلافسكي، وكما هناك مسرح برشتي اللي ينتمي إلى بورتولد برشت المخرج الألماني الكبير الذي أحدث نقلة بالمسرح العالمي. فنقول كما نقول هناك مسرح القسوة، وكما نقول هناك مسرح الاحتجاج، وكما نقول هناك مسرح الشمس، فهنا نقول المسرح الحسيني. لكن هناك إشكال أيضا يشكلون علينا، يقول إذا قلنا مسرح حسيني فعندما نريد أن نمثل مسرحية تخص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فينبغي علينا أن نقول المسرح العلوي. لا يا أخي، مو بهذه الطريقة نقول. المسرح الحسيني له جذور، المسرح العلوي كما تريد أن تسميه ليس له جذور. ما عندنا مثلا طقس ديني حتى نمارسه كالتشابيه الحسينية نمارسه في مقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى أقدر أسميه المسرح العلوي، أو كذلك عند باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
0: نعم.
1: وهكذا. ممكن أن نسميه مسرح أهل البيت بجميعه، ممكن أن نسميه مسرح إسلامي لأنه يدخل في جميع الله.
0: نعم.
1: لكن لا أستطيع أن أسمي المسرح الحسيني يدخل في، هو مسرح إسلامي صحيح.
0: نعم.
1: لكن عندما أقول مسرح إسلامي سأساوي ما بين يزيد والحسين.
0: النقطة للانطلاق تقف على الاتفاق.
1: على الاتفاق،
0: الانطلاق على الاتفاق
1: من المحلية إلى الكونية وللعالمية.
0: نعم.
1: عندما نتفق على وضع المسرح الحسيني سنوظف، ها بالمناسبة، ونتفق أيضا على ان انه احنا العرب يعني بالنتيجه بالكتب الاكاديميه تقول أنه العرب ليس لديهم مسرح، وإنما تأثروا بالغرب ومن ثم نقلوا المسرح إلى العرب. نؤمن بذلك أيضا، نؤمن بذلك. ليس من العيب على المسرح العربي بشكل عام، والمسرح العراقي بشكل خاص، والمسرح الحسيني بشكل أخص، أن نستثمر القوالب المسرحية الأوروبية ونسقطها على المسرح الحسيني، نستثمر من خلال، لكن ينبغي أن تنطلق من الثقافة العربية وتنطلق من الثقافة الحسينية. يعني مثلا على سبيل الفرض، عندما أريد أن أؤدي مسرحية على الطريقة البرشتية، أفكار برشت، يعني الملحمي، مسرح الملحمي، التغريب والجست هاي المصطلحات، تغريب بالحركة أو تغريب بالكلمة أو تغريب حتى بالإيقاع وكل عناصر العرض المسرحي، ممكن أن أستخدم هذا مصطلح التغريب الذي جاء به برتولد بريشت وأسقطه على العرض المسرحي الحسيني. لكن من أنطلق؟ أنطلق من الثقافة العربية، من عاداتنا وتقاليدنا، ومن مضامين واقعة الطفل.
0: الموضوع يحتاج دقة.
1: أكيد دقة. زين
0: دكتور، ما الفرق بين المسرح في الشارع أو مسرح في الشارع ومسرح الشارع؟
1: أحسنت.
0: عندك منشور، أنا أخذت هذا السؤال من منشورك، تقول أكو فرق بين مسرح في الشارع ومسرح الشارع.
1: مصطلحين مختلفين. مسرح الشارع، المسرح
0: هو جديد هذا المصطلح.
1: هاي في الآونة الأخيرة، يعني ما يقارب السنوات الأخيرة من يعني
0: 5 سنوات أكثر شوي.
1: يعني هذه
0: هو مسرح تفاعلي مباشر مع الجمهور.
1: بالفعل مسرح الشارع بخصصتين، يعني خصائص، يعني صفتين أساسيتين. إذا غادرناها لم يكن هناك مسرح شارع. الصفة الأولى أنه ينبغي أن يكون العرض في الشارع من ناحية المكان. إذا شنو الفائدة إذا نقلنا العرض من الشارع إلى مكان آخر مغلق؟ فما كان هذا،
0: ما صار مسرح،
1: ما صار مسرح.
0: نعم.
1: المسألة الثانية، الجمهور شيء أساسي وعنصر فعال في العرض المسرحي، بحيث أنه الجمهور مشارك في العرض المسرحي، مشارك أو تفاعلي.
0: نعم.
1: ليش؟ هو يحدث في الأماكن العامة وفي الشوارع، مسرح الشارع، بحيث أنه الجمهور، أنا ما راح أدعي جمهور، وإنما المارة عندما تقف وتشاهد، وربما يعني عملية تداخل مباشر مع الممثل الذي يؤدي ويسأله سؤال، ويعني
0: ربما شركة بالتمثيل.
1: فهذا خصوصية المسرح الشارع. أما المسرح في الشارع لا، مسرح العلبة، المسرح في الأماكن المغلقة نحن نذهب بها إلى نعرضها في الشارع على سبيل الفرض.
0: نعم.
1: عرضت كثير من المسرحيات في الشارع، هي مسرحيات ربما تكون حسينية ودينية.
0: نعم.
1: مثلا مسرحية السجين تجسد مسرحية استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في السجن.
0: نعم.
1: يعني هناك ديكور، لأنه مسرح الشارع، مسرح الشارع ما بي ديكور،
0: لا بي إنارة،
1: لا بي إنارة، كل شيء ما بي، ربما نعم. يعتمد على الإضاءة الشمس.
0: نعم.
1: لكن عندما المسرح في الشارع لا، أنقل الديكور وأنقل حتى إضاءة مرات أستخدم
0: صوت
1: وصوت وكذا. يعني أنا انقلت المسرح من مسرح العلبة.
0: نعم.
1: إلى عرضت هذه العرض في المسرح في الفضاء المفتوح. فإذا المسرح في الشارع لا، ينتمي إلى
0: من الناس وإلى الناس.
1: إيه، هو إن حتى المسرح الشارع،
0: نعم،
1: مسرح الشارع ومسرح في الشارع من الناس وإلى الناس.
0: نعم.
1: كون إنه المواضيع المختارة هي من الناس وإلى الناس حتى. نعم. في الاثنين، لكن الفرق ما بين الاثنين، هذا مسرح في شارع خصوصية الشارع،
0: الفضاء العام.
1: أحسنت. والمسرح في الشارع لا، نذهب من الفضاء المغلق بكل حيثياته وبكل خصائصه وبكل عناصره إلى الفضاء المفتوح.
0: نعم. دكتور، البعض يقول الفكرة أو الهدف من إنشاء مسرح الشارع هو ردا على عدم الإقبال المتزايد من الجمهور. مثلا المسرح العادي الجمهور يروح للمسرح.
1: سنت.
0: شاهدنا بالسنوات الأخيرة وخاصة بالمسرح التراجيدي قل الجمهور، قال لك احنا إذا نبقى هيج راح نسد المسرح بعد، خروح لهم ونقدم عروض. شوف. تتفق أم
1: اتفق اتفاق تام. لماذا؟ المسرح بشكل عام مسرح نخبوي
0: نعم،
1: مو شعبوي. يعني مختصر،
0: فكرة المسرح هي نخبوية؟
1: هي مو فكرة يعني المعنيين بالشأن حصروا بالنخبوية،
0: يعني هذا مقصود.
1: هذا مقصود، كون انه بعض العروض المسرحية اللي اسميها الجادة، المسرح الجاد،
0: نعم،
1: لا ينزل الى مستوى،
0: حتى كمبالغة بالكلام.
1: احسنت، هو لا ينزل الى
0: أي
1: مستوى المستوى الشعبي، يعني
0: نعم،
1: الثقافة الشعبية، وانما هناك يعني دائما الان خصوصا العروض الاخيره في السنوات الاخيره عروض ما فوق التجريب، يعني دخلت في عمليه السايبورغ، دخلت في عمليه ما بعد الانسانيه، يعني بحيث المتلقي العادي لا يستطيع ان يفهم شيء من محصور في، يعني هذه العروض المسرحيه ما يفهمها الا النخبه او الا الاختصاص في المسرح.
0: نعم،
1: بينما الان هو يعني وظيفه المسرح وظيفتين، وظيفه تثقيفيه ووظيفه ترفيهيه.
0: نعم،
1: وكان يعني مثلا على سبيل الفرض المسرحيات الشعبية سابقا العراقية كانت الناس ترتادها كثير، يعني يروحون
0: صح،
1: يكون بها الكلمة بسيطة، الفكرة سلسة، والهدف
0: أقرب لهم.
1: الهدف والغاية تكون تصب في مصلحة المواطن أو المتلقي. الآن اليوم لا، هناك قطيعة كبيرة جدا ما بين المتلقي الشعبي وما بين المتلقي النخبوي من ناحية المسرح. بعضهم أرادوا أن يكسروا هذه القيود أو هذه الهوة
0: نعم،
1: ما بين المسرح وما بين الجمهور.
0: نزلوا للجمهور.
1: نزلوا للجمهور بشكل بسيط جدا، لكن لا، لم
0: ما
1: يستثيروا.
0: تعذرهم، لأن النزلة للجمهور ما بها خبرة، قد تكون تجربة جديدة،
1: أكيد هي مسرح
0: وأكو متغيرات هواي بالشارع دكتور.
1: أكيد أكيد
0: هذا أبو الهورن، هذا الشرطة ما
1: أحسنت.
0: يخليك،
1: ايه ايه
0: يجيك واحد يقول
1: ايه
0: لك لا تسوي قدام محلي،
1: هو
0: هذين كلهم متغيرات.
1: احنا هسه يعني خلينا نغير الفكره. اقول احنا الان اليوم نقرا ذائقه المجتمع.
0: نعم،
1: يعني هسه على سبيل الفرض اليوم راح اعلن اعلان اقول هناك مسرحيه تخص الامام الحسين عليه السلام، لكن هذه المسرحيه ستعرض في نقابه الفنانين، مسرح نقابه الفنانين. ونعلن عن الإعلان ونشوف المجتمع أو المتلقي إيش قد راح يجون من هذا المجتمع.
0: نعم،
1: وربما أستطيع القول أو أكاد أجزم هذا الموضوع أنه 1% 2% ما يجي من الجمهور، هي على الرغم أنه مسرح حسينية ونعرف ذائقة المجتمع شو يريد، يتكيف على الحسينيات يعني
0: نعم،
1: يريدها. راح أغير المكان، أقول اليوم في الهيئة الفلانية ستعرض
0: في الموكب
1: مسرحي في
0: الفلاني
1: الموقع الفلاني، سيعرض عمل مسرحي
0: راح
1: يخص
0: الجمهور.
1: الإمام الحسين عليه السلام. روح شوف للجمهور في هذا المكان وفي هذا الموكب ايش قد عدد.
0: وين المشكلة؟
1: المشكلة انه مشكلتين او سببين. السبب الاول المتلقي لحد هاي اللحظة في عقله انه مكان نقابة فنانين، مكان مسرح، يعني ربما يفكر انه هذا من باب مكان، خلي مع احترامي الى هذا المكان المقدس،
0: نعم،
1: قدسه يعني المسرح،
0: هو هذا هاي الصورة شائعة عن
1: يعني
0: النقابة.
1: يعني مكان يعتبره مكان فجر وفسوق بعض
0: نعم
1: الناس،
0: نعم
1: فيقول لك انا شلون اطب هاي النقابه شلون كذا، لا ما يصير، يعني من ناحيه المكان يحسوا بحساب،
0: نعم
1: عرض له عمل مسرحي بالمسجد، عرض له عمل مسرحي بالشارع او بالموكب، لا يروح. فهذا سبب رئيسي. اما يعني اما من ناحيه انه
0: السبب ما يتحملون المسرحيين؟
1: اكيد تعملون المسرحيين، يعني انا يعني مو بصدد يعني اتكلم عن
0: لا
1: عن الفنانين
0: اي
1: وهذا،
0: هم
1: وانما
0: اساتذتنا.
1: هناك خلل كبير، خلل كبير، يعني قلت لك هناك هو فجوه كبيره ما بين الفنانين كنخبه وما بين المجتمع.
0: وعامة الناس.
1: يعني احنا من المفترض ينبغي علينا ان ننزل الى الشارع.
0: نعم،
1: يعني انا اعتقد انه المسرح وسيله تثقيفيه وعظيه كبيره جدا، بحيث انه المسرح يعد بمصاف المنبر الحسيني. المنبر الحسيني يوعظ الناس ويرشد الناس الى الاستراتيجيه الصحيحه، وكذلك باستطاعه المسرح.
0: نعم،
1: لكن هناك خلط ما بين المسرح، هناك مسرحيات قد جعلت من الناس أن يبتعدوا عن المسرح، مثلا وصلت إلى حالة الابتذال بالمسرح الشعبي،
0: نعم
1: وصلت إلى حالة الإسفاف، حالة المجون،
0: الإساءة إلى العائلة
1: الإساءة،
0: العربية.
1: بحيث صار فصل.
0: نعم.
1: لذلك المجتمع أو المتلقي البسيط
0: نفور.
1: الحجاد الذي يحمل أفكار عالية مقدسة، بحيث نستطيع أن ننقل المجتمع من مكانه ومن مرحلة إلى أخرى. بعد ما يميز، جعل المسرح عنده شيء واحد، يعني سواء كان بالسلب أو بالإيجاب. بس أحب أذكر هاي
0: أي.
1: فد يعني فد طرفة جميلة.
0: نعم.
1: في السنة الأولى من دوامي في الدراسات الأولية كلية التربية الفنية كانت،
0: نعم.
1: فبيت بيت أهلي يعني اللي كنت ساكن به قريب جدا، يعني بس أركب باص حتى أوصل فصدفة ركبت بالباص، سألت مرأة عجوز كبيرة جدا بالعمر،
0: أي.
1: فقالت لي وين تداوم؟ قلت لها يما داوم هاي كلية الفنون الجميلة.
0: أي.
1: قالت لي يعني تداوم كلية الدق والرقص؟
0: هاي من
1: فشوف
0: الصور
1: شوف
0: النمطية
1: شوف
0: المعروفة.
1: شوف النسق الثقافي اللي تحمله هذه المرأة، انه النسق الثقافي المعروف على كليات الفنون، معروف على نقابة الفنان، معروف على الفنانين، على انهم كلهم اصحاب
0: ذات لون واحد.
1: ذا. لا
0: هاي
1: بالعكس،
0: مشكلة. نعم.
1: هناك فنانين ملتزمين التزام حقيقي، التزام بحيث انه نستطيع ان نطلق عليه انه انسان،
0: هو بالتالي الفنان إنسان.
1: إنسان.
0: نعم دكتور، احنا قد تكون الفروع هواي، بس احنا بهذا البرنامج نسوي إضاءات واترك لكم انتم الأكاديميين في حلقات السرد في النقد تفصيخ هذه الأمور والوقوف إن شاء الله على النتائج. دكتور أستأذن حضرتك، راح نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا الشيق لهذه الحلقة.

0: عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من
1: رجعنا وياكم أحبتي مستمعين الكرام مشاهدينا الأفاضل عاشوراء والفنون مع الدكتور فقدان عوض الحلي. دكتور، السردية التاريخية الحسينية ماذا تحتاج؟
2: تحتاج إلى قراءة معاصرة. القضية المركزية في واقعة الطف هناك مستويين، مستوى تاريخي ومستوى فني.
1: التاريخي من ضمن الروايات،
2: قصدك الروايات التي تحدثت عن
1: اي
2: واقعة الطف؟ أكيد، لولا الروايات الآن هذا موضوع فكري مهم جدا.
1: نعم.
2: الثابت التاريخي لواقعة الطف يعني على مؤلف النص المسرحي الحسيني أو مؤلف الخطاب بشكل أعلى، ينبغي عليه أن يتناول الموضوعات أو الروايات الثابتة تاريخيا، يعني وليس كل
1: الصحيحة.
2: يعني غير صحيحة. يعني على سبيل الفرض، الثابت التاريخي لواقعة الطف مثلا، الآن راح أجز لك مقتل الحسين عليه السلام بهذه المفاصل 10 أو 11: خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم 8 للتروية من مكة إلى من المدينة إلى مكة، ومن ثم مسيرة إلى
1: كربلاء.
2: هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: مكث أو وصل الإمام الحسين في كربلاء يوم 2 من محرم، ونصب سؤاله على هذه الأرض، هل هي، قالوا له نينوى وقال له الغاضرية، هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: نصب الخيام وحفر الخندق خلف ثابت تاريخيا. العطش الإمام الحسين والعيال والآل يوم السابع إلى اليوم العاشر، ثابت تاريخيا. مقتل الأصحاب بالطريقة التي نتداولها بالمقتل الحسيني، ثابت تاريخيا. مقتل أبا الفضل العباس عليه السلام بهذه الطريقة، ثابت تاريخيا. مقتل الإمام الحسين والطفل الرضيع بهذه الكيفية التي نراها ونسمعها بالمقتل، ثابتة تاريخيا. ومقتل السبي، العفو، ومسألة السبي،
1: أين المبالغة دكتور؟
2: المبالغة هي لم توجد مبالغ، وإنما هناك روايات إسرائيلية
1: أي
2: أو ضعيفة جدا، أرادوا أن
1: مدخلات على
2: مدخلات أرادوا أن يضيعوا لنا واقعة الطف أو يغيبوها بالإسرائيليات على سبيل الفرض. لكن هذه قضية، مثلا تناول قضية عرس القاسم، هي ليست إسرائيلية، وإنما هناك رواية ضعيفة جدا، يعني الإشكال في الذهن.
1: الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ينتقدها،
2: ينتقد هذه، لا، انتقد حالة أنه كيف
1: التشبيه
2: تعمل تشبيه
1: والتكلية
2: عرس قاسم في
1: والهلاهل.
2: مكان غير مكانك،
1: نعم.
2: هذا اللي يقصد به. لكن كقضية يعني هسه احنا من غير ثابت،
1: نعم،
2: قضية عرس القاسم غير ثابتة. وجود بعض الشخصيات تذكر في واقعة الطف غير ثابتة، يعني مثلا على سبيل الفرض هناك إشكال في هل إن أم البنين كانت حاضرة في واقعة أم تحضر. بعضهم يقولون كانت حاضرة بس، لكن الثابت تاريخيا لم تحضر.
1: نعم.
2: حتى بعض نساء الحسين عليه السلام لم تحضر بعضهن، لكن يذكرون في الطف. عندما نريد أن نتناول، نستثمر أو نوظف واقعة الطف، ينبغي أن نذهب إلى هذا الثابت المعروف عن طريق المصادر، خصوصا
1: نعم.
2: الكامل في التاريخ لابن الأثير، على الرغم أنه يعني كتاب، لكن كتاب مهم، نقل واقعة الطف لنا بعض الروايات التي نؤمن بها. وعندنا كتاب، هناك كتاب مهم جدا، مقتل الخوارزمي،
1: نعم،
2: من أبناء العامة مكتوب، لكن هذا المقتل قد نقل روايات ربما تكون روايات قريبة إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا عندما قال السجاد كون حاضر بالواقع،
1: نعم،
2: والباقر أيضا كان حاضر يقال أيضا. شوف هاي ثابت وغير ثابت.
1: نعم.
2: الباقر بعضهم يقول لم يوجد، عمره 3 سنوات هو.
1: نعم. دكتور، الوقت داهمنا، إجابة مختصرة من حضرتك. المقتل اللي نسمعه كل صباح عاشر يحتاج مراجعة لو لا بعد هاي السنوات؟
2: صراحة شديدة،
1: أي.
2: مقتل عبد الزهراء الكعبي
1: الله يرحمه،
2: رحمة الله عليه، أنا كتب كثيرة متناولة واقعة الطف مسرحيا دراميا، معتمدة اعتماد تام على على على مقتل عبد الزهراء
1: يكاد
2: الكعبي،
1: يكون الأغلب يعني
2: العام الأغلب.
1: نعم.
2: كن على ثقة، مو مبالغة، قد سمعته كثيرا.
1: نعم.
2: وقرأته كثيرا لمقتل عبد الزهراء الكعبي. من وجهة نظر خاصة، وأنا لم أكن مختص بهذا يعني أنه أثبت هل
1: نعم.
2: هو صحيح أم لا، ولا وكأن ولا وإنما متابع جيد.
1: نعم.
2: كل الروايات التي
1: تناولها
2: عبد الزهراء الكعبي في نقل المقتل في يوم العاشر مطابق إلى الروايات التي وردت في كتب الشيعة، خصوصا مقتل الإمام الحسين لعبد الرزاق المقرم، مقتل أبي مخنف.
1: يعني ما يحتاج مراجعة.
2: الآن الآن الآن عندما سمعت الشيخ زمان حسناوي قراءته في العتبة الحسينية العام الماضي، وسمعت أيضا الشيخ العسكري، سمعته وأنا جالس في الحضرة في اليوم العاشر، تتبعته، وجدت هذا المقتل الذي قرأه يختلف جملة وتفصيلا عن المقتل الذي قرأه، يعني هناك اختلاف، ربما اختلاف يعني في نقل الرواية، واختلاف في حذف بعض الروايات. هسه لماذا لا أعرف
1: دكتور؟ يعني هواي تعرف أنت المصادر، الشيخ عبد الزهراء قرأ المقتل يمكن قبل 50 سنة، تمام؟
2: واضح.
1: المصادر اللي أمامه مو مثل المصادر اللي هسه موجودة، انترنت والكتب والانفتاح مع الدول. قد تكون رواية هي موجودة ويتناولوها قبل 50 سنة، لكن بعد التفحيص وبعد الدراسة والتدقيق قد تكون هاي الرواية يعني ضعيفة. عفوا دكتور، وقد تكون أكو روايات العقل البشري أو التطور التكنولوجي ما يستقبلها مثل ما كنا قبل 50 سنة.
2: أحسنت.
1: وهذا صار موجود يعني.
2: الآن اليوم يعني من مهام العتبة الحسينية المقدسة، يعني عندما يصدر شيء من المسموع أو مكتوب تراعي الجميع، ليس الفئة الشيعية فقط.
1: بالضبط،
2: تراعي، لأن الحسين
1: للجميع
2: كما قلت للجميع. فلذلك ربما هناك روايات هي مقبولة عند المذهب الشيعي، لكن روايات غير مقبولة عند المذهب الآخر. فلذلك هذه من المستحسنات أن نراعي هذا الجانب. فحتى نكون نحن منصفين، ونحن لم نكن عنصريين أو طائفين بهذا الجانب، فنقرأ المقتل بالمصادر المثبتة والمعترف بها الطرفين.
1: دكتور، متى يشيخ المسرح؟
2: المسرح لا يشيخ، المسرح فتي دائما ما دام هناك.
1: هاي عندكم المسرحين فقط لو انت عيونكم تشوفوا
2: أكيد. اكيد المسرح مقدس استاذ زيد. المسرح حالة يعني وجدانية حقيقية لها بعد وآثار كبيرة جدا على العامل في المسرح وأيضا على الناظر له. فلذلك المسرح لا يشيخ، لكن متى يشيخ؟ عندما يخفق أصحاب المسرح في الأداء.
1: وصلت الرسالة. عندما تسمع الملا المرحوم حمزة الزغير أين تذهب؟
2: الله، إلى جو، مصطلح هذا جو شعشعاني روحاني لا مثيل له. الكلاسيكية راقية جدا، ليس لها مثيل، ولا نستطيع أن نبدلها، كون أنه
1: القراءة الفطرية بدون تكلف.
2: كان هناك إخلاص حقيقي في عملية القراءة، لذلك خلد، ليس حمزة الزغير وحسب. وإنما عندما تسمع شيخ وطن
1: عبد الرضا،
2: تسمع عبد الرضا،
1: جاسم النويني، ياسين الرميثي،
2: تعيش في حالات الحزن الحقيقية كما هي. الآن بصراحة شديدة، لا المفردة ولا الكلمة ولا الطور يشبه ذلك الزمان.
1: يقول لك اختلف الزمن هسه.
2: أكيد لكل زمان له رجال
1: صح.
2: خاص.
1: نعم.
2: لكن تبقى هذه الكلاسيكية في القراءة الحسينية هي متصدرة المشهد في الحزن الحسيني.
1: لو كنت قاضيا ماذا تحكم للمسرح وماذا تمنع عنه؟ هسه التقاضي ويمك تشاكوش، شنو تحكم إله وشنو تمنع عنه؟
2: بصراحة شديد.
1: أي طبعاً.
2: منطلق
1: قاضي بعد.
2: ربما يعني كوني مرجعياتي دينية، خلنا نسمع.
1: نعم.
2: وخلنا أكون منصف أيضاً. كل شيء يموت إلى إصلاح الإنسان فهو
1: للمسرح.
2: شنو
1: تمنع عنه؟
2: وكل شيء يموت إلى ضرر الإنسان فينبغي الابتعاد عنه. يعني على سبيل الفرض خلي أكون واضح.
1: نعم.
2: إذا كان الرقص والغناء مضر في التلقي عند المجتمع، فإذا المسرح استخدمه قد قضينا على هذا المسرح بالفشل.
1: ما بين العين واللسان، من يوصل الرسالة أبلغ؟
2: شوف لكل أداة
1: سينات بالوجه،
2: لكل أداة إلى وظيفتها الخاصة.
1: أنت وين تشوف؟
2: لكن وجهة نظري المسرح كونه يعتمد على شيئين، الصورة البصرية مهمة، يعني حوار مع حركة، كلام مع حركة تطبع الصورة في الذهن الإنساني أكثر مما أنه أنا قاعد مثلا على المنبر وأتكلم مع الناس فقط.
1: هسه أنت تروح للعين لو لللسان؟
2: والله يعني
1: تش تقول من يوصل رسالة أبلغ؟
2: مو قلت لك العين،
1: أنا أعطيتك اثنين، اختار واحد.
2: اللسان لا نستطيع أن نستغني عنه، لأنه الكلام يعني الحوار مهم جدا. بعض المرات أنه الإيماءة أو الحركة أيضا تؤدي رسالة. نعم. إذن لا نستطيع أن نفرق ما بين الاثنين، وإنما واحد يكمل الآخر في بعض الأشياء. الكلمة نحتاجها، بينما العين أيضا نحتاجها، لكن بوقع أوطأ.
1: جواب دبلوماسي. آخر سؤال دكتور، ماذا يريد من عندنا الإمام الحسين عليه السلام؟
2: سلام الله على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لو ننظر إلى الأحاديث التي قالها الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، لن يعني نستنتج منها بناء الإنسان، بناء تكاملية الإنسان من الناحية. لا نقول إنه الصلاة والصوم هذه فروضات فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن إنما الدين المعاملة. ينبغي أن يكون الإنسان، أن يتعامل مع الإنسان الآخر كما طلب منا الإمام الحسين عليه السلام. يعني مقولة واحدة، أو الهيهات من الذلة، أو العيش مع الظالمين من ناحية يعني يكون برمة.
1: نعم.
2: فهذه المبادئ حقيقية ينبغي على الإنسان التزام بها. ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جميل. ينبغي علينا نكران الذات كما حدث في واقعة الطف. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نكروا ذاتهم في سبيل قضية، ليس شخص الحسين. أصحاب الحسين وقفوا ليس مع شخص الحسين، وإنما وقفوا مع مبدأ وفكر الحسين عليه السلام. لذلك ينبغي علينا كإنسان أو ماذا يريد لنا أن يقول لنا الحسين، عليكم ببناء أنفسكم بالمبادئ الصحيحة التي سنها الله في القرآن الكريم، وسنها النبي في سننه، وسنها من بعده الأئمة الأطهار عليهم السلام.
1: كيف وجدت الحلقة؟
2: والله بصراحة شديدة، قبل ما أجي يعني أقول ماذا أتكلم حول هذا الموضوع. نعم. لأنني وبكل صدق يعني الباحة رفضت أنه أجي، لأنه كنت ملتزم التزام شديد بالخدمة الحسينية. صدق. نعم. فأنا وأمشي بالطريق أقول يعني إذا كان هناك توفيقا من الحسين حتى نتحدث في هذا فليكن. بصراحة شديدة هذه الحلقة يعني مستمتع، كان هناك استرخاء تام من قبلي في طرح الكلام، لأن أستاذ زيد يعني كلامه جميل، أسئلته لطيفة، فكانت ممتعة الحلقة، جميلة جدا. والأمتع أنه شخصك الكريم وشخص الأستاذ الفاضل.
1: يسلمك الدكتور فقدان عوض الحلي، شرفتنا ونورتنا في الحديث عن هذا الموضوع الكبير. شكرا جزيلا.
2: الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا لقناتكم، أو عفوا لإذاعتكم الموقرة، وشكرا للعاملين على هذه الإذاعة المحترمة. وأسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم ويجعلكم من خدام الحسين عليه السلام في هذه الأيام التي نخدم بها سيد الشهداء.
1: جزيل الشكر دكتور.
2: حبيبي شكرا جزيلا. رحمة الله
1: والديك. أحبتنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج الإذاعي والمرئي قيصر الجراح. إلى اللقاء.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس جامعة المستقبل يستقبل مدير عام تربية بابل ويبحث معه آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية. القائد العام يترأس اجتماعا لبحث تطوير قدرات الدفاع الجوي بما يضمن حماية الأجواء العراقية. العراق يعزي كولومبيا بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها. رئيس هيئة النزاهة يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال العراقية في الخارج وتسليم المطلوبين. إلقاء القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز. الأمن الوطني في المثنى يضبط شبكة لتهريب المشتقات النفطية. التجارة العراقية تبحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني التعاون الاقتصادي والمصرفي. حماس توافق على خارطة طريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. وروبن دييز قائد مانشستر سيتي بداية محبطة ونحتاج وقتا للتأقلم مع ماريسكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: أسأل عليك.

أفراقك صبر. لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. ليل صبري يرتقب طلعة نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب. مثل قيصر دعتني.

لك صيح وانك اسال عليك كل عمري عايش اضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير المن تسالف همومك لما نتحير المن تسالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

تخلي راسك داخل تشكي من تشكي ياهل يسمعك.

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك مشي نحر الحسين شوفتك يا ابني.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك. مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم

رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن لكن ظلت بالقلب حاسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب

حسيني أسأل عليك كل عمري ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشفى عن بكائي عن بكائي هلا مسجد السهلة انشفى عن بكائي خلي فجر الجمعة يوصف لك دعائي يا الله.

يا ابن الحسن دايم ندائي بندبتك يا ابن بسمك تدري ايش كثر صاح القلب كم وردة زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وينك أسأل عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يلي متفضل علي أنا في أضعف أطفالك

يا وقت يا سيدي تحبنا يمت قدام الملل صافوحها جفف يا الله يمت قدام الملل توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احكي يا سيدك.

0: تحيي المهج يمتى يا سيدي يوم الفرج يمتى نتهنى ونشوف النصر وينك سمعني وأسأل عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم، أنا صلاح منسي وهذا شيمنسي. إذا شفتوني ضعيف بهاي الحلقة ضيف ضخم، أنا مو ضعيف، جسمي طبيعي، ضيفي جسمه ما شاء الله الدكتور حيدر الزبيدي. شلونك؟
2: الحمد لله.
1: شو وقت آخر مرة تعاركت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلاح ليش هيك؟ صلاح
1: ايش آخر مرة تعاركت؟ شو وقت
2: صلاح؟ تعرف انت شنو مشكلتك؟
1: أي.
2: انت مشكلتك احنا مرة احنا ما يعني انت قال الناس راح تشذب عليهم تقولهم اول مرة تشوفني.
1: لا انت كل صديقي، انت اخوي مو صديقي،
2: احنا اصدقاء من زمان.
1: أي. احنا اخوان
2: ان شاء الله دائما. بس ذكرتني بشغلة مرة انا وياك حكينا بيها، قلت لك ستيروتايب النمطية، ليش يعني انت المفروض غير شكل، ليش انت مثل الناس تشكل صورة نمطية للانسان بلا ما تعرفه زين؟
1: شو بتاع مرة تعاركت؟
2: يعني لانه هون شوية ضخم تحسباني
1: لا لان انا عرفت وانت بتعارك.
2: اعوذ بالله، لا مو لهالدرجة، مو لهالدرجة يعني. هي تصير مشاكل.
1: أي.
2: هي بس والله قليلة، تعرف صلاح هي قليلة بس ما اعرف ليش الناس تذكرها.
1: لا والله احكي لاخر عركة صدق والله.
2: والله يعني ما ما ما ما ارتقت انه ما ارتقت انه تكون عركه، بس يعني مرات الناس تطلعك من طورك. شوف انا قلت لك اياها مره، انا احب البساطه والغباء
1: ما يشابهن.
2: اي بس احبه يعني. انا حتى كل هوايه من اصدقائي والناس اللي يشتغلون وياي انا اعتبر الغباء ميزه واقدر اعيش وياه واقدر اتحمله، بالعكس احبه. بس لما انت يعني الشخص المقابلك يكون غبي، هو عارف انه هو غبي سهل عليك هوايه، بس اذا هو غبي ويتخيل نفسه ذكي هاي مشكله.
1: طبعا
2: هي عاده هاي اسباب المشكله اللي تصير.
1: اوكي،
2: لان انت تفترض انه انت صح وهو يفترض انه هو صح. وشوف انا مره قال لي اياها ولد ضابط برا البلد، يعني كنت بدوله ثانيه، فصارت عندي مشكلة وياه بالدائرة وهو ست عليه، فقال لي طيني هويتك وراح ورجع. مهم رجع وربع ساعة ابتسم بوجهي طاني الهوية، قال لي يلا بالسلامة. قلت له ها ارتحت أخذت الهوية؟ قال قسما بالله أنا أخذت الهوية ورحت كل شيء ما سويت بيها، بس قلت أنت عراقي. العراقي ورا ربع ساعة من ترجع له بابتسامة طيبة ينسى كل شيء. انت افعالك تعتمد على ردود فعل المقابل، يعني يمكن مرات انت تسوي وصار هوايه انه تصير مشكله ويجيك يبتسم. يعني الجمعه الفاتت امي عزمتني على غدا ونسيتها وزعلت من عندي، خابرتها بابتسامه ثاني غلطان بلشت بعت عليها قلت شو اقول لك يلا مسامح، بس انا جاي مهوس. فهي هاي، فأنا حتى أهلي أقول لهم من عصب أخذوني على قد عقلي، بس عفوني ورا ساعة كل شيء أنسى، يعني كل شيء هاش بي كان شمرة زعلت من عندك ونسيت عادي.
1: يا مو زعل حبايب. زين دكتور حيدر، إذا أنت بقطار وقاعد يمك شخص وقال لك عرفنا عن نفسك، ويجب عليك أن تعرف نفسك باختصاصك أيضا. أنا أحب الناس تعرف عن نفسها باختصاصها، ما أريد أقول عن اختصاصهم قد أخطأ بالمصطلحات.
2: أي شوف أنا برا اختصاصي ما أسوى شيء فعليا، أنا هذا رأيي الشخصي. أنا زين بجزئيتي أنا زين. ولهذا تذكرت لما خابرتني قلت خلينا نسوي بودكاست، إيش قلت لك؟ قلت لك أنا ما أطلع وراء عادل النجار لأن هذا إنسان عظيم كبير في كل شيء، أنا صغير باختصاصي كبير. أنا أصلاً طبيب خريج العراق وسافرت ولقيت نفسي فجأة بدون أي قرار، القطار اللي تحكي به هو اللي أخذ يعني منزلت عند المحطة، هم نزلوني. أنا رايح حتى أخذ اختصاص، كان اختصاص اللي دا فكر به القلبية، وفجأة القطار غير المحطة ولقيت نفسي بالإدارة. أخذت ماجستير من برونيول يونيفرسيتي بلندن بالإحصاء، أخذت ماجستير من رويال كولج أوف سيرجنز كلية الجراحين الملكية البريطانية بإدارة المستشفيات، أخذت دكتوراه من إيتن يونيفرسيتي بواشنطن بإدارة المستشفيات، ذبيت السماعة وأخذت الحاسبة، وهسه أدرس اختصاص يسموه Healthcare Finance اللي هو الفلوس بالنظام الصحي. شغلي الأساسي مستشار للحكومات، كل شوية حكومات، مستشار حكومة أمريكية، مستشار حكومة الكندية، أقدر أعدد لك يعني تقريبا 12-13 دولة أنا مستشارهم الصحي، واجبي أطور النظام الصحي بهاي الدول، أبني مستشفيات وأدير مستشفيات. الدكتورة اللي أخذتها دكتورة بالتغيير. يعني شنو التغيير؟ بالعراق هنا يقول لك يلا تعال خلينا نغير، اللي هو هذا اكتشفوا انه هذا شيء مو صحيح، التغيير بخطوات. فأنا شغلتي اغير نظامك الصحي من فاشل الى ناجح، اغير المستشفى من مستشفى خسران الى مستشفى رابح، اغير مستشفى من مستشفى الاداء مالها سيء الى مستشفى الاداء مالها متميز. ببساطة هذا شغلي، اخلي اسس. ولهذا الموضوع شوي يمكن غريب على المتلقي، لأنه هو يقول لك فلان دكتور زين سوى مدير مستشفى، هذا حكي ما يصير. أنت ما تريد دكتور زين حتى يصير مدير مستشفى، تريد مدير زين وخلفية طبية حتى يقدر يدير مستشفى. لأن أنا ما أحكي الطب بس، أنا أحكي طب، أحكي اقتصاد، أحكي تسويق، أحكي موارد بشرية، أحكي policy procedure اللي هي كل خطوة تسويها بالمستشفى لازم تكون مكتوبة تمشي على أساسه، لأن أنت مو مخترع الذرة، أكو ناس اخترعوا قبلك، أنت واجبك بس تمشي وراهم. هاي ببساطة.
1: عندنا هذا الاختصاص بالعراق؟
2: لا،
1: ولا عندنا أبد، ولا عندنا واحد اثنين يعني؟
2: حساني ما أدعي أنه أنا أعرف بالعراق، يعني ما أقول لك أنا أعرفهم كلهم، حسب معرفتي ما عندنا. أنا سنة 24 تكرمت بالكلية بالبرلمان الإنجليزي اللي هو مثل مجلس النواب اللي عندنا مال لندن، كرمني البرلمان الإنجليزي أحسن مدير طبي بالعالم سنة 24.
1: بالعالم
2: موجودة على صفحتي، أسم تدخل تلقي البرلمان وكرمني وصفقوا لي ووكلوني وشربوني ورجعوني وطوني ميدالية ورجعوني لبيتنا.
1: وليش فكرت بهذا الاختصاص؟
2: قلت لك أنا ما فكرت فيه، القطار أخذني. شوف أنا مرات أقعد أصفن ألقي نفسي سبحان الله ولا قرار أنا ما أخذ نفسي. هسه من أقعد أتفرج أنا ما عبرت الخمسين، أتفرج ذاك اليوم على حياتي، تعرف شريط حياتك يجي قدامك مرات، صلاح ولا قرار أنا ما أخذ نفسي، الله سبحانه وتعالى هو مشاني، الإدارة ما نفكر بيها ولا رايح لها ولا أريدها، دربي شكل الله سبحانه وتعالى جابني على درب شكل، سبحان الله الدرب اللي جابني عليه اللي هو الإدارة أنا ما كنت حابه، أدعي إنه أنا أحسن واحد بمجالي أو واحد من أحسن خمسة بالعالم على الأقل، بس الله سبحانه وتعالى راد أنا ما رايده، لقيت نفسي بي.
1: شو ودك لأفغانستان؟
2: هاي قصة. هي مو وداني لأفغانستان، شوف أنت إحنا نروح ونرجع على العراق. برا عندهم شغلة، ما عليه بجنسيتك، ما يصير تكتب جنسيتك على فكرة، ما يصير تكتب لونك، ما يصير تكتب جنسك، لأن هذا كله يدخل ضمن العنصرية، ما يصير تخلي صورة بالسيفي مالتك، لازم يكون اختيارك مبني على كفاءتك، يشوف قدامه بس كتابة. فاللي صارت عملية يسموها فري أفغانستان، الحرية لأفغانستان، اللي هي احتلال فعليا. بس رادوا يعيدون أو مو يعيدون، رادوا يرسمون النظام الصحي بأفغانستان الأمريكان. فقالوا اختاروا لنا ثلاثة شطار، ومن الثلاثة الشطار طلع ثاني واحد من عندهم وقابلنا، وبعدين قالوا شغلك هذا. فكان شغلي انه اخلي قدامي خريطة مع البلد، واخلي تعداد السكان، واخلي كم عيادة، ومن العيادة كم مركز، لان كل العيادات تحول مركز، ومن كل مركز كم مركز مستشفى، وكل كم مستشفى مستشفى تيرشري يسموه، اللي هو مستشفى مدينة طبية تقريبا. ورا ما أخلص أخلي إيش قد محتاجين ستاف، ونسوي الخطط مالتها ونرسمها، ونشغل ناس ونعلمهم وندربهم، ونسوي النظام الصحي نبنيه هناك، ونبقى نشرف عليه. فأنا العراق طاني هدية أنه خلاني ما أخاف، بطلت أخاف من زمان، يعني ما أظل شيء خوفني أو قليل، خلينا نقول أعوذ بالله بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى، بس يعني ماكو شيء خوفني. فشفتها فرصة، قلت ليش لا، وبنفس الوقت أريد أفيد وأريد أتعلم ولازم أشوفه بعيني. فاضطريت أروح وحبيتهم الأفغانيين، حلوين صلاح الأفغانيين. تدري بيش يذكروك؟ يذكروك بالرسالة، لأنهم بعدوا هناك، يعني الدولة ما بيها مطعم، ماكو مطعم، ماكو شارع، يعني تطلع يخاف فجروك. بس من تتعرف عليهم طيبين وحلوين ويحبون بسرعة، وكل شي بيهم حلو، أحبيتهم.
1: ليش صار إنما طيعدنا إرهابيين؟
2: مو هذا يعتمد، انت اللي تصدر العالم. ليش احنا العراق ما بيه ارهابيين؟ احنا انت يمكن همين صورتك النمطية بالعالم انه انت ارهابي، او صورتك النمطية بالعالم انه انت عصبي، او صورتك النمطية هي هاي اللي حكينا بيها النمطية. يعني ناس تشوفني بالشارع اليوم، شو صراحة انا المشكلة كانت عندي طول عمري، او خلينا نقول مو طول عمري، من بلشت تلعب حديد وانا لعبت الحديد حتى لهي نفسي، لان حياتي ما بيها بس شغل، كان يعني كنت اطلع الصبح
1: وايش له والله الكتف الكبرى يقول لهي نفسي كان ايش اقول.
2: صلاح صار ادمان، مو انت تدري صار ادمان، يعني انا لا اسهر لا اروح لا اجي، يعني يمكن بالشهر اسهر مره، لا اروح قهوه، لا اعرف العب دومنه، فاشل بكل الرياضات، دعب اللي بلعبت لما كنت صغير. فالشغله الوحيده اللي اسويها اروح للشغل، ارجع من الشغل اروح للتمرين، اخلص تمرين ايش اروح اقعد ويا جهالي. فهاي صعب اليوم هم نفس بيها الغضب اللي دا يطلع من عندي، التعب الكذا، وبنفس الوقت كذا اسوي شيء دا اتحرك لانه بديت اسمن، وصار ادمان. صرت لما تتفرج على نفسك بالمرايه تقول الله اريد بعد، هو ادمان فعليا، يعني مو هو مو تعبير مجازي، هو ادمان مو تعبير مجازي. فالصوره النمطيه انا هاي سوت لي مشكله. يعني اذكر مره كان عندي اجتماع ويا شخص جاي من برا، وشخص يعني كبير اللي هو جايب طيارة من أمريكا دبي حتى يشوفني ويرجع، واجيت وإحنا أنا أقعد ويا التيم مالتي، يعني أبو الحسابات يقعد يمي، أبو التسويق يقعد يمي، حتى وكلهم أكبر مني، فهم يقعدون ويا، وأنا أدخل للقاعة الاجتماع. خلت قاعد اجتماع، سلمت عليه وقعدت ودا انتظر نحكي بالموضوع، هو دا يسولف بمواضيع عامة. فقلت له نبلش؟ قال لا ابني انتظر، دا ننتظر مديرك ابني، ودا ننتظر مديرك. قلت له منو مديري؟ قال دكتور حيدر كلاني. قال انا اسف، خلنا نبدي الاجتماع بصورة محترمة. وخلصنا، فاجاني بعدين قال مو غلط غلطتي، الاستيروتايب النمطية، أنا منتظر أشوف مدير عربي عنده كرش ولابس نظارة ورباطه زاحف، انا ما منتظر يجيني شخص مدير مصارعته. يعني زين لو مو زين؟ قال لا زين، بالعكس خليت امباكت براسي. يعني انت هسه انا يعني بعد ما اقدر انساك. ف خلينا نطلع من النمطية شوية، لأن الكتاب مبين من عنوانه هاي كذب. هاي اللي بيبيتي كانت يقول لي يا الكتاب مبين من عنوانه. الكتاب ما مبين من عنوانه، كتاب 500 صفحة، العنوان ما يختصر شيء.
1: فجبناها على أفغان.
2: أي فالصورة النمطية إحنا اللي سوا اللي صدرونا إياها.
1: بس متروح الأفغانيين عيونهم بيها حياة، لو إحنا شفنا بس اللي عيونهم بيها موت.
2: عيونهم شاحبة
1: من الخوف
2: والجوع، وما يدش راح يصير باكر. الأفغاني ضحية، الأفغاني ضحية الأمريكي وضحية الطالبان وضحية كل الأطراف. شوف هي السياسة ما بيها شرف أصلا، ولهذا أنا أبدا ما أحكي بيها ولا أفتهم بيها. وحطبها الشعب، هم حطب بين هاي الأطراف بس حلوين.
1: ذكرت دبي، انت شنو شغلك بدبي؟
2: أنا بدبي هاي اشتغلت. أنا واحد من الناس اللي بنت الهيلث كير بدبي. صار لي رحت دبي أنا 2003، 23 سنة أنا بدبي. بنيت مستشفيات ودرت مستشفيات، واشتغلت يعني كإدارة بأكبر المستشفيات بدبي. يعني اللي من أروح دبي أنا ذكرت تخلي الجهال بالسيارة ونطلع نفطر وياهم، أقول بدأ تشوفون هالمستشفى أنا مسوي، هالمستشفى أنا درتها، أنا كذا. فأني أساسي بنيتها بدبي، هي دبي بنتني، وأني جزء من التطور اللي صار بيها، جزء فعال من التطور اللي صار بيها.
1: أوكي دكتور حيدر، طبعا اللي ما شاف حلقة عادل نجار أو اللي شاف حلقة كواليس عادل النجار، اكو شخص يدخل اسمه دكتور حيدر الزبيدي، هو هذا دكتور حيدر. واول سؤال ساله لعادل النجار قال له شو مسوي بروحك، يقصد على جسمه الضخم. فحيدر جاوب قال له اني اعوض بهذا الجسم. شو تعوض؟
2: مو اني اعوض، كنا نعوض. انت اللي بنى شخصيتك تجاربك السابقه. شوف انت سامر راح تسحبنا النقطة، أنا متأكد أنت مليون بالمئة أنت هذا اللي تريده من الحلقة. دمار تعرف أكو لمعة بعينك من تسمع شغلة تسترع انتباهك وتبدي تحاول تخلي المقابيلك يحكي بلا ما تسأله ويعجبك تسمع. هذا أول يوم شفتك بالجيم من كنا نحكي على موضوع الدماغ، شفته شفتك كلش مركز بيها، وهسه ما رجعت عليها. نرجع القصة، اكو شيء اسمه تروما. التروما هي اي ضربة. يعني انت اليوم مثلا حادث سيارة تنضرب براسك يسموها هاد تروما. التروما هي الضربة. التروما مو بس فيزيائية، اكو تروما نفسية. راح احكي لك على حيدر. أني من كنت صغير كنت ناعم كلش، كل اللي حواليه أضخم مني. بقت وين؟ براسي. ردت أعوض، مو أني، عقلي الباطن. وأكو واحد مثلا تلقيه يتعارك ويا مرته ويضرب مرته ويصايح بالبيت ويريد يفرش شخصيته ويسوي كذا، لأن هو من يطلع برا ينهان يريد يعوضها. وأكو واحد كان صوته ما يطلع من كان صغير، بعدين من كبر قرر يصير يسوي بودكاست ويصير بذيع. أنت لا إراديا تريد تعوض النقص اللي بيك، مو عيب. هذا الله سبحانه وتعالى صمم دماغك بهاي الطريقة. وانت اذا دخلت دماغك وقدرت تفتهمه راح تتفاجئ انه انت اليوم نتيجة تجاربك. أنت صلاح نتيجة لو ظروفك كانت غير الظروف اللي أنت بيها، لا هاي شخصيتك ولا هذا شغلك. كان شخصيتك تغيرت واشتغلت غير شيء، اللي هي مو هذه يعني مو ما نحكي احنا مثلا نقول هي عيب او بها اشكال، لا هو انت الله سبحانه وتعالى مصممك بهالطريقه. انت عندك، شوف راح نرجع شغله الدماغ، كل انسان من عندنا عنده دماغين. جديد عليك المعلومه لو تعرفها؟
1: لا ما اعرف.
2: ما تعرفها؟
1: يعني انا اعرف الوعي واللاوعي.
2: الوعي سميه وعي واللاوعي، العقل الباطن وعقل الظاهر، الوعي واللاوعي. شنو واجب العقل الباطن؟ ما يفكر. بمناسبة انت اللي يتحكم بيك هو العقل الظاهر، يعني هو الوعي، انت تتحكم بالوعي. اللي يتحكم بيه اللاوعي. اللاوعي واجبه ياخذ المعلومات من انت صحت اول صيحه الى اخر صيحه. احنا اني هسه هذا الحكي بدي احكي لك يا، شوف اني خلي اشد من الموضوع شويه عادي. اني هذه بدت القصه اخذت، انا نسيت اقول لك اني عندي شهادات بال يسموها الليدرشيب، الليدرشيب اللي هي القياده. فمن يعلموك القيادة، واحدة من عندها النيغوشيشن التفاوض، واحدة من عندها، وانا اقدر اسوي لك 20 حلقة على التفاوض، شلون تقدر تطلع بصفقة ناجحة من اي مشروع. اذا جينا واحدة من عندها يفهمك شنو العقل البشري، حتى انت تقدر، لاناني حتى اتواصل وياك لازم اسوي وياك هارموني، اللي هي شلون السيمفونيه الكل تعزف سوا. ولهذا يقول لك فلان انا شفته يا اخي من اول ما شفته كرهته، بس اكو واحد مثل حيدر والله انا مش شفته حبيته، مش شفت صلاح حبيته، لان سوى هذا الهارموني. حتى تسوي هذا الهارموني لازم افهمك. فلقيت نفسي ادرس العقل البشري والسلوك بطريقه حتى اقدر اتواصل وياك. ولهذا انت هسه تقول لي انت جايبني لاني جايبك، ما اعرف، يجوز انا جايبك مو انت جايبني، انا اني جيت هنا مو انت جبتني، او انا اللي جبتك هنا حتى تجيبني، او العقل الباطن ياخذ المعلومات يفلترها ويوجه الوعي يقول اتصرف. هسا اكو شيء اسمه الهيبنوثيرابي، التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي نومك ويدخل عقلك الباطن، اللي هو انا هذا بالمناسبه مسويه، يعني عندي نفسي رايح ومنومني مغناطيسيا ورجعت العقل الباطن وعرفت مشاكل. لقيت انه انا عندي مشاكل قبل اخاف من عندها، عقلك الباطن ياخذها يضمها بصندوق حرفيا ويقفل عليها ويذبها بمكان حتى عقلك الظاهر ما يوصلها، لأن إذا بقيت تفكر بها راح تخبل. لأن واجب عقلك الباطن الأول أنه يبقيك على قيد الحياة، هذا الواجب الأول، يبقيك عايش، هذا واجب الأول. فيقولك هاي الشغلة إذا بقت براسه وبقى يفكر بها هذا راح يتخبل. وبالمناسبة حتى هو الإخبال جزء من حماية دماغك لك حتى لا تموت. يقول لك أخبله بس ما موته، لأن هاي الصدمة إذا بقت راح تموته، فأخبله ما يفكر يصير مخبل مسودن. هاي الفكرة. المعلومات اللي يأخذها عقلك الباطن يفلترها، قسم يضمه حتى لا يذيك، وقسم يرفع بيه السيروتونين حتى يفرحك، وقسم يوجه عقلك يقول لك ترى عندنا هاي المشكلة لقيت لها حل. واحدة من عندها انه انا ناعم ضعيف، جماعتي كلهم اطول مني، كلهم اخشن مني، اللي هي كانت بالنسبة لي مشكلة، يعني شاب لازم يحس عنده جبروت. فريقيت نفسي وانا اكبر تعوضها، فصرت هيك.
1: اي اوكي، مو انت صرت هيك بحيث انت عندك بودكاست مختص بالبودي بيلدينج، يعني ما تحس انه اني لازم اختصاصي هو القطاع الصحي وبناء المستشفيات، ليش دي يخابروني على البودي بيلدينج؟ لا، والحلقه تضرب وكل عقلك تسولف في الحلقه، طول الحلقه تحكي على الهرمون والجروث يعني هسه انا هم راح تقول لي هاي نمطيه، بس هي يعني تاتوز ودكتور وضخم، يعني
2: مراهم
1: ما تحسك ارار يعني لو انا يعدي من الارار؟
2: لا لا، لانه شوف صلاح، اكو كل انسان عنده اكثر من شخصيه. احكي لك عني، وهذا الكلام اسال بي، احنا كاصدقاء مشتركين بيناتنا، واكو ناس عرفتهم عن طريقي واكو ناس انا عرفتهم عن طريقك، الدنيا ترى الدنيا صغيره نتلاقي كلها تعرف كلها. انت ناس راح تقول لك انا شخصيتين، بمناسبه شخصيتين حتى اثرت على حياتي الخاصه. انا مو واحد، انا اثنين صراحه. انا من الصبح للعصر ابن دبي، دكتور، دكتوره، مدير مستشفى، لابس بدله، احسب حساب الكلامي، احلل كل شيء، اوجه. هذا حيدر الجديد اللي انصنع بالشغل. وهنا العصر بس أذب البدلة، وحقيقة مو مبالغة، وأسأل أرجع حيدر الأصلي، شروقي عراقي، يروح للجيم وما روح الجيم مال أوادم، وين ماكو جيم محير. هذا اللي يبيه البادي جاردية والبيل مخو شوادم والبيل هذين، هي هاي الجماعات الصدق. ولهذا أنا أكو شريحتين من الناس تعرفني زين، ذولا يعرفوني أنه يعني أنا بين مدراء المستشفيات مولى، وذولا يعرفوني ترى ما عليك هو دكتور بس ترى يضرب. والله الشخصيتين عشتها، وهاي الشخصيتين يسموها هم هات تشينجينج، يعني لازم تبدل الشفقه مالتك انت. فيوم تلبس الشفقه مال المدير، يوم تلبس الشفقه مال، يعني ما اريد اقول الكلمه بس من الشارع. ولهذا الشريحتين عرفتهم، ولهذا عرفت اتواصل ويا الناس وبكل طبقاتهم. وانت شفت مسواقي من جانتي وشيل ايدك.
1: قوية السواقي. لا قصدي هذا شنو؟ قصدي انت هسه حتى اذا بطلت اختصاصك فانت ممكن تنفع تكون برايفت كوتش.
2: صلاح اني صدقني، شوف اني مو عادل نجار، هم راح نرجع، اني مو مثقف ابدا.
1: لا مو هاي تروح على تعريف الثقافة، منو قال يعني هي شنو ثقافة؟ تقرا لك كم كتاب وتعرف لك كم حكمة، مو هاي.
2: اي مو هي هاي. انت مثقف ليش؟ لان انت قريت بكل المجالات واستضافت كل الأشخاص. أنا صلاح مو مثقف، أنا علمي، فالشغلة اللي أسويها لازم أبرع بيها وأكملها للأخير. أنا ما أعرف أسوي شغلة على النص. أنا إذا ماشي 120 كيلو ما أروح للجيم، ما أروح على 80. يعني أنا من مبدأ أنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا ما عندي شغلة تصير على النص، ولا عندي موعد بين الستة والسبعة. أنا عندي ستة لو سبعة، تجد 12-12-4 أنا عندك، 12-10 أنا متأخر. ولهذا من أدخل بمجال لازم أحيط به، لأن أنا أحب أقرأ بس أنا ما أقرأ بكل شيء. لما لحق اللي يلزم بيده رمانتين يوقع واحدة، فمجالي أنا زين لأن كل شيء هواي أقرب مجالي. وبالمناسبة عندي كتب وعندي طلاب، وأدرس إدارة المستشفيات، واشتغلت ويا كلية الفنون الطبية، واشتغلت ويا مجموعة بلندن جايزن سان توماس، واحدة من أكبر المجموعات الطبية بالعالم، وكلمتي مسموعة بالوزارات. أنا من أدخل الوزير، الوزير يقوم يوقف ينتظرني لاني علمه شي يسوي حتى هو يبين زين. أنا ما أنا الشخص اللي وراك صلاح، اللي ورا الكواليس، اللي ضبط كل شيء. أنت تشوف على الستيج عروس وعروس عريس وعروسة حلوين، بس هذا الإخراج كله أنا اللي أسوي من وراء الستار. فمجالي أقرأ هواية، من الجيت للحديد ردت أفتهمه. أنا ما أسوي شغلة ما أفتهمه، يعني عن الحديد بالنسبة لي مو تروح تتمرن. عن الحديد بالنسبة لي قريت عن أنا طبيب، أعرف تشريح جسم الإنسان، قريت عن الأدوية، قريت عن التغذية، قريت عن النوم، إلي مو لغيري. وقسم بالله ما أفتي، يسأل ولد أنا ما أفتي، بس هو بلويس جلب وقال تعال بس أريد نسمع شوية، فطيت رأيي. وما أنطي رأيي بشغلة ما أعرفها. أنا إذا شغلة ما أعرفها أقول لك ما أعرفها 100%.
1: وإذا علق واحد قال يعني هسه مو حرام العراق واحد مثل دكتور حيدر ما عنده منصب بالدولة، إيش راح جاوب داخلك وأنت تقرأ هذا التعليق؟
2: أنا مو أنا ما ما ما أستحق منصب بالدولة. كل الوزارات اللي اشتغلت وياها أنا ما كان لي منصب. المنصب سياسي، أنا رجل تنفيذي أوبريشن الله يسموني. أنا اللي أكون ورا حتى هو يأخذ الكريدت. يعني هسه يقول لي حيدر يجي وزير، الوزير ما يفيد، الوزير منصب سياسي فقط، قانون هذا ومو بالعراق، كل العالم الوزير منصب سياسي فقط وليس منصب تنفيذي. أنا ما أفيدك وزير، لا ما أفتهم، ما أعرف أحكي سياسة. أنا أرسم، أدرب، أعلم، أوجه، أخلي بوليسي، أخلي بروسيجر، أسوي أوبريشن. أنا اللي أنتج القصة كلها. أنا ما يصير لي، أنا بحياتي ما كان عندي منصب. حتى من أروح للوزارات أنا أروح مستشار، أقعد ويا الوزير، أوامر تطلع باسمه مو باسمي. واشتغلت ويا وزراء هم مو أطباء أصلا بس نجحوا نجاح بار. هم راح نرجع، هذا فرق العراق. شوف برا الإمارات اللي تحكي عنها اللي وين صارت بعشر سنين، تعرف ليش؟ لأن آمنوا بالخبرة. أنا اللي تخابرني توقع وياي تقول لي تعال اشتغل لي بس ما تعطيني منصب لأن مو مكاني، ما أعرف ألعب سياسة. الوصل عارفين الوصل، وكيل ممكن حتى ألزم أوبريشن، بس وزير أنا ما أعرف أشتغل سنتين، أو مو ما أعرف وما يصير أشتغل سنتين. إحنا بالقانون خطة رباعية أربع سنين، أو خطة خمسية، أو خطة عشرية عشر سنين. الوزير منصب يجي ويطلع لعبة كراسي ما يفيد. أنا اللي يوقف ورا يسوي القرارات وهو يوقعها، وروحاني أنفذها وأجيب نتائج وأعرضها عليه. هذا المفروض الشغل اللي إحنا أنا ضد الناس اللي تقول وزير مو زين. الوزير مو زين، الوزير فشل إنه يختار المستشار أو الحاشية المناسبة فعليا، إنه هو مو شغله يصير زين، هو شغله يلعب سياسة.
1: أوكي دكتور، الله يبعد إن شاء الله أحبابك عن الشر، بس في حال أحدهم تعرض إلى مثلا شيء معين، مثلا وعكة صحية يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى شيء، تثق أن تسلمه بيد طبيب عراقي بالداخل العراق مو برا العراق؟
2: هو شوف ما سوى السؤال هذا بيه غلط. ليش أثق أسلمه بطبيب عراقي بس ما أثق أسلمه مستشفى عراقي؟
1: أوكي، يعني تثق بالأفراد ما تثق بالمؤسسات.
2: اسأل كم عراقي عندي أنا اشتغل عندي أو وياي، اسأل وأسأل يقول لك إذاك واحد سوى اسم العراقيين هو حيدر. اصلا اكو نكتب دبي يعرفوها اصدقائنا هسه، اكو ناس راح تشوف بودكاستك، واحد قال اللي يسافر من بغداد يطوى ورقه مكتوب عليه اسمه حيدر الزبيدي حتى من يوصل الامارات يخابره من الاطباء. الطبيب العراقي ممتاز، الطبيب العراقي ما الاخ، الطبيب العراقي امكانياته فوق الممتازه، بس نقطتين. النقطه الاولى خربنا، احنا خربنا،
1: احنا خربنا طبيب العراقي. شلون
2: احنا خربنا؟ يعني اكو نسبه لا مو قليله. شو راح يسوي لنا مشكله؟ صار الاستغلال جزء من المهنه، مو هي هاي غياب الرقابه. هسه الوزاره العراقيه واجبها الفعلي ان تصدر قوانين تحمي الطبيب وتحمي المريض. لا الطبيب محمي ولا المريض محمي، والاستغلال صار شيء عادي عند بعض الاطباء. هاي مال بعض الاطباء كلش مجامله، مو اغلبيه الاطباء وهم اخواني واصدقائي، ويمكن اني لو باقي هنا من اصير شوي استغلالي. ليش لا؟ فلوس وبلاش. فاول شيء الطبيب احنا خربنا، هسه لازم نصلح، والاصلاح يبدي من النقابه والوزاره. الشغله الثانيه، مستشفيات سيء. انا مسؤول عن كلامي، استثني مستشفيين بالعراق، بالمناسبه ولا واحده منهن ببغداد، بس كل المستشفيات الباقية اللي بالعراق لا تصلح أن تكون مستشفى. وخلاص الحكي، لا تصلح أن تكون مستشفى. أنا هسه جايب فيجن واحدة بس، هسه جيت للعراق براسي شغلة، أبني مستشفى بالعراق، بس مستشفى يعني مستشفى، يعني مستشفى مطابق للمواصفات العالمية. بالمناسبة أي بناية تسويها مستشفى هي مو مستشفى، خلاص الحجي، يعني هي بناية ما مبنية مستشفى، يسموها purposely built، إنه مبنية على أن تكون مستشفى. تعرف شنو صلاح؟ بس أنت ما مستوعب القصة. بس أنا حتى أبني مستشفى لازم أقرر حركة المريض، منين راح يفوت، منين راح يطلع، وين راح يوصل، إيش راح يسوي إلى أن يطلع، وعلى أساسه أسوي الديزاين. يعني مو أبني مستشفى وبعدين أقرر المريض منين راح يفوت، أقرر منين المريض راح يفوت وعلى أساسه أبني المستشفى، وبعدين أقرر كل شيء نظيف راح يدخل المستشفى منين راح يفوت، وبعد ما يتوسخ شلون راح يطلع، بحيث هذول الاثنين هم يلتقون بأي نقطة. هاي يعني ببساطة مثلا، أنا ذكر في اليوم راح التفتيش، هاي حكيتها يمكن بلقاء ثاني، راح التفتيش بأبو ظبي على مستشفى، فالناس تنتظرني وراح يجي وكذا وهذه، فرحت لقيت المدير واقف ويا مدير التمريض فالعشرة مجلس إدارة كله، أهلا أهلا دكتور، يلا ومنين تحب تبدي؟ تمان جاي أفتش، قالوا ندري، تعال خلنا نفرك المستشفى واسأل، يلا ما تريد تبدي، خلنا نبدي من الطوارئ. قلت له أني تشرشف مال المريض، تعرف تشرشف اللي تفرشه حتى تنام عليه، أني مو انغسلت، مو غسلت التشرشف أو جبته جديد اليوم، يلا تعال وديني، منين راح أفوت إلى أن أنفرش بغرفة المريض. يعني شلون؟ قلت له أريد خط سير تشرشف، أني تشرشف اعتبرني. مشينا رحنا وصلنا الغرفة، قلت له هسه المريض نام على هذا تشرشف، وتشرشف توسخ، وديني اغسلني. رجعنا قال يلا نبدي بالطوارئ، قلت له خلاص تفتيش، يعني شلون؟ خلاص أنا شرشف نظيف، دخلتني أنت للمستشفى وأني نظيف وأني رايح بالطريق شايف 9 مرضى، 5 من دول المرضى عندهم التهاب صار بالشرشف، اجى المريض الجديد دام على الشرشف في مرض أخذ المرض من عنده. أكو شيء اسمه هوسبيتال أكوايرد إنفكشن، التهابات تمشي بالمستشفى نفسه. بعدين أنا صرت وسخ، شرشف وسخ مع المريض وبيلتهاب، ومن طلع شفت 10 مرضى احتمال ما بيهم شيء مرضتهم. شوف يعني لفل ما تفاصيل ما عدنا. أنا اليوم أريد أبني مستشفى بالعراق أزامط بيه، مو أزامط بيه، والله والله والله ثلاثة العالم يجي يتفرج عليه. شكو شيء تعلمته أرد أخليه هنا، بس واحدة، بس بس بس بس واحدة. أنا هسه دابني دابني مستشفى نسائي وأطفال، بس مو هذا هدفي. أنا دابني مستشفى عام، بس مستشفى. أنا عرفت بالكندي، نجحت لما احتاجت قسطرة سويتها بالكندي بالمستشفى مالتي. بس انت اذا عضو البرلمان يسافر حتى يتعالج بلبنان، حرامات بسعيدي بهذا الحائط. اكو مقولة ما اعرف ماذا صدقها، يقول لك اكو شخص كان اجنبي كان قاعد وسأل، قال له شنو هو سب الغرفة اللي يمي بوحدة من المستشفيات بلندن، قال له ولا هذا الرئيس الفلاني ما فلان دولة وعنده مرض وجه هنا، قال لهم فاسد. قلت تعرفها؟ قال لهم لا ما أعرفه. اللي ما عنده مستشفى بلد أعرف يسوي يتعالج بيه حتى يجي يتعالج هنا هذا فاسد. وانت قيس يمك الحج،
1: انت تريد الشرشف مشايف ما أردحش. زين دكتور، خلنا نطلع من هذا الجو. انت تؤمن بالمعجزات؟
2: انت تدري اي دو.
1: انت رجل علمي والمعجزات شيء غيبي،
2: صح؟
1: وقد يسمعك الناس راح يقولون هذا تناقض في الشخصيه.
2: لا،
1: انت تؤمن بمعجزات عجائزنا دكتور، كأنك حبوبتي من تؤمن بيها.
2: اللي هي شنو؟
1: اللي هي السالفة اللي سلفت لي اياها.
2: يعني زين، هذه مبدئيا مو
1: قصداني مو ضدها ولا مع، انا دا استفسر منها.
2: صح صح صح. ما شو نجيب لك اياها. هو احتمال هي موجودة
1: واحتمال استعداد
2: وتحققت،
1: أوكي،
2: واحتمال الإيمان بيها
1: واستعدادك النفسي
2: الإيمان بيها، أنت مؤمن بيها، فمن الإيمان بيها أنت من داخلك أنت عالجت نفسك ما بكيفك. بس يحيي العظام وهي رميم. يعني من آني اليوم أؤمن أنه أكو خالق، أؤمن أنه أكو معجزة، لأن الخالق ما يشوفك شكله بس يعطيك إشاراته. أنت شفته؟

0: كلهم اصدقائي وعلى عيني وعلى راسي. وعلي قال لي احتمال هذا سرطان راس البنكرياس. اوكي خلينا نشيك وكذا. بعد وصلنا مرحلة قال ما في شيء نقدر نسوي. هذا احنا 20 اكثر من 20 سنة ماكو شيء نقدر نسوي. تعال يلا جاهزين. ألملم؟ قال لي لملم. اوه على قولتهم لونج ستوري شورت، مختصر القصة، نمت وجاني أحد بالحلم وضربني بالعودة اللي شايلها وقال لي قوم فوق ومت وصرت زين ثاني يوم. صدقها عندك تحسبها انه الجسم هو قرر يعالج نفسه بناء على ثقة انت انطيتي اياه وايمان بالمعجزة احسبها. اكو صدق احسبها. بعد عندي خبزة احسب بكيفك. بس انت قاعد وانا قاعد يا ذن طيبين اثنين.
1: اوكي اذا قاعد بمجتمع علمي بنص مجتمع علمي بكندا راح تسولف هاي القصة؟
0: انطي رأيي بأي مكان بأي موضوع مثل ما هو وما يفرق عندي.
1: شنو راح يقولون؟
0: صراحة اني لو اهتم الناس شو يقول ما لعب حديد. هاي تجي تحكي صدق تحكي شاقة. انا وصلت عندي ثقة بنفسي اني ما يهمني صلاح شو يقول عني. صراحة انت ما تخيمني لان انت مو احسن مني. والمفروض يكون عندك انت قناعة انه انا ما اقيمك لان انا مو احسن منك. الناس تريد سبب حتى تنتقدك. انا كنت لاثة صلاح ولا هو هذا. انا هاي ما حاجين بيها قبل بس سبحان الله هسه خطرت لي. صراحة قلت لها أنا كل شيء أحبهم وكل شيء أحترمهم وأعتبرهم النموذج الحقيقي اللي لازم العراقيين يتعلمون من عنده. وهسه راح أحكيها والناس راح تحكي عليه وراح تقول مخبل ويمكن أنت واحد منهم. أبو جنة ووسام صبري وجنت شعبان وأنت بكيفك. نماذج أبو جنة ووسام صبري وجانتي شعبان.
1: جانتي أحبه أنا صديقي. أنت عرفتني عليه صرنا أصدقاء.
0: أنت تحب المخابي الخوف.
1: هو الله ملف يبي بس للمسودين.
0: أي.
1: بس الآخرين مع احترامي لهم ما أعرفهم يعني. يعني أعرف اسمهم أكيد بس قصدي ما أعرف شنو يسوون وليش أنت تحبهم.
0: ولا أنا أعرف شنو يسوون. ولا أنا أعرف شنو يسوون. بس أنا أحب ثقتهم نفسهم. وتحملهم للانتقاد وبعدهم دا يسوون نفس الشيء اللي هم دا يسووه كل يوم وبعدهم نفس الرسالة وبعدهم نفس التوجه. وهذا هو هذا هو العالم الجديد اللي احنا بعد ما وصلنا فده نشوفهم أغراب عن العالم. يعني أبو جنة هذا شخص ما عرفه ولا شايفه بس أتابعه بس أسمع من عنده كلام حلو. حافظ لكتاب الله دي يسوي أعمال خير. بس احتمال كذب احتمال دعاية بس فاد يصير ندعمه نساعده نسمع له. أكو مثل العراقي يقول يفوتك من الكذاب صدق كثير. هذا الكلام اللي يطلع من عنده واستشهاده بالآيات وأسلوبه اللطيف وشحاته وتراكسوته وعمل الخير اللي دي يسوي هسه هذا احتمال كله مدفوع احتمال مثل ما دي يقولون. شي يقولون خلي يقولون عنه بس هو فعليا صاحب رسالة ومكمل. وسام صابري اللي أنا همينة ما أعرفه بس شخص ممكن يمثلني لطيف اسلوب كاشخ الكلام اللي ذا يحكيه صح بغض ليش انا ادخل

0: ها هذا ذا يحكي حتى يزيد متابعي. قصه نقبل نزعل قصه نجاح، ابو جنه نقبل نزعل قصه نجاح، جادتي شعبان نقبل نزعل قصه نجاح. هذا قصص نجاح ما على الجانب الايجابي اللي بيهم، بس احنا نريد نكسر. ها صلاح اجي يحكي عليه، اخي انت ما تصادر رايي. انا هسه كنت اقول لك اول ما قعدنا احكي، راح يقولون عنك تريد مشاهدات، وراح يقولون عنك يخرط، وراح يقولون عنك هو ايش جابه على هالشغله، وراح يقولون عنك هو ايش العلاقه. اخي انا رايي اريد اطي كيفي هسه. صح غلط، رايي اريد اطي، يعجبك تسمع مني اسمع من عندي، ما يعجبك روح.
1: اي بس قول يا اخي هذا رايي، مو تجي تفرض علي.
0: اي هاي شلون اقدر افرض عليك صلاح؟
1: يعني انا اقول لازم يصير كذا ولازم هاي كلمه، لازم نسوي كذا ولازم، يا اخي شنو لازم؟ يعني انا اعتقد وجهه نظري المفروض يصير هيك، وجوز انا غلطان. هسه جمله بسيطه تقولها وتخلص منها، مو مدى يطرحون وجهه نظر، يعني مو مقصد اللي ذكرتهم، اقصد الناس مدى يطرحون وجهه نظرهم كونها وجهه نظر، دي يطرحوها كونها راي عظيم لازم كل شيء وراء.
0: صحيح. شوف هسه شوف احنا اليوم هواي جبنا اسماء، بس هو هذا الترند اليوم اللي ماشي. سمعت هذا نظام الطيبات قلبت في الدنيا
1: يا هو.
0: نظام الطيبات مال هذا الطبيب المصري الله يرحمه العوضي،
1: اللي ابو دبي،
0: ايه
1: اللي يقول ماكو شيء اسمه سكري مرض، وماكو شيء اسمه طحين مو زين، والاخير مات بيهن غير.
0: ايه خليه بالميزان، وصل مرحله تبوه، يعني صار إلى أتباع هسه. هو خلي كلامه علميا بالميزان. أمي بكالوريوس أدب إنجليزي، حافظ شكسبير كله، حافظ الخلفاء واحد واحد، حافظ التاريخ كامل، أم صدقي بي. المشكلة تعرف شنو؟ راح أقول لك القفلة مالتها صلاح. والله هالقفلة، أكو برتنارد راسل يمكن اسمه، قال المشكلة إنه الأغبياء مليئين بالثقة والأذكياء مليئين بالشكوك. هو كل ما أغبى كل ما يقنعك، يعني المشكلة إنه بدون أسماء أكو صديق إلي وأكو أصدقاء مشتركين بيناتنا، هذا مدير صلاح، إذا قعدت وياه تقول فضحل فضحل، وكل ما يحكيك يقول لك أثبت أنا مش العقل بغير أثبتت الدراسات. هاي حكاية أثبتت الدراسات، هو الانترنت زاد الجهل ما زاد المعرفة، أثبتت الدراسات يابا. وين هالدراسة؟ زين من مسويها هاي الدراسة؟ زين مسويها على كم واحد؟ زين كم سنة؟ لأن اكو شروط بالدراسة، احنا هاي درسناها بالإحصاء، شنو شروط الدراسة حتى تقول عليها دراسة ناجحة؟ بها 14 شرط. أثبتت الدراسة صلاح، هذا اللي يحكي لك عنه جلاس ماي ما يقدر يحرك من هنا، بس بتقعد وياه قنعك بالحكي بالسوالف. عظيم عظيم، خليها على ميزان كوما ماريش حكي اللي حكي لك يا كوما تريش، بلشي على الجهة الثانية ما يدق وزن، هي المشكلة. بس الغبي صار صوته أعلى. بس هسه شلون أني أجي أقعد أفهم صلاح أقول له أنت هذا سمعه وهذا اللي تسمعه؟ مو هي هاي المشكلة، الناس تمشي ورا اللي يطلع هواية واللي يحكي هواية، شلون أنا أقنعك؟ ولهذا أني عندي حكاية دائما أقولها، أخي مقدمين البرامج جماعة البودكاست يا جماعة التكريم هذه، أول ما أقعد قبل لا أحكي أي كلمة صعدي على المسرح قل لي منو أنت، أريد أعرف شهادتك، إنجازك، خبرتك. إذا أنت ما مسوي خير لنفسك ليش جاي تنصحني؟ أول شيء فهمني منو أنت، أريد أعرف أنت منو، وبعدين احكي خلي أشوفك. مو قال تكلم كي أراك؟ أول شيء قل لي منو أنت، أول شيء سوق لي نفسك، قل لي أنت منو. شوف أكثر واحد فات كمال أجسام جانتي على خباله، لأن جانتي من يحكي هو ضخم نموذج، أنت أريد أصير مثله فهذا تسمعه. بس أنا ما أقول لك كل حاجة صح، أنا يعني ترى نتكافش 24 ساعة، بس أقول لك هو مفيد لأن أكون نموذج، على الأقل جسمه مساعدة حتى يحكي. ولو هم نرجع بعدين للحكي انه هو صح ولا غلط ولا هاي تفاصيل، بس هي المشكله انه هذا هاي الشانلز اللي مفتوحه اللي انت تقلب كل شيء تسمع، لازم تصير انت ذكي حتى ما تضيع. وانت اكيد يعني مو ذكي بكل شيء، ولهذا على قصير ذكي باختيار الناس اللي يسمعون. بالمناسبة أنا حشيت هواية نقطة أخيرة.
1: لا جايبك شو تسوي مثلاً تصفن غير سالي
0: يلا صوتي يعني. نسيتني الحكي والله نسيت شرد الحكي. شفت شو
1: قلت لك نقطة أخيرة، حاول إنه هذا تشانلز المفتوح كل شيء صار بيه، ولازم شلون أعلمك تتابع منه وتقتنع برأي منه، والذكي يعرف. بعدين قلت نقطة أخيرة، فما طرج طار الذكاء اكيد راح تذكر صلاح ملسي على اساس
0: هلا. هسه صلاح احنا هاي شغله الذكاء احنا متفقين عليها.
1: لا لا شوف دكتور، اني يعني صارت زياره وزرت عائلتك، وانا اعتقد يعني انا اكثر شخص معجب بهاي العائله
0: الله يحفظك،
1: وهي شبه غيرت اولوياتي وغيرت هواي قواعد فيما يتعلق بالتربيه للاولاد. انت ايش قد عانيت بتربية هذول الاولاد اللي انا شفتهم واللي هم كلهم ناجحين ما شاء الله عليهم والله يحفظهم، ايش قد شنو يعني احنا عندنا اصعب شيء تربية الاولاد. شلون تعاملت مع اولادك وشفتهم انا على طاولة واحدة كلهم عندهم اختصاصهم حلو ويخبرون بالحكي ومؤدبين ومحترمين وشبهون ابوهم وامهم طبعا الله يحفظهم
0: الله يحفظك،
1: فشلون يعني شلون هي تربية الاولاد هالقد صعبة وشلون قدرت تنجح بيها؟
0: هم راح نرجع صلاح، انت اللي يبنيك الماضي، فهذه اجت من شنو نتفرج على ابونا. انا اعتبر نفسي مؤدب وناجح وخوش ولد، فجيت اتفرجت ايش سوى وياي ابوي. ارجع عيد، انا اريد اولادي يطلعون مثلي، وبنفس الوقت شنو اللي فقدته اللي كنت فاقده من أبويا حتى عوضهم يا لهم حتى ما يطلعوا بهاي العقدة. اكتشفت أن أنا اللي كنت فاقده بأبويا وجوده، نشان عسكري بالجبهة حرب قليل شفته، والباقي استنسخت تجربته وياي، اللي هي من تيجي تقرأ بالكتب هذا الحكي تلقيه مكتوب، بس مكتوب طريقة منمقة. أنا لا شفته على الواقع. أول شيء أنا عندي شباب اثنين وبنية، البنية كلية الطب، لا كلية الطب شيء، البنية دكتورة تدرس اختصاص باطنية، واحد طب أسنان تخرج هسه، واحد هسه مرحلة أولى طب أسنان. مليون بالمية الأم إلها فضل.
1: أنت ليش نسيت من تشعل عائلتك؟ ليش بنتش عن زيروهم؟ ترى نزعل والله العظيم.
0: مو هذا الزيرو، هذا الزيرو هذا الثالث واحد، أكو فيها قبله ضاعت.
1: زين،
0: فاللي صار إنه صرت قريب عليهم،
1: محمد اللي تخرج.
0: محمد اللي تخرج.
1: أوكي.
0: وهي
1: طبيبة.
0: هي طبيبة تدرس اختصاص باطنية.
1: أوكي.
0: وسيف هسه إن شاء الله أول سنة راح يخلص.
1: سيف اللي هو الفايتر اللي يتعارك.
0: أي هسه سيف دخل بشغلة ال MMA والفايتنج عنده نزال تعرف شهر 6 لازم نروح نتفرج. أو كل يوم ينكتل ويجي.
1: مش حاجة ما طالع على أبوه بالعركات.
0: أنا ما ينكتل.
1: ما ينكتل لا.
0: أنا ما ينكتل.
1: ما ينكتل.
0: هو اللي صلاح اللي ما ينكتل ما يصير رجال.
1: والله صح.
0: واللي اللي ما ينكتل ما يتعارك.
1: صح.
0: أنت إذا تعارك لازم ترجع مفروض.
1: اللي ما ينكتل ما ينجح.
0: ما ينجح وما يتعارك. يعني أنت من يجيك واحد يقول لك أنا تعاركت وتوع وجهه كل شيء ما بي. لا أخوي أنت إذا تعارك ويا بزونة هم خربوشتك. يعني بالعركة لازم أنا أرجع. عندي زراقة هنا عندي زراقة هنا لازم. يعني هاي النظرية مالاني من ضربت هاي ما قوم يعني ما تعاركت يعني هوست صياحت وسحبوك العالم. أني بالعمارة بالإقامة الدورية مكثول كتلة ولا أكو يعني خلي أقول لك 10 سنتي براسي ومخيطة.
1: وين؟
0: بالعمارة.
1: شو وداك العمارة؟
0: كنت داوم بمستشفى صدام بالعمارة؟
1: هيا سنة
0: من كانت بعد اسمه مستشفى صدام بالتسعة بالألفين
1: ايه؟
0: ايه وكان من يجي مريض ويموت عندنا يجون أهلي يقتلونه. هو أنت مخدم والكتل. صلاح بكل شيء ضربوني يعني آخر شيء بجهاز ضغط شايفه هذا الزئبقي الثقيل إيه آخر شيء هذا نايم براسي هاي مو مرة يعفت 5-6 مرات
1: لا
0: والله العظيم يدخلون المستشفى يقتلون ويطلعون كل يعني إذا غلط صر بالأسبوع مرة
1: لا أحكي هاي ما أحكي ليها أنت
0: والله العظيم كان عندنا طبيب ويانا اسمه سامي ما أدري هسه سامي أكيد طيب سوى سامي شكل استفزاز شوربة ثخينة وهذه من ذاك الوقت مهم إحنا كل جمعة نطلع نتغدى لأن أنت تبقى بالعمارة شهر 27 يوم وتنزل 3 أيام بس فسبعة وعشرين يوم وين تقضيها بدار الأطباء والأكل وشربه بدار الأطباء فإحنا الجمعة شو نسوي إذا ما عندنا دوام نروح نتغدى فطالعين إحنا إذا نتغدى رجعنا أكو رئيس الأطباء المقيمين الله يذكره بالخير جراح هسه اسمه علي هوبي واحد حطه بلبذ قلبك ولد ومرجل وخوش ولد من أهل العمارة رجعنا أنا وعلي هوبي خلصنا الغداء راجعين لقينا هو سباب الطوارئ قلت له وشك وقال ما أدري خلنا نفوت نشوف قلت لك سامي بالدوام المهم السالفة طويلة قصر لك ياها سامي عنده طفل جايبي ليا متوفي قال لي لما متوفي قال لهم متوفي حاطين سامي دا يدقوه كل العشيرة وإحنا دخلنا نريد نطلع سامي ونطلع صلاح كسره المستشفى على رأسه يعني مو حجي كسره المستشفى على رأسه حرفيا وبعدين رجعنا دار الأطباء ونمنا واخذنا حبوب حتى شوية يروح الوجع وجوي بالليل صالحونا وبوس أخوك حب أخوك ورحنا لهم للعزاء ورجعنا
1: هاي يعني قصة ثقافة أن العراقيين يروحون للمستشفيات يتحركون ولي الأطباء بعد وفاة أحدهم يعني هاي ثقافة قديمة من زمن صدام يعني مو صارت بعد 2003 بعد ما القانون شوية صار كل فلات
0: لا لا موروث شعبي هذا هذا موروث شعبي الطبيب ضحية طبيب ضحية صلاح مو كتل لا يعني مو كتل لأن هذا قلبه محترق شكو قدامه يضرب
1: زين أنتم تدافعون عن نفسكم؟
0: اي ندافع
1: بس شت لحق
0: ما وين شت لحق يعني لو تغطي وشكله ما تغطي يعني تعرف يا ما قاعد أنا يلاقي تشرشف بيه دم وتقول ليش ما تلعب حديد ليش ما ألعب حديد على الأقل أنا ألعب حديد ما حد يوصلني وما ذاك الوقت بعدني يمينة ناعم صراحة بكل شيء كتلونه وأنا شلون جبت عيني كانت مستشفى كانت اسمها مستشفى صدام بالعمارة سنة ونص من عدها مستشفى اللي هسه اسمه مستشفى صدر كان اسمها القادسية يمكن بالمدينة
1: حلو
0: من عدها للزعفرانية من طقيت رحت للزعفرانية ضليت بيها 3 شهور و ورحنا عسكريه بعدين
1: رحت عسكريه مال شنو
0: الالزامي كان بعده صدام كان اكو تجهيد الزامي، شو صار وين كنت؟
1: لا لا هو دا اسالك، مو انا دا خلي دا صفط المراحل العمريه. يعني انت بال2000 قال لك روح البس عسكري لو شنو؟
0: بال2000 2001 لا 2002 يمكن لبست عسكري،
1: اللي هي سنه ونص مال خريج كليه.
0: اي
1: اوكي.
0: اي ومن عندها
1: وين خلصت العسكريه؟
0: كنت بقات البطل.
1: لا صدق وين خلصت؟
0: والله باليم مستشفى الرشيد العسكري، اكو مدري شنو مقار لواء مدري شنو، وهناك خلصت.
1: وكنت تلعب حديد وضخم؟
0: لا شو لعب حديد، كنت عوده مسرح. شو اقدر اقول؟ شو عندي عقده؟ كنت ضعيف.
1: وراها قبل تلعب حديد؟
0: كنت تلعب طوبه. انا بلشت الحديد بدبي.
1: ها
0: اي من رحت سمنت وبلشت العب حديد.
1: زين كمل على العائله تربيه الاطفال لانه هذا خدتك بعيد.
0: اي ف احنا اتفقنا على اتفاق صلاح مو شقه يعني. شباب خلينا نتفق شي يصير نعرف فيه، واني ما اسال على الشيء الزين اللي يصير، اسال على الشيء اللي مو زين. وتضطر مرات تبلعها، هو مسوي شيء مو زين وما تعاقبه حتى يتعلم انه ما يضم عليك. اكو لحظات تصير بيها شديد، هي اللي هي هاي بس قليله. صلاح كل ما تصيح اكثر الصيحه تفقد هيبتها، كل ما اساني اشوف حتى بالشغل ليش يخافون مني؟ لاني دائما هادئ، فاذا غضبت معناها اكو شيء سيريس، معناها راح تلاص. وصلاح اذا تغضب ما يصير تطلع بالأكشن. هسه مو مرة بالسنة بس لازم تتأذي بيها حتى يعرفون الفرق بين الغضب، أنت زين وأنت مو زين. يعني هسه حمودي، شفت الحمودي ما شاء الله عم يلعب حديد وطويل حمودي يقول لي لا هسه ما نزلت الشلاق اللي ضربتني إياه، يقول لي ضربتني الشلاق قلبتني من وراء الفراش سواء أنا ما أذكره بس ممكن. فصرنا أصدقاء يقولوا لي على كل شيء. صلاح إذا عرف أنا ما أكره شيء بحياتي بقد ما أكره الكذب. أي شيء يصير قل لي إياه، دير بالك أعرف من برا. وهذا اتفاق. بعدين سويت قدامهم كل شيء سووا مثلي. أنا ليش أقول لك من الأب؟ أبوي الله يرحمه كان شي يسوي، يجيب سمك، يشتري سمك، يقول صايدو. كان عنده فريزرات فوق، تذكر البيوت العراقية القديمة فريزرات فوق تخلي بيها السمك واللحم. فتجي أمي يقول طلعي لي أحسن سمكة، وإحنا واقفين يسمعنا. بعدين طبعا عرفنا الفيلم اول شيء. حيدر ها حجي وديها لامي، امي تطلع احسن سمكه واني اوديها لامي. يعني احسن سمكه مو للبيت، للام
1: البيبيه يعني
0: البيبيه. فعرفنا قيمه الام. اشترى سياره ولقى بيها جنطه، والجنطة بيها فلوس. يا بس يجي رجال ياخذها، قال اروح البيت ندور عليه، هاي الفلوس ما تبات بالبيت، مو مالتنا مو حقنا، رجال ناسيها. ألقيت براسي. كان دائما يقول مثلا، هذا الحكي كله انا احكي لك احنا استنسخناه وطلعناه وياه. كان دائما يقول لي حيدر اذا سويت لا تضم، وإذا راح الظلم لا تسوي. أنا ما أقول لك لا تغلط، وأنا نفسي أحكي أقول للجهالي ما أقول لكم لا تغلطوا بس لا تظلم. إذا تشوف نفسك جبان إنه تيجي تقول لي لا تسوي. وعلمتهم احترام العام، وعلمتهم احترام الكبير، وعندنا ثلاث قوانين، ثلاث أسئلة تنسأل كل يوم، صليت تمرنت درست، هاي الواجبات الثلاثة أنا أريدها من عندهم، وانطيهم اللي يريدوه حسب إمكانيتي. يعني ممكن يجيني يقول لي، أقول له ما عندي، ولو لله الحمد يعني ما صارت، بس ممكن يفتهمني وأنا ما عندي ثلاثة، عندي أربعة، لأنه فهد ابن أخوي حساب حسابه، فأنا عندي أربعة. نسيت دكتور فهد اللي هو طالب طب مرحلة ثانية، عرفناهم شنو الكبير، يخافون ويحترمون عمهم. من يحكيك يقول لك عمي، ينزل راسه، خوش ولد ويا الناس. هسه صلاح، اتمنى لو حمودي هنا كان قال لك، وبنتي قالت والله العظيم، شوف الكلمه مال بنيه، والله العظيم من اشوف العالم ايش يسوون برا، اذا جابوسك من راسك لا ربيتنا. والله هاي بنتي قالت لي اياها.
1: بنتك اللي انت زوجتها بدون ما تدري امها؟
0: اي.
1: وين صاير هاي القصه؟
0: صارت صلاح.
1: غير امها.
0: اي بس قلنا لها بعدين.
1: لا قلت لك انا من المعجبين بعائلتك يعني، وبالفعل يعني انت سالتك سؤال واحد قبل لا اغادر البيت، قلت لي غير اولوياتك.
0: اي
1: يعني شنو غير اولوياتك؟ حتى تربي صح غير اولوياتك.
0: اي
1: اللي هي شنو اولوياتنا؟
0: انت شنو اولوياتك؟
1: ما هو انت عندك اولوياتك هي ما قاله لك الاب، واحنا هاي اولوياتنا، بس ليش انت غيرتها؟ انت ما غيرتها.
0: لا شلون الاولويات مو ما قاله الاب، الاولويات انت شو تريد بحياتك صلاح؟ تريد الفلوس؟ يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يمكن أنا غيرتها شوية، سويتها البنون والمال، هي هاي تغيير الأولويات. أعرف ناس هواية من أصدقائي صلاح عاشوا نفسهم لأن هو بالنسبة له أولوية، وحق هذا الميان أولوية، أولويتي كان أطفالي مو أني. هنجيب الأخير، الوقت إلهم. يعني شوف يمكن يعني انحشت قدامك وما انحشت، أنا بنتي طول عمرها إلى أن تزوجت أنا كل جمعة أطلع وياها نتعشى، بس أنا وياها كل عيد حب أحتفل أطلع أنا وياها. أولوية أكو. أعرف ناس لا يقول لك أنا اليوم عندي تمرين، هذا أولوية الجيم. يجيك واحد يقول لك لا مو أنا اليوم ما راح أقدر أطلع وياه لأن عندي شغل، هذا أولوية الفلوس. فهي هاي فكرة تغير أولوياتك، خليهم هم أول وبالوقت الباقي سوي بيه شغلك، لا تخلص شغلك والوقت الباقي لهم. هاي فكرة تغيير الأولويات، أنا هيك أشوفها صلاح. هم راح أرجع أقول إلك واللي اللي راح يسمعنا، ترى مو لكل شيء أحكي صح أني، بس أنا اللي أحكي يشتغل علي، أنت احتمال ما يشتغل عليك.
1: هذا كلام منطقي كلش.
0: أنا بالنسبة لي أجي أنقل لك تجربتي، إذا أقول لك أنا صح قول هذا شايف نفسه، وإذا أقول لك أنا غلط قول هذا مرحوم نفسه متواضع. هي فعليا كل واحد يجي يحكي تجربته. أنا كمتلقي أول شيء هذا ناجح، سؤال الأول. ثاني أريد أصير مثله؟ النتائج خدمته؟ ظروفي تسمح أن أصير مثله؟ يعني هذا يقول لي أنا أكل بس جسمه لحم ودجاج حتى تطلع لي عضلات. عمي أنا رجال عامل، أنا يومتي 5000، يا دوب أكل لي تمر فاصوليا يابسة. فمو كل شيء تسمع يفيدك، بس السمع يا خلي أخذوا من حكينا ذبوب الشط.
1: شلون نعرف لي يفيدنا؟
0: مو هو أكل يفيدك وكل يشتغل عليك، يعني كل شيء يفيدك بس ما يشتغل عليك. مثل المثال هسه اللي طيتك يا واحد يفيده اللحم بس هو ما عنده فلوس لحم، هذا يفيده بس ما يشتغل عليه. فأنت أول شيء لازم شيء يفيدك أنت تعتبره يفيدك. يعني هسه أنا اليوم ضعيف أريد أسمن، هذا حد شيء يخدمني لأن هو يحكي عن السمن، بس خوم أنا ضعيف وأجي على واحد يحكي شو تنزل وزنك، هاي مبدئيا فكرة اللي يفيدك. شغلة ثانية يشتغلوا وياي، هذا يقول لي كل هالقد هالقد يراد لمصرف، أنا عندي أنا ما عندي، ما يشتغلوا وياي. ثلاثة، زين هو هذا الحكي هسه اللي دا سمعه هسه أنا هذا من شفته، هو هذا بالنسبة لي نموذج أريد أصير مثله؟ حياته زينة، وبالمناسبة ما حياته زينة كذب. أنا أعتقد إحنا اكتشفنا إنه اللي قدام الكاميرا هو كذب، سيلكتيف، اختياري، تختار اللحظات الحلوة تنقلها الكاميرا، بس ما تعرف شو يصير بيه بالبيت. احتمال عندي أرق، احتمال ما نوم، احتمال عندي مشاكل يا مرتي، احتمال ما حد يحبني بالشارع. فحتى هذا مواصلي. هي دا أقول لك، هي هاي المشكلة، المشكلة الأساسية هي باختيارك. تختار أنت النموذج مالتك
1: لا عاد ذات ايش تختار، تعرف تختارك واحد يختار حيدر وارد صديق
0: ولا عرفه. هذا اثرت فيه صلاح، اذا الله سبحانه وتعالى رزقني في شيء
1: فهو حيدر،
0: هو الاصدقاء
1: اي
0: واحد منهم حيدر،
1: هو اصدقاء طبعا اصدقاء نفسهم الله يحفظهم،
0: حيدر وعدي وعمر وكل شيء، واخواني
1: مضر
0: ولد عمي،
1: قلت لك نسيت مضر،
0: اي لا ما انسى المضر شلون هذا روحي، ولد عمي والناس اللي حوالي. الله سبحانه وتعالى وفقني، يا الله سبحانه وتعالى وفقني لراد لي الخير، يا الله سبحانه وتعالى علمني شلون اختار. ولهذا انا ما بقى وياي بس الزين، سبحان الله. هسه اكو ناس وقعت بالطريق،
1: تصير
0: عادي ومو إلا مو زينين صراحة.
1: عطشوا وعافوك؟
0: لا مو لازم. صح إحنا ماشيين كنا بطريق، واحد طريق يمين، واحد طريق يسار، واحد بهاي اللوفة، واحد باللي وراها، واحد هو يوقع بل عندك بالطريق لأنه ما يسوى، ما يتحملك ولا أنت تتحمله. بس الأغلبية كانوا زينين. أنا سبحان الله صلاح كل أموري كان سهلة، الله سبحانه وتعالى سهلها، بس أنا قلت لك أنا ما أخذت ولا قرار أبد، هو اختار لي طريقي، هو اللي اختار الناس اللي بطريقي، هو اللي اختار أصدقائي وكلهم زينين صراحة. يعني عندي أصدقاء ما أقول لهم أنا محتاج، إذا ما نريد شيء ما قلت لك أنا هسه بدنا نحكي في هذا الموضوع. أنا أخذ سيارة وطلعت، طيب مفتاح ما قال لي ليش، هذا هم توفيق، هواي توفيق صراحة.
1: طبعا هاي هذا رزاق على شكل الناس، هم دول الأرزاق يجون على شكل أصدقاء.
0: أي والله
1: حيدر رزق، أنا لذلك جبت بطاري
0: أصدقاء كلهم خوش أصدقاء. حيدر أي. حيدر خوش حيدر
1: خوش حيدر
0: كلهم زين صراحة أي. ونشأت زين صراحة.
1: طبعا هو كان سبب بلقائنا،
0: لقائنا سبب أبو نشأت ما يصير ما نذكر.
1: اي طبعا مو انا محضر له تلويحة انه لازم اقول بالحلقة ترى هاي سببها نشأت اكرم صديقنا، لان هو سبب معرفت بيك، هاي من الاشياء العظيمة اللي سواها هو، هاي سواها الاشياء.
0: ولو انت شخصية معقدة مو سهلة.
1: اني
0: اي يعني انا قلت لك انا كل اصدقائي سهلين، بس انت شخصية يسموها تشالنجينج يعني تتحدى شوية، يعني معقدة مو سهلة. شو صلاح أنت بشغلة ما أفضلها بصديق، تحسب حساب حكايتك وتصفون وتحلل. أنا كل أصدقائي على الله، أنت عميق وأكو وراك شي صلاح.
1: إذا ظلت مدحني أشيلها بالمونتاج ترى.
0: ما مدحتك، شو المديح؟
1: شو شنو عميق شنو شوية؟
0: يعني شنو يعني زينة؟
1: يعني زينة خلي بس نظارتي حتى.
0: يعني معقد إلا شوية.
1: أي معقد أنا طبعًا.
0: أي معقد صلاح. مو هذول اللي على الله. هاني كل ربع اللي على أنا على الله.
1: أنت تعرف أنا من أصفن أكتشف ورا صفنتي إنه أنا قاز على سنوني؟
0: إيه. ومن سمعت المحاور تأكدت عندي شغلة ثانية، أنت تسمع بالضم هذا اللي حكينا هسه، هذا من يوم اللي عرفته كل اليوم كل اللي حكينا به انت كله متذكره. واني ما احب اكون على حذري ويا اصدقائي.
1: انا حرام ذاكره. حرام ذاكره هذه.
0: اي وتحكي الناس ترى شلون تحكي
1: زي دكتور ما خلاص عفني. واحد مثلك بهاي العلميه شلون يفكر بالحب؟ شلون يفسره بهاي العلميات وبهاي الغيبيات بهذا المكس المعقد؟ وتقول لي انا معقد، شلون تفسر الحب؟
0: ما اعرف.
1: شايف شكله للحب يعني؟ فدي يوم صار على هيئه شكل معين وشفته.
0: اي وموجود بس مثل الحياه، بشر ينولد ويموت، ماكو بشر يبقى، يتمرض ويموت. موجود مو موجود، ومو شغله زينه على فكره، كلش مو زينه، كل شويه رجعك لي ورا. اي شيء غير اولوياتك هو مو زين. ما حكينا بالاولويات، لان هذا مو بكيفك، هذا هو يجي صار اولويه مو بكيفك تجي تفكر بي. وكل تفكير زايد هذا رايح من وقتك. انت عندك 24 ساعه باليوم مو؟ ايش قد نام؟ 10 ساعتين للاكل ظلت لك 12، لازم ياخذ من وقتك لازم، ويبدي يسحف على اولوياتك. بالعراقي يجيب الفقر.
1: وتقدر تعيش بدونه؟
0: انت تقدر تعيش بدونه، ما حد مات لانه ما حب، بس هو المشكله ضيف ثقيل، لا يدق جرس، لا يدز لك مسج، واللي هي انا اكرهه. يعني انا احب حتى الشخص ما يخابرني يدز لي مسج يقول لي فاضي، اذا فاضي احكي وياه. هذا لا يجي يفتح الباب ويقعد معك في البيت، يا معود عندي شغل، عندي ارتباط، عندي طلع، عندي روحه. ضيف ثقيل وغبي.
1: شو وقت بطلته؟
0: صلاح ما تبطله، هو موجود. هو احنا لن نركز يعني، هو ترى الحب هو حب كل شيء، يعني الحب دائما موجود بحياتك. يعني انت اذا تحكي على الحب اللي هي حب الانثى، يمكن
1: الحب انا شيء كمفهوم، بس هو ممكن الاواصر بينك وبين عائلتك وبينك.
0: هو هذا اللي دا احكي، المفهوم هذا اللي دا نحكي به، مفهوم الحب اللي هو تحب اولادك، تحب مرتك، تحب اخوك، تحب اصدقائك. كل واحد يحب الفلوس، كل واحد يحب الدنيا، كل واحد يحب السهر.
1: صادفت ناس ما يحبون الفلوس؟
0: اي مو ما يحبوها صراحة، وماكو واحد ما يحب الفلوس، بس مو اولويه وما تفرق عنده.
1: مو اذا اولويته الشغل معناها اولويته الفلوس؟
0: لا ثق بالله ابدا ابدا صلاح. شوف هي هاي النقطة الأساسية اللي خلتني أنا هسه قاعد وياك. بحياتي ما كانت اولويتي الفلوس صلاح. أنا طماع، كلش طماع. هاي زين ذكرناها لأن أريد أحكي بيها. صلاح أنا كلش طماع، كلش، والطمع هو اللي حركني. بس أنا مو طماع للفلوس، طماع للنجاح. يعني أنا شو أتوقع؟ تعرف أنا موقع، خل أحسب لك إياها بالضبط. أنا رايح على راتب أقل أو على بيمنت، على دفعة، على شغلة أقل ب20%، مو أكثر، أقل. يعني أنا دا أشتغل بشغلة، اجي واحد قال لي تعال خذ هاي الشغله سوي لي اياها بس اعطيك 20% اقل. تعرف انا عفت هاي ورحت على هذه، لان هاي دا اسويها واسمها عالمي. يعني شنت ادير مكان دبي، مدير مستشفى بدبي، راتبي عالي، وجدت كلية طب في فيينا، رادوا أدير مستشفاهم وراتب أقل 20%، وعفت شغلي هذا ورحت هذا لأن هذا راح يسويني دولي. فهمتني؟ الشغلة الثانية، أنا عندي استعداد لأن أنا طماع. هسه أشيل كل فلوسي وأعطيها الفقير، هسه لأن طماع بي، طمع اللي دحركنا طبعا برضا، طبعا راح يعطيني أكثر فأسوي. هواية شفت ناس أولويتهم والفلوس، اللي هو إذا أقول لك أنا واحد منهم، أنا أولويتي النجاح، أنا طماع للنجاح، ممكن أضحي بفلوس حتى أسوي شغلة أرضي نفسي. أنا أحس نفسي ترضى بالنجاح مو بالفلوس، حتى إذا أخسر بس أنجح. إيه وأهمنا تروما، لأن يعني من رحت دبي صراحة رحت ما أعرف أحد، قسما بالله شوف هاي كل ما أذكر صوتي يرجف. أتذكر أول يوم رحت دائرة صحة دبي أريد أقدم على ترخيص حتى أشتغل طبيب، ذيك اللحظة شون كنت واقف وحدي بالدائرة ما أعرف شو أسوي ومكسور.
1: أنت شو اختصاصك أصلاً؟
0: طبعاً كنت.
1: ها طبعاً أوكي.
0: شون أنا واقف ودا أشوف دائرة مداري ناس بس أنا مكسور، لا أعرف شو أسوي، لا أعرف وين أروح، كل شيء ما أعرف صراحة، كل شيء ما أعرف. أتذكر هذيك لحظة شون كنت واقف بيها مكسور وتايه، ووحدة صاحتني من الموظفات اللي هناك، وأذكر اسمها إلى اليوم زبيدة، هذا الحكي قبل 23 سنة، ست زبيدة، قال تعال شبيك شو دايخ، تاني طبيب وأريد ترخيص وما أعرف. قلت لي من وين؟ قلت أنا عراقي. يا حي الله يا، هدتني أعطيني أوراقك، هاي أوراقي. قلت لي تعال امتحنا بعدين شوف الدنيا تفتر، وصيراني مدير مستشفى، وصيراني مدير المستشفيات الخاصة بدبي، وصيراني مستشار ويا الحكومة، وصيراني مستشار ويا حكومات، وارجع بوا على نفسي بذيك اللحظة بالمناسبة، وهذا اللي يسوي التنويم المغناطيسي، وارجع بوا على نفسي بذيك اللحظة أشوفني وطبطب على كتفي أقول عافية. والله أذكرها، أذكرها بهاي الكسة.
1: هي هاي تجاربك اللي خلتك تقول أنا جاهز للموت هسه؟
0: أي الحمد لله، أي جاهز، أنا مو جاهز هسه، جاهز.
1: أكو واحد جاهز للموت؟
0: إيه. هسه شو أنا بالنسبة لي عسى يقولون ده يتعقل ويقولون ده يخرط، صراحة أنا مو جاهز للحياة، الموت هو يسهل. ترى الموت شغلة كل، والله العظيم سمعتها من واحد، هذا الواحد انضرب يمكن 30 طلقة ودمه نشف ورجع للدنيا، أول ما فتح عينه قال الموت فتسهل بهل نبرة، بعدين أحكي لك قصته. أول ما فتح عينه قال الموت فتسهل سهل، هيجي قاله. وأبوي الله يرحمه من أنا كنت أقول له، كنت أقول له حاج يموت موت، يقول يا أبي الموت ما يخوف، الدنيا هي اللي تخوف، فإحنا فعليا جاهزين الموت، أنا مجهز الحياة بس. يعني هسه أنت أنت أنت صراحة أنت تعرف أنه واحدة من واجبات عقلك دماغك، واحدة من واجباته سليقته اللي الله سبحانه وتعالى خلق برمجة عليها هو التكاثر، انه تتأكد انه نسلك ما راح ينقطع. والثانية او هي الاولى بالحقيقة هي الفطرة السليمة، انه تؤمن انه اكو خالق، هذا خالق الطيعة وتتعبده، هاي خلصة. سويناها، ما سويناها كامل، لأن هو ما منتظر من عندك شيء كامل. هو يقول لك أنت بشر راح تغلط، تعلم بس تتوب، بس سهل، خلي نفسك أنت تحاسبك جاهزين. صراحة صار أكثر من 50 هواية مشينا بيها كافي.
1: يعني أنت ناجح بالحياة وعندك عائلة لطيفة،
0: اللهم لك الحمد.
1: فليش جاهز مو جاهز للحياة؟ أنت جاهز للحياة وكلك طاقة وتروح جيم وتلبس أبيض وتلبس سلسلة وعندك تاتو
0: وذا نواها أبو خيمة الزرق جاهز.
1: لا ذاك غير موضوع،
0: خلاص يعني أنت جاهز.
1: شو وقت نكون مجاهزين؟
0: كل واحد يعرف نفسه صراحة. أنت إيش تعرف؟ صراحة احنا كل شيء نعرف، بس احنا كذا مع نفسنا مو؟ لو لا يعني انت ما تعرف هذا حلال هذا حرام؟
1: لا كل زين اعرف.
0: ما تعرف هذا انت جاهز او مو جاهز؟ يعني هسه تبقى عندك خوفه. شو انا ما اريد ادخل لا بدين ولا بسياسه، لا مو زين بيهم، وافكاري شويه برا الطريق باثنينهم، ف ما اريد احكي بيها. بس التاريخ هم اثبت ان هواي ناس مو جاهزين، الناس تتخيلهم جاهزين وهم مو جاهزين كانوا. فانت تعرف انت جاهز؟ لا لا كلنا نعرف.
1: حيدر الزبيدي، انت خضعت لتجربه تنويم مغناطيسي ورجعت بها الى الطفوله واكتشفت وشفت شفت حيدر بعمر يمكن 5 سنوات أو 7 سنوات يرجف يمشي بباك، كان ابوه غايب وكو قصف والكهرباء طفت ورجعوك بتنويم مغناطيسي، وبعدين من صحيت اكتشفت نفسك غرقان بدموعك. مو هذا سؤالي، هذا الشخص كان خايف الطفل، اذا رجعت له بهذا عمرك ايش راح تقول له؟
0: قلت له مو هي هاي جزء من التنويم المغناطيسي.
1: حكيت وياه بتنويم المغناطيسي.
0: لازم تحكي. شنو قلت له؟ انت حتى تتجاوز هاي المرحله على فكره لازم تحكي وياه وتحضنه وتطمنه حتى يبطل ينق براسك، لأن هو موجود بعده. هسه مبدئيا ذاكرتك مرعبة أنت على فكرة، وهذا مو مديح. أنا كل ما دا أعرفك أكثر دا أخاف منك أكثر. هاي إلك بس، يعني هاي كصديق أنا الذكي خوفني على العموم مو موضوعنا. رحت علي، هو شنو الفكرة؟ كانت بالحرب، كهرباء مطفية وضرب وابويا بالجبهة واني قاعد يم الصوبة وخايف، قصف وظلام
1: وابا موجود
0: واني الطفل اني امي والبيت راح يوقع علينا. ما تعرف هذا افكارك كطفل، وابوك ما موجود حتى يحميك، لو ابوك موجود تبطل وخايف. بس ما اعرف واني هاي حيل كذا مأثرة بيه إلى أن وصلت للتنويم المغناطيسي وشفتني. فبعدين رجعت له قلت له راح تكبر، راح تنساها، راح تصير ورا ظهرك، راح تجي أكبر منها. وهذا الأب اللي أنت أنا كنت خايف عليه وخايف على نفسي، يعني هذا تخيل هو راح يموت بالجبهة، هذا اللي خايف عليه عافك وراح وبقيت. فراح نعبرها، عبرناها بالحقيقة. هذا اللي قلت له يا والله وحضنته وهدأ شوية، بس صراحة راح تلقي انه اثر بيك شغلات انت ما تدري بيها.
1: هي هاي هاي وظيفة الاشياء اللي تحكي عنها.
0: اي اشياء انت ما تذكر،
1: بحيث ان انا ما مثل من الحجينات. ليش هالقد هي مأثرة؟ يعني مثلا اصدقائك ما يخلوك تعب طوبة انت ومدري، يعني ما مأثرة
0: صراحة. طلعت مأثرة، طلعت ما مأثرة، لان الدماغ هالقد ما أثرت بي، قفلها وضمها فما تتذكرها. لان لو باقي صلاح، واحدة من شغلة اصدقائي اللي تحكي بيهم لو باقي كاناني هسه دا دور عليهم دا كتلهم انتقام. انت شوف لي وين واصل اني، انه من رجعت لاصدقائي شفت نفسي واقف على الجبل وشفتهم جوائي تعرف انت تتصور يعني رجعنا الفرعون انه انت هيك واني شوفوا انت وين واني وين.
1: حيدر انت حتى بستورياتك فرعون.
0: ليش
1: انت اليوم منزل انا يعني والله كان امنيتي ابث للعالم شخصيات مثلي بس ويعم السلام والامان بس ماكو بس انا. وقبل فتره كاتب اذا طبعا انا ضحكني هواي انت الوحيد باصدقائي ينشر ستوريات اصدقائي كلش عود متسامحين. وهاي لو تنزل مثلا انت والله زعلان علي بهاي السنه يطب مرض على السنه الجايه واذا بيدي اطب لكم ما ادري ايش اسوي لكم. فانت ليش تسوي ستوريات؟ هاي ثقه لو تسويها للمزاح لو هي بالفعل انت تباوع للناس مو الناس باوع للحياه بهالنظره.
0: لا والله هي هاي كلها حرشه.
1: حرشه اوكي.
0: اي هاي كلها حرشه حرشه بجماعتي انا جماعتي هيك هذه. بس انا اذا هسه احكي لك على الصدق صراحه لا تخيل انا قد احب الناس. يعني انت هسه اذا تروح دبي
1: لا انا عرفت بدبي شنو وضعك ويا الناس
0: على حيدر. أنا كلش أحب الناس. أنا أقعد الصبح شكو شغلة عندي الواحد ما أعرفه أروح أخلصها. أنا أحب الناس سبحان الله. هذا يعني هذا يجي عليه مردود إيجابي صار عندي قبول. بس أنا أحب الحرشة يعني أحب أتحرش بكم واحد. يعني هسه أنا جانتي لازم أدور عليه. لا أنا أتحارش بيه عاصم أدور علي أتحارش بيه حيدر عدي أنا أحب الحرشة ما أعرف أقول العقل. بس إذا تجي الصدق من أقول لك كل الناس خير وبركة صدق كل الناس خير وبركة. كل الناس شوف خير وبركة. لا أشوف نفسي أحسن من ولا واحد بس ما أقبل أشوف حد أحسن مني. شوف صراحة إحنا إذا صارت بيناتنا لغوة بالشارع يعني كسرت تقول لي إيش وقت آخر وما متعارك. إذا أعرف أنا أقدر أديك أعتذر منك وأروح. يعني بس أعرف إنه أنا أقدر أديك. يعني مثلاً واحد صغير بالعمر واحد بس أعرف أقدر أدي أعتذر منه وأروح. بصراحة بس أحس بيه الند. لو سبع لو مرجلة أسويها مشكلة. يستفزني سبع أحبه يعني مو كره حب. بس ما أريد أروح للبيت وأقول أنا خفت منه. بس هي هاي
1: حلوة. هاي
0: لا هاي صدق هاي حقيقة. حلوة هاي حقيقة صراحة. إذا جيت عليك وتحرشت بيك وضربتك لأن أنت خوش رجال أنت خوش زلمة مرجلة معناها خوفتني. إذا صارت عندي مشكلة وياك معناها خوفتني خوفت منك.
1: بعالم موازي غير حيدر الزبيدي الطبيب ولا هذا مدري شنو شقي أنت؟
0: لا أبد.
1: بعالم موازي
0: أبد.
1: بس مرجلة
0: ترى تظلمها المرجله اذا تختصرها بشغله المشاكل. هاي مو مرجله.
1: لا المرجله انا اعتقد يجي من عندها حب اصلا.
0: اي طبعا مرجله بكلمه واحده كرم. بس
1: صح
0: يا يعني بس احنا هيك اختزلناها ما اعرف ليش هيك. بس هي مو هاي المرجله. يعني المرجله انه انت تعرف تاذيني ودير وجهك عني وتروح.
1: لا المرجله من تشوف شخص ضعيف تمشي من اجله. هاي مرجله.
0: اي
1: يعني احيانا الدموع تكون مرجله يعني
0: الزلم من تالي تعف على قولتهم. بس المرجله انه تنزل ايش اسمه انه تنزل على فقير. المرجله انه تشيل تشيس عن مره محتاج.
1: انت تستر امراه هاي مرجله.
0: حسب كل واحد الله سبحانه وتعالى يعطيه شي فرص.
1: لا طبعا
0: اي بس انا احب كل الناس صلاح. يعني احب الناس والناس تحبني ولهذا سبحان الله يعني أنا مقبول وأصدقائي كل شيء. أنت شفت صراحة كل شيء عندي. يعني شي جي على بالك
1: صح والله اتفق.
0: شي جي على بالك المطربين سمي أي واحد منهم. أي واحد لا تس أي واحد هسه خبره يجي اللي يلعبون حديد هسه جيب له 500 واحد هسه بالتليفون ومو من العراق بس، الأطباء، مدراء المستشفيات، أهل الفلوس، الفقرة.
2: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
3: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
4: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل التقدم نحو تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات. حملة واسعة لتأهيل وتنظيف شبكات المجاري في بابل استعدادا لموسم الأمطار. الحلبوسي يوجه بتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المحافظات. مسرور بارزاني يدين هجمات المسيرات ويعدها تهديدا لأمن الإقليم. الأمن الوطني يعلن ضبط مئات الهواتف داخل السجون العراقية. ترامب يجدد رفض امتلاك إيران سلاحا نوويا. وتوغل إسرائيلي جديد في ريف درعا جنوبي سوريا وإزالة حواجز للأهالي. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل جامعة المستقبل خطاها الثابتة نحو دخول تصنيف شنغهاي الأكاديمي العالمي للجامعات، أحد أكثر التصنيفات صرامة على مستوى العالم. وأكدت الجامعة أنها وضعت خطة واضحة بإشراف رئاستها وملكاتها العلمية لاستهداف الدخول إلى التصنيف خلال عامي 27 و 28. وأظهرت المؤشرات الأخيرة تقدم الجامعة إلى المرتبة العالمية 2598 بعد أن كانت قد تجاوزت المرتبة 3000 في أول مشاركة لها في العام الماضي. ويعد هذا التقدم مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة. نفذت مديرية مجاري بابل عبر مركزي مجاري سوراء وكوث حملة واسعة لتنظيف وتأهيل شبكات المجاري في عدد من الأقضية والنواحي. وشاركت في الحملة كوادر صيانة الشبكات والمحطات وشعبة الآليات، حيث جرى فتح الانسدادات ومعالجة المشكلات الفنية في الخطوط الرئيسية والفرعية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المديرية للاستعداد المبكر لموسم الأمطار المقبل وتحسين كفاءة الشبكات الخدمية. مراكز تجميل غير مرخصة ومواد مجهولة المصدر تباع عبر الإنترنت بأسعار منخفضة. قد تحول إجراء تجميلي بسيط إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، وسط مطالبات بتجديد الرقابة على هذه المراكز والمواد المستخدمة فيها. الزميل فاروق الجمل مراسلا والتفاصيل.
2: مع تزايد الإقبال على خدمات التجميل، برزت مشكلة المراكز غير المرخصة التي تعمل بعيدا عن الرقابة وتستخدم أحيانا مواد تجميلية مجهولة المصدر أو رديئة الجودة بهدف تقليل الكلفة وتحقيق أرباح أكبر. وتزداد خطورة هذه المواد مع انتشار صفحات على مواقع التواصل تعرض منتجات تجميلية بأسعار منخفضة وتلقى إقبالاً من بعض المراكز والأشخاص من دون التأكد من مصدرها أو صلاحيتها، فيما يحذر مختصون من أن استخدام هذه المواد داخل مراكز غير مرخصة قد يعرض المراجعين لمضاعفات ومشكلات صحية قد يصعب علاجها لاحقاً. والحديث للدكتور زيد شاكر أخصائي تجميل.

0: مشكلات في الفك والحشوات التجميلية، ويبدأ رحلة طويلة من المراجعات لتتحول تجربة التجميل بالنسبة له إلى رحلة علاج طويلة ومكثفة.
1: أما عن تجربتي الشخصية فبصراحة يعني انطيت مبالغ كبيرة للطبيب، وظليت أكثر من سنة وشهرين أراجع عدة يعني في جلسات مستمرة لحشوات تجميلية وبعض تجميل الفك، ومن ثم اكتشفت شغله كله غلط. يعني 4 إلى 5 أطباء جدد رحت لهم قالوا هذا الشغل مو صحيح.
0: وراء الأسعار المنخفضة التي تغري البعض للحصول على خدمات التجميل تقف مخاطر قد لا تظهر نتائجها بشكل مباشر، فالمادة المجهولة المصدر والمركز غير المرخص قد يحولان إجراءات تجميلية بسيطة إلى مشاكل صحية تحتاج إلى أشهر أو سنوات من العلاج. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
2: بين مشاريع متلكئة وتخصيصات مالية غائبة، ما تزال محافظة بابل تواجه تحديا ماليا ينعكس بشكل مباشر على واقع المشاريع، وسط مطالبات بتعظيم الإيرادات المحلية وتوجيهها نحو دعم المشاريع الخدمية والبنى التحتية. الزميل علي العجيلي مراسلا والتفاصيل.
3: بين مشاريع متلكئة وتخصيصات مالية غائبة، ما تزال محافظة بابل تواجه تحدياً مالياً ينعكس بشكل مباشر على واقع المشاريع، فغياب الموازنات المالية حرم العديد من الخطط من فرص التنفيذ، لتبقى مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية بانتظار التمويل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارات المحلية لإيجاد بدائل تسهم في استمرار عجلة الإعمار. والحديث لعضو مجلس محافظة بابل الأستاذة خولة الطائي.
4: عندنا مئات المشاريع يعني متلكئة لتقريبا ما يقارب 4 أو 5 سنوات أو حتى أكثر من هذا الوقت، مستغرقة دون تنفيذ، وبسبب هو قلة التخصيصات المالية وقلة الموازنة اللي تعطى إلى محافظة بابل أسوة ببقية المحافظات.
3: وفي مقابل هذا التحدي تتصاعد الدعوات إلى تعظيم الإيرادات المحلية من خلال استثمار المواقع الأثرية والسياحة الدينية وتفعيل الرقابة على الدوائر التي تمتلك واردات خاصة، بما يسهم في دعم المشاريع وتقليل آثار غياب التخصيصات المالية.
5: من 2022 والآن احنا 2026 ماكو أموال ولا موازنة لبابل، لكن بابل توجد فيها مراقد مقدسة، توجد بها آثار بابل، هذه استثمر أموالها واستخدمها للمشاريع المتوقفة. ليش هسه المشاريع متوقفة؟
6: مشاريع محافظة بابل منتهية، يعني من هذا شارع 60 اللي صار له 4 سنوات ما كمل، المجاري مال بابل، الأرصفة منتهية، الشوارع عبارة عن طسات، سياراتنا انتهت، أشوف الوضعية كلها منتهية، يعني ما بيها مجال لأي شيء. أشوف أنه دور المحافظة أنه لازم تفعل المراقد السياحية، تفعل الآثار، هاي آثار بابل.
3: تبقى مشاريع بابل رهينة التمويل من جهة وحسن إدارة الموارد المحلية من جهة أخرى، فيما تتجه الأنظار إلى إجراءات رقابية وإدارية قد تسهم في تحريك عجلة الإعمار وتحويل الإيرادات إلى مشاريع تخدم المواطنين. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
7: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: وجه رئيس مجلس النواب العراقي هبة الحلبوسي بتزويد البرلمان بورقة تعديلات تتضمن ملاحظات ومقترحات تعزز مبدأ اللامركزية الإدارية وصلاحيات المحافظات. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم محافظين وممثلي الحكومة وعدد من اللجان النيابية، وناقش المجتمعون احتياجات المحافظات ضمن مشروع الموازنة المقبلة والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية. كما أكد الحلبوسي دعم مجلس النواب لاستكمال تشريع القوانين التي تسهم في تعزيز التنمية المحلية. بحث محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، وشهد الاجتماع مناقشة آليات تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية وفق معايير الحوكمة والشفافية الدولية. وأكد الجانب العراقي حرصه على تطوير الأنظمة الرقابية والمصرفية بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، فيما أبدى الجانب الإيراني رغبته في توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة. شدد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي على ضرورة محاربة الشائعات والتضليل الإعلامي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع خلية مكافحة الشائعات والتضليل بحضور قيادات أمنية وإعلامية، وناقش المجتمعون سبل تطوير خطاب وطني يسهم في إظهار الحقائق للرأي العام والتصدي للمعلومات المضللة. كما أكد العبودي دعم المؤسسات الإعلامية الحكومية في أداء دورها التوعوي. أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الهجمات التي استهدفت مكتبه الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة بارستان بطائرات مسيرة، وقال أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أظهرت تعرض الموقعين لهجمات إيرانية، وصفا الحادثة بأنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره. وأكد بارزاني أن هذه الاعتداءات لن تثني حكومة الإقليم عن مواصلة مهامها وحماية المواطنين. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ضبط 651 هاتفا محمولا و314 شريحة اتصال خلال حملة تفتيش واسعة في عدد من السجون. وأوضح الجهاز أن العملية نفذت بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع دخول المواد المحظورة. كما أسفرت الجهود الاستخبارية في البصرة عن اعتقال تاجر رئيس للمخدرات وتسعة متهمين آخرين مرتبطين بشبكات تهريب إلى داخل السجون.
7: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال، وقال أن هذا الهدف سيبقى ثابتا في السياسة الأمريكية، مشيرا إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران. كما تحدث عن وجود اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن واشنطن لا تضع جدولا زمنيا محددا في تعاملها مع الملف الإيراني. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار اتصالاتها مع دولة قطر التي تؤدي دورا مهما في جهود التهدئة الراهنة. وقال المتحدث باسم الوزارة أن طهران تواصل أيضا مشاوراتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأشار إلى أن بعض الأطراف أسهمت في إطالة أمد المفاوضات، مؤكدا أن بلاده لا تتعامل مع المفاوضات تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات. أفادت وكالة سانا السورية بأن قوات إسرائيلية توغلت في محيط قرية عابدين بريف درعا الجنوبي وأزالت حواجز حجرية قامها الأهالي على أحد الطرق. وذكرت الوكالة أن العملية ترافقت مع إطلاق نار باتجاه منازل مدنية وإلقاء قنبلة من طائرة مسيرة من دون تسجيل إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تعد انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.
7: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت النشرات الجوية استمرار تأثر العراق يوم الثلاثاء بطقس صيفي حار إلى شديد الحرارة، مع صفاء السماء وعدم وجود فرص تذكر لهطول الأمطار في معظم المحافظات. ومن المؤمل أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 إلى 46 درجة مئوية في المنطقة الوسطى والجنوبية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أما في محافظة بابل فمن المتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا بدرجة حرارة عظمى تقترب من 46 درجة مئوية والصغرى بين 30 و 38 درجة مع انخفاض في نسب الرطوبة واستمرار الأجواء الجافة.
7: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود أن الهدف الأساسي يكمن في إدامة حضور المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، وأوضح أن دائرة المنتخبات تتابع برنامج المدرب الأسترالي غراهام أرنولد استعدادا لكأس الخليج وكأس آسيا، وبيّن أن تكرار المشاركة العالمية سيسهم في إزالة الرهبة واكتساب المزيد من الخبرة، وأشار إلى أن لاعبي المنتخب قدموا مستوى جيدا أمام النرويج لكن بعض التفاصيل الصغيرة أثرت في النتيجة. عاد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد إلى العاصمة بغداد تمهيدا لاستكمال إجراءات تجديد عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومن المؤمل أن يباشر متابعة مباريات دوري نجوم العراق لاختيار أفضل العناصر للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامجه التحضير لبطولة خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا 2027، ويأتي استمراره بعد نجاحه في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026. شرع منتخبنا الشبابي لكرة القدم بتدريباته في العاصمة التايلندية بانكوك تحضيرا لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، وخاض اللاعبون وحدة استشفائية لإزالة آثار الإرهاق بعد رحلة السفر، وسيخوض المنتخب مباراته الودية الأولى أمام الكويت الأربعاء، تليها مواجهتان أمام أندونيسيا وإيران، ويمثل المعسكر فرصة مهمة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق التصفيات. حققت منتخبات العراق لتنس الطاولة حصيلة متميزة في بطولة غرب آسيا المقامة في عمان بإحراز 6 ميداليات ملونة، وتضمنت النتائج ذهبية و4 فضيات وبرونزية واحدة. وأكد رئيس الاتحاد هيردا رؤوف أن الإنجاز يجسد المستوى المتطور للاعبين رغم التحديات، وعد النتائج حافزا لمواصلة دعم اللعبة وتعزيز حضور العراق قاريا ودوليا. أعلن الاتحاد المركزي للشطرنج إقامة بطولة دوري أندية العراق للدرجة الممتازة في بغداد خلال الفترة من 2 إلى 8 أيلول المقبل، وستشهد المنافسات مشاركة 14 ناديا بنظام الدوري من مرحلة واحدة. وأكد رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية، كما أوضح أن البطولة ستسهم في تحديد ترتيب الأندية ورفع المستوى الفني للاعبين. يواصل الاتحاد العراقي للبادل خطواته لتنظيم اللعبة من خلال لجنة مختصة تتولى الكشف على الملاعب في بغداد والمحافظات. وأكد عضو الاتحاد أحمد العلوشي أن اللجنة زارت ملاعب في كربلاء والحلة وسجلت عددا من الملاحظات، وتهدف الخطوة إلى تصويب أوضاع الملاعب والأكاديميات ومنح المستوفية منها إجازات رسمية، وأشار إلى أن اللعبة تشهد إقبالا متزايدا في العراق والخليج. حقق لاعب منتخب العراق للماسترز في السكواش الدكتور علي عطية دخيل إنجازا جديدا بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة مصر الدولية، وأكد أن المنافسات شهدت مشاركة نخبة من الأبطال واللاعبين الدوليين، وعد المركز الثالث حافزا لمواصلة العمل وتطوير مستواه الرياضي، كما أوضح أن المشاركة أسهمت في اكتساب خبرات جديدة تنعكس إيجابا على تطوير اللعبة في العراق. أخيرا يشارك المنتخب العراقي للملاكمة في بطولة المآتي الدولية بكازاخستان التي تنطلق في 20 من الشهر الجاري استعدادا للألعاب الآسيوية. وأكد رئيس الاتحاد علي تكليف أن 5 ملاكمين سيمثلون العراق في البطولة، وأشار إلى إعجاب المدرب الكازاخستاني بتطور مستويات اللاعبين خلال المعسكر التدريبي، وشدد على أن الاتحاد مستمر في إعداد الملاكمين رغم الأزمة المالية التي يواجهها.
2: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل التقدم نحو تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات. حملة واسعة لتأهيل وتنظيف شبكات المجاري في بابل استعدادا لموسم الأمطار. الحلبوسي يوجه بتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المحافظات. مسرور بارزاني يدين هجمات المسيرات ويعدها تهديدا لأمن الإقليم. الأمن الوطني يعلن ضبط مئات الهواتف داخل السجون العراقية. ترامب يجدد رفض امتلاك إيران سلاحا نوويا. وتوغل إسرائيلي جديد في ريف درعا جنوبية سوريا وإزالة حواجز للأهالي. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الشوق يرشحك بالنور،
1: يرشحك بالنور.
0: أحببت حياتك للمضى.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل

ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

دعوت إلي، وأنك أثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن نبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا.

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت

بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن.

صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. القرآن الكريم يقسم إلى قسمين، قسم اللي نزل بمكة اللي نعبر عنه المكي، وقسم اللي نزل بالمدينة، وأكو أقسام بالطريق نزلت تلحق إما بهذا أو بهذا. نسبة القرآن اللي نزل بمكة 19 على 30، يعني أكثر من النصف، واللي نزل بالمدينة 11 على 30. ليش؟ اللي نزل بمكة نزل لبناء الإنسان للعقيدة، نزل أولا يكافح الشرك. أنت ملاحظ إذا عندك قطعة تريد تزرعها مع الأرض، أولا تنظفها، إذا أكو بها حشائش ضارة بها أوساخ توخرها وتهيئها للزراعة، ثم تبذر البذرة، ثم تتابع عملية الزراعة. عملية بناء الإنسان من هالنوع، مبدئيا كون تنظف إيش أكو عنده رواشب سابقة توخرها، ثم تغرس العقيدة الجديدة، ثم تتعاهد هذا الغرس، مو بتغرسه وهي هي، لا، ظل تشقيه وتتعاهده إلى أن ينمو ويترعرع، يلا تأخذ ناتج. العملية طويلة مو سهلة يعني. وبناء الإنسان بالذات أصعب شيء، بناء الإنسان. شوف أنت تقدر تشيد لك عمارة، عمارة تقدر تشيدها بسرعة، تنبني يمكن في فترة قصيرة، لكن مخ إنسان ما تقدر تغيره إلا مدة طويلة. تصور عندنا شقد الساعة، احنا عندنا من الجاهلية إلى الآن، إلى الآن يشلع سنة يقطفل عين الشمس حتى ما أدري شو يسوي مثلا. يعني تأمل من هالنوع هذا موجود، هذا يعني مو بناء الإنسان مو سهل، يعني وايا صعب بناء، لأن الإنسان باعتباره أشرف الموجودات، بناء يحتاج إلى عملية شاقة، إلى معاناة، إلى عمل طويل. والإسلام وين نزل؟ نزل بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية بها أعراف وبها ميراث اجتماعي متجذر مو سهل إزالته، يحتاج إلى فترات طويلة إلى أن يزال، ثم تنزل العقيدة الجديدة. نعم، تضع العقيدة الجديدة بدل العقيدة السالفة. طيب، إذا عرفنا هذا نلاحظ أن هاي الآية نزلت شي تعالج. هذه الآية الكريمة نزلت بسبب، السبب يوم من الأيام دخل الوليد ابن المغيرة، الوليد من جبابرة قريش، الوليد عنده أموال ضخمة، تجارة واسعة، عنده أبناء 13 عنده من الأولاد، جين عنده مكانة كبيرة في قريش. فسيجينا إن شاء الله خلال البحث أن هذا كان يفتخر بأني أنا الوحيد، ما حد يضايهيني في قريش. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله، وجد النبي يقرأ القرآن. القرآن الكريم نبراته وألفاظه وإيقاعه يأخذ بالأسماع. العرب أمة مثل ما نقول سميعة، يعني إذا مر بيهم النص، الكلمة اللي بيها رنين، اللي بيها موشقة، يميلون إلها، نبه، يعني ينشدون إلها. والقرآن الكريم بإيقاع وبجذبات روحية رائعة. هذا الرجل عنده حس أدبي، لما دخل سمع النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى آخر السورة، غطى راسه وطلع. من طلع قالوا له ما وراءك؟ شو سمعت؟
قال لهم والله سمعت آنفا كلام من هذا الرجل، سمعت منه كلام لا هو من كلام الجن ولا هو من كلام الإنس، أعلاه مثمر أسفله مغدق، عليه حلاوة فيه طلاوة. قالوا له شو نقول هذا؟ شو تعبر عنه؟ شعر؟ قال له مو شعر، وما ما يتبنى الأساليب اللي يتبنوها الشعراء. قالوا له شو نقول عنه؟ نقول عنه نعم كهانة من أقوال الكهان. قال له أيضا ما يستعمل أساليب الكهان. قالوا له ما نقول، نقول عنه سحر. قالهم هاي أقرب الأشياء أن تقولون سحر، لأن هذا الرجل الكلام اللي عنده يفرق بين المرء وزوجه، يعني إلى تأثير يخليك أنت تفترق عن أهلك، فأحسن شيء عبروا عنه بأنه سحر. نعم، هذه سبب نزول الآية الكريمة. زين، بعد أن عرفنا السبب خلينا نجي للموضوع. أولا الآية تقول ذرني ومن خلقت وحيدا. هاي وحيد يوصف للخالق يوصف للمخلوق، ويتغير المعنى تبعا لتغير الصفة. خلينا نجي إلى الفرض الأول. الفرض الأول ذرني ومن خلقت وحيدا، هاي شنو يعني خليني وحدي وياه؟ شنو معنى هذا؟ معناه هذا الرجل كان عنده أموال يقدر يشتري أسلحة، يشتري أسلحة، عنده أولاد يدافعون دونه، عنده قبيلة، زين، عنده مكانة تجارية. المسلمين كانوا في بدء الدعوة ضعفاء، ما أكو عندهم وسائل للتحرك، لا عندهم سلاح ولا عندهم مقاتلين، أفراد قلائل. والطبقة اللي انتمت إلى الإسلام مبدئيا منه هي طبقة ضعيفة، طبعا الطبقة اللي لا عدها أموال ولا عدها مكانة. غالبا النهضات الإصلاحية منو يطارد لها؟ يطاردوا لها دولة الفقراء، الفقراء هم اللي يطاردوا لها. هذا الغني يقول لك أنا شو جايبني، شو ورطني بهاي التجربة، شو معني أنجح ما أنجح، ليشاتي راح يرحان، مكانتي تروح، على شنو؟ خل أشوف الوضع شنو. هذا اللي ما عنده شيء، هذا ما في شيء، يقول لك شو يروح مني، خلها لعل الله عز وجل هذا يسوي لي شيء. فغالبا النهضات الإصلاحية يطاردوا لها منه، يطاردوا لها هالضعفاء، يطاردوا لها هالبسطاء. ولذلك شو يقول القرآن الكريم؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذول خليني وياهم، لأن هذول أخذتهم أموالهم أبعدتهم عن الله. فالقرآن يقول للنبي أنتوا فعلا ما عندكم قابلية للمقابلة، شوية الأمر عالجوا بيش؟ عالجوا بالتدريج، خلوني أنا أنتقم، أعبد لكم الطريق، أهيئ لكم الأمر. أنتوا الآن ما عندكم قابلية، ما عندكم قابلية إلى أن أنا أهيئ لكم. كل الشعوب طبعا، الشعوب اللي ما تملك قوة تظل راضخة تتحمل الألم والتعدي والعناد والبلاء إلى أن تصير لها فرصة للتحرك. بالقرآن الكريم يقولهم دول أنتوا الآن ما لكم قابليتهم، خلوني أنا وياهم، أنا معهم، خليني وحيد أنا ويا ماكو، ذرني ومن خلقت وحيدا، خليني أنا أقابلهم. وفعلا فعلا مبدئيا الله عز وجل ذول قريش أذل كبرياءهم، وإلا ما معقول أنت لما تيجي تلقى واقعة بدر يطلعون بها الصحابة، كل ما قعدهم كل واحد لازم له جريدة من نخلة، قعدهم 5 سيوف، عندهم خيل 2، قريش مسلحة، عندهم سلاح، عندهم مقاتلين، عندهم أموال، وأصحاب النبي يطلعون بهلك واحد لازم لجريدة مال النخل. وأنا ترى ألفت نظرك، الجريدة مال النخل إذا وياها عجم
تلعب لعب أكثر من أي سلاح فتاك بدون عجن، لأن الجندي إذا تسلح بالعقيدة تسلح بيش؟ تسلح بأعظم قوة. واللي لا والله منهزم من الداخل، إذا منهزم من الداخل مهما تطي سلاح ما يفيد. مو ويقول أحد أدبائنا يقول: أيها المستعير ألف سلاح لأعاديك كل ما تستعير، هزك الذعر لا الحديد ولا النار، وعبؤ على الوغى المذعور. فعلا فعلا شكل الإنسان إذا ما يسلح بالعقيدة، وأنا أكد لك المسلمين قدروا يفترعون الناصر وقدروا يوصلون إلى الإنجازات الضخمة بالعزائم بالنفوس. كان الواحد من عندهم يحمل عزيمة جيش بكاملة، يحمل عزيمة جيش. أنت مر عليك هاي العبارات أن فلان يعد بعشرة آلاف فارس؟ شنو يعني معنى يعد بعشرة آلاف فارس؟ يعني عند عزم مال جيش، يعني ما يخاف، يعني يلقي بنفسه في لهوات الحرب. وطبعا أكو العزم الواعي مو العزم العزم الواعي مو العزم الأهوج. لا، فأرجع للآية، الآية تقول لذرني ومن خلقت، خليني أنا وياهم وأنا أعبد لكم الطريق. وفعلا الله عز وجل أذل كبرياءهم وعبد الطريق أمام المسلمين ومنحهم النصر وأعطاهم من عنده التأييد. الله تبارك وتعالى أعطى. ليش؟ لأن ذول كانوا منقطعين إلى الله عز وجل، يعني ما ملتجئين إلى قوتهم. مو هذا واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد يقول لا أنا عندي حول وعندي قول، يقول له وين حولك وين قولك؟ إذا التجأ إلى الله عز وجل الله يمنحه النصر، إذا لا والله ما توجه إلى الله لا قطعا النصر عنه بعيد. فنعود للآية هاي، إذا قلنا أن وحيد يعني صفة للخالق لله، يقول له خليني وحدي أنا ويا قريش. الرأي الثاني لا، ذرني ومن خلقت وحيدا، المقصود بالوحيد المخلوق يعني الوليد، يقول له هذا اللي يقول أنا وحيد ما بين قريش خليني أنا وياك. لأن هاي بيها رأيين، الرأي الأول وحيد لأن هذا قلت لك شان يقول أنا قريش ما عندهم واحد مثلي، لا واحد عنده أموال بكثر فلوسي ولا عنده أولاد بقدي ولا عنده مثلا مكانة اجتماعية ولا تجارة بقدر تجارتي، أنا وحيد أنا متميز عن هؤلاء. فيقول هذا اللي يقول أنا وحيد خلي أراوي تجارته تنفعه، أولاده راح ينفعوه، أمواله راح تنفعه. طبعا لا، لأن أكد لك هذا غرور، هذا كبرياء وغرور، لأن هاي كلها ساعة الساعة يعوفها ويطلع، أولاده كل ما عندهم يوصلوا للقبر. أكو أكثر من هذا؟ نقوم يرحنوا يا للقبر، حطوا أوصلوا هالوا عليه التراب وردوا عنه، ما كنتها كل شيء. ينفعلون فد ربع ساعة ثم بعد يومين خلاص ينسون، انتهى كل شيء. ينسو، مو بس ينسو، يا ريت ينسو، هاي هي. لا يلا على العموم، هذول الأولاد بعد الأموال كذلك، الأموال شو يستدعي؟ خذ مني كفنك واتركني للوارث، هذا المكانة التجارية يعوفة ويطلع، الأسرة يعوفة ويطلع، يعني جميع الأشياء اللي نسميها وسائل الكمال بالدنيا يتركها الإنسان ويروح. مو يقول أحد الشعراء، هذا واحد مر على قصر النعمان أنشأ يقول: ماذا أؤمل بعد آل محرق، تركوا منازلهم وبعد أيادي أهل الخورناق والشدير وبارق والقصر ذي الشرفات من شندادي. تلقى ذيك القصور الضخمة الأماكن كلها تركوها خلص، يلعب بها تلعب بها الريح
ويدور فيها ابن آوى. نعم، إن ذاك القصر الذي دعب الأفق وخرت له الملوك سجودا، هتف الورق في ذراه ينادي أين من صير الملوك عبيدا. أنا أقول لك الكوخ اللي يعمر بطاعة الله هذا هو اللي يبقى خالد، الكوخ اللي يعمر بطاعة الله هذا هو اللي يخلد. تصور هذا أول ما اندفن الحسين سلام الله عليه إيش حطوا على قبره؟ صخرة وسدرة، حتى السدرة شلعها المتوكل، حتى الصخرات وخرهم، لكن الجوشق، الجعفري، القصور الضخمة، الأباطرة، المعاول، المدافع اللي اشتغلت على هالقبر قدرت توخره؟ أبدا. وحقك حتى إذا وخرته هذا يعيش بالقلوب، بالأضالع، نعم، بالمشاعر. هذا هو الخلود، الخلود أن تأخذ وين مكانك من المشاعر والوعي. مو يقول له واحد من الشعراء، يقول له تسامرني والكائنات هجوع بعينيك في بدنياك في قلب الظلام شموع، سهرت عليها الليل أستلهم الرؤى فألهمني مما وهبت نجيع، نجيع مشى عبر القرون بخصبه فلا دهر إلا من حباه ربيع. فعلا فعلا وسيبقى. فإذن الوحيد هذا اللي تقول له الآية دولة، هذا اللي يقول أنا وحيد، طينا مدة بعد أيام خلي شوف شنو هاي أمواله وأهله وأولاده. هذا رأي، الرأي الثاني شوي التفت له، هذا عليه أغلب المفسرين العرب، إذا واحد ما عنده أبو معروف شي يسموه وحيد، يسموه نبه، يعني ما عنده أبو ما أريد أصير بذيء شوي، ما عنده أب يعبرون عنه وحيد. هذا اللي يحب خلي يشوف كل التفاسير، يعني تفسير الفخر الرازي، تفسير القرطبي، تفسير روح المعاني للألوسي، تفاسير الإمامية مثلا مجمع البيان وغيره، يمرون بالنظرية كلهم. ذرني ومن خلقت وحيدا، الوحيد الذي لا أب له، اللي ما عنده أبو. طيب هذا ليش يسموه وحيد؟ يسموه وحيد لأن هذا ما يندمج بالإنسانية عن طريق سلسلة الآباء الشرعيين. يعني إحنا الآن الإنسان إنما اندمج بالإنسانية، ليش اندمج بالإنسانية؟ عن طريق آباء، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يندمج بالإنسانية يمشي يصعد إلى آدم، سلسلة آباء. إذا ما عنده أبو معروف شو يعبرون عنه العرب؟ يعبرون عنه بأن وحيد، يعني ما عنده أبو، ابن أبيه، ابن أبيه. وهي مشكلة تعرضت لها يوم من الأيام أم المؤمنين عائشة، رادت تكتب مكتوب الزياد ابن أبيه، تحيرت شو تكتب له، تكتب له إلى زياد ابن أبي سفيان كذب، لأن النبي يقول الولد للفراش وهذا ما انولد على فراش، تكتب له إلى زياد ابن أبيه يزعل، يزعل هواية يزعل، ما له معنى يعني تقول له أنت كذا مثلا، مو سهلة. كتبت من أم المؤمنين إلى ولدها، من أجل المكتوب قال لقد لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان تعبا، هو فكرت يا الله كتبت هذا. وفعلا الواقع يعني هذا كان شو يعبر عنه؟ يعبر عنه بالوحيد، زين، لأنه لا أب له. زين، إيش نفتهم من هالعبارة؟ نفتهم من العبارة أن الأسرة هي التركيب السليم الذي يشاوق الفطرة في بناء المجتمع. يعني مو هاي أكو بعض الفلسفات، إجت بعض الفلسفات بالدنيا قالت إحنا ضروري نستغني عن الأسرة. شلون يعني؟ يعني مو ضروري الإنسان يصير إلى أبو معروف، ابن الشعب، والأم كذلك مو ضروري أن تنعرف أمه،
ما يعني هو ننميه إلى الشعب، مو ضروري إلا إلى أبوه أو إلى أم. ليش؟ قالوا إحنا نعرف السبب شنو هو السبب. قالوا هذا إذا صار ابن أمه وأبوه معروفين راح يصير عنده أنانية، راح ينمي الطبقية. شون يعني ينمي الطبقية؟ يعني هذا أنا يقول لك أنا ابن فلان، فلان ابن فلان، يقوم يعد آبائه، آبائي عندهم مجد وعندهم مكانة، يقوم يشعر بالزهو، يقوم يفتخر، يقوم يرى له فضل على غيره. وإحنا نريد المجتمع كله متساوي. طبعا هاي خدعة، يردون يستغلون بها الجماهير، خدعة وهذا عهر وفجور. يردون يخلون المرأة مشاعة ويخلون الرجل مشاع، ويردون يمحون قيمة المجتمع. وش قد حاولوا يعني فلسفات متعددة، ها مو فلسفة واحدة. يعني مجدك تبنى هالفلسفة، بعض الرومان وبعض اليونان تبنوها زين، وبالأخير الفلسفة الماركسية تبنتها، لكنه كلها انهجمت هاي الأفكار وظلت الأسرة كما هي، النظام الطبيعي. لأن هي المسألة الإنسان مو معناه بس يشبع رغبته الجنسية، لا، وهي هي لا لا، الأسرة علاقة، هاي العلاقة تقوم تبني المجتمع. كيف؟ أرجوك هاي امرأة إذا صار عمرها 20 سنة مثلا مرغوبة الآن، هاي إذا بعد كم سنة صار عمرها 50 سنة وبعد ما بها قابلية، من يرغب بها بعد؟ إذا ما تربطها علاقة شرعية بزوج وعدها أولاد، من يرعاها؟ هاي باشرة تمرضة، تعرضت إلى الضياع، سيأتينا إن شاء الله خلال البحث. زين، إذن هي المسألة مو مسألة أنه إشباع حاجة جنسية وانتهت، لا لا، أكو حاجات اجتماعية، أكو بناء مجتمع. المجتمع ما نقدر نبني إلا إذا بنينا الأسرة، إذا بنينا الأسرة بنينا المجتمع، والعكس بالعكس. فهذا الأبو إذا ما طول عنده أموال وما طول عنده شباب معناه مرغوب، إذا كبر وماكو رباط شرعي بينه وبين المرأة، المرأة بعد إلى شغل به عفته وراحت. المسألة إذن ما نقدر نهدم المجتمع بهالفلسفات التافهة أبدا، هاي الفلسفات كلها انهزمت. ومو ضروري أن الإنسان إذا صار ابن أسرة يصير عنده شعور بالطبقية أبدا، أكو أبناء أسر ودايبين بالمجتمع، فانين في المجتمع. تلقى الواحد من عندهم متواضع، لما تمر عليه تلقاه فرد أصلا ما يتميز عن باقي المجتمع، ما يتميز نهائيا، يقول لك أنا واحد من الناس، أنا حالي حال الناس. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فالمسألة مو كما يتصور البعض، هاي حسب التربية. التربية تربية خلقية للإنسان، إذا ربيته تربية خلقية بعد أصلا ما يشعر بالطبقية ولا إلى علاقة بالطبقية بالمرة. كثير من الناس أولاد أسر كبيرة ما يشعرون بالطبقية بالمرة، رباهم الدين، ربتهم الأخلاق، تلقاه متواضع. بل بالعكس، أنا أقول لك هي هاي الأسرة تربي عند الإنسان التواضع، يصير صدره واسع لاحتضان الناس. شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول آلة الرئاسة سعة الصدر. يعني الرئيس ما يصير رئيس إلا يكون عنده نوع من الأبوة، عنده سعة صدر، يشوف نفسه أب للناس، فاني فيهم في خدمتهم. إذن مو مثل ما يتصورون. الآية تقول لي ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا اللي لا أب له، خليني أنا وياه أتفاهم أنا وياه. أرجع للموضوع، هذا الرأي، هاي المقطع الأول أو الآية الأولى، ذرني ومن خلقت وحيدا. بعد وجعلت له مالا ممدودا. المال الممدود شنو؟ المال هو ما يتمول به، يعني الشيء اللي يتمول به، يعني اللي يشبع عندك رغبة، إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. الاقتصاديين لما يجون للمال يقسمون المال أقسام،
قسم يشبع رغبة مباشرة، مثل إيش؟ قرصة خبز أنا جوعان أكلها تشبعني، ثوب أنا عريان ألبسه يسترني، دار أنا ما عندي دار أدخل بيها تحميني، هذا نسميه إشباع مباشر. أقول لا والله إشباع غير مباشر، أنا أريد أتعلم، لما أتعلم أشتري لي مثلا آلة مال مطبعة أقوم أطبع بيها، هاي الآلة هي أموال مال هذه لكن بيها إشباع غير مباشر، مو إشباع مباشر لا، تشبعني بصورة غير مباشرة، هاي من ناحية هذا المال. القسم الثاني المال هو العمل، لأن العمل يتمول به. شلون يعني العمل يتمول به؟ يعني الآن نفرض واحد ما عنده أموال لكن ما يستحق الزكاة، ليش؟ لأن عنده مهنة ومهنته تدر عليها بالتدريج، يشتغل يوم بيوم وبالليل ياخذ مثلا وارد، يسموه الفقهاء غني بالقوة. أكو غني بالفعل، عنده نقد، أكو غني بالقوة، لا هذا يعني عنده مهارة، عنده مهنة، مهندس مثلا، عنده نظريات، عامل، عنده مهارة في عمل ويشتغل ويحصل. هذا لما يحصل ما يعتبره من الفقراء، ما يعتبره من الفقراء ليش؟ لأن عنده مالية. المالية شنو هي؟ مالية العمل. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم أن العمل قسم من أقسام المال. وألفت نظرك، ترى بالاقتصاد الإسلامي كل ثروة ما تيجي من العمل هذه ما تعتبر ثروة مشروعة. أكو واحد ثروته بلطجي، بلطجي مخادع، يسرق، يخدع الناس، هذا مهما يحصل هاي مو ثروة، هذا حرامي. نبالي شوي زين. أكو واحد لا ولا ثروته منين يأخذها؟ من الغش، ثروته يأخذها من الخداع، ثروته يأخذها من الحرام، ثروته يأخذها من التعدي، يعني من الادعاء بغير حق. ألوان أكو من التحصيل، هاي كلها ما يعتبرها مالية مشروعة الإسلام. المالية المشروعة شنو؟ اللي تأخذها من عرقك، تأخذها من تعبك، هذا الدرهم اللي تأكله من تعبك مقدس مبارك، الله عز وجل يطرح به البركة. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده، أنك تتعب وتأكل من كد يدك، هذا الطعام اللي تأخذه من كد وتأخذه بحق، تأخذه بصورة مشروعة وبوضوح، مو بشرقة. الرشوة، الربا، ليش يحرمه؟ الربا ما بيعمل، الربا ما بيعمل، ولذلك يحرمه. الرشوة، تحصيل الأموال بطرق غير مشروعة، كلها بأجمعها لا يعتبرها مالية هذه. نعود للموضوع. وجعلت له مالا ممدود. المال الممدود شنو؟ يقولون هذا كان عنده جواري وعنده عبيد، وهاي الجواري والعبيد نعم يشغلهم هذولا، ومع الأسف يعني بعضهم قليلين هذولا، كانوا أكو بالجزيرة العربية شكم واحد مثل عبد الله ابن أبي، هذا عنده جواري، عنده جواري شغلن حتى بالحرام بالرذيلة ويأخذ منهن فلوس. نعم بهلي، حتى في اليوم واحد طاب على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله هذا واحد توفى وخلى أيتام، عنده أيتام، ومن جملة ملكيته عنده جارية جميلة، نخلي هاي الجارية جميلة تزني وتجيب أموال لهؤلاء؟ قال النبي قلت ما لقيت درب غير هذا، يعني ما أعرف شو، ليش هالخشاشة هاي، ليش هالنفس الرذيلة، اخرج اطلع. شقد هذا نستغرب، الآن احنا عندنا من هنا شبيك انت يعني، الآن عندنا لكن بشكل آخر، لبسها ثوب آخر، يريد يبيع له بضاعة يحط له ثلاث بنات عريانات، كلهم فلوس من ورائهم. مسألة كرامة، وين الله، وين الخلق، وين احنا نتمجد بان عدنا مجد نعم، وامجادنا العربية اللي تتغنى بالستر، تتغنى بالنجابة،
هاي كلها ألوان من ابتزاز المال، من النوع ألوان من ابتزاز المال. أنت شنو قيمة هاي تهدر كرامة المرأة؟ ليش؟ هاي خو قد تكون مضطرة جوعانة، قد تكون عندها أسرة واضطرت أن تشتغل. نعم، ليش تشتغل حاجتها أبشع استغلال؟ والمفروض أنت بوسعك هذه المرأة مثل ما تحب أن توفر لعيالك الستر، وفر لها الستر. على العموم أن هذا عند جواري كان يشغلهن بطرق غير مشروعة، وأكو عند أموال، وأكو عند تجارة صيف وتجارة شتاء تتلاحق أمواله كلها، يعني جعلت له مالا ممدود مو منقطع، كأنه أكو مال ينقطع. مثلا واحد عنده أفرض وارد موسمي ويظل يعيش عليه طيلة السنة، لا هذا ما دائما المواسم بالنسبة إلى عامره، يقول هذا أطغته الأموال، هذا المال الممدود ولد عنده طغيان. زين، هذا يقول له خليني أنا وياه، جعلت له مالا ممدودا، لأن هذه أمواله ما راح تنفعه، أمواله بأجمعها سيتركها لغيره، سيأخذها غيره شاء أم أبى. ويا ريت اللي يأخذها يذكر منها بشيء، يا ريت يا ريت يقول أن هذا تعب وحصل على هالأموال وخلاها إلي غذاء، يخلى ذكرى. ومو هذا من طلع من الدنيا مو خلصت حكايته، لا هذا بعد فاكعينه إليك، ما طول في عالم البرزخ فاكعينه ينتظر ابنه، ينتظر أخوه، ينتظر ورثته. أنت هذا ذكرى شوية، ذكرى لا

يغيبون عن عينه، مو اكو واحد مثلا اولاده يغيبون عن عينه. شلون يعني يغيبون عن عينه؟ مضطر، شو يسوي؟ بلده ما بي شغل، ما يقدر يشتغل، يدور على عمل ما يلقى، يطلع وين؟ يروح الى بلد اخر، ما يقدر يجيب عائلته وياه ولا يقدر يجيب اولاده وياه، لان اولاده مثلا يريد لهم تكاليف، يريد لهم وسائل، خصوصا بايامنا الحياة تعقدت، اصبحت الحياة معقدة، فهذا ما يقدر يجيب اولاده، شو يسوي؟ يضطر بالسنة يروح لهم كم يوم ويكد ويودي لهم. وهالحالة اللي يعيشوها كثير من العمال، هذا طبعا يعيش بحسرة. هو اكو فرق ان الانسان يرجع الى بيته، واذا رجع الى بيته بالليل اولاده يمه، هاي نعمة من النعم، ها؟ وبنين شهود. لكن إذا أولاده مو يمه لا يتألم. احنا هذا اكو أبو الطمحان، أبو الطمحان أشدي من بني القين، أبو الطمحان وقع عليه الجندية، وقعت عليه الجندية، لأنه هاي النقطة أنا يمكن أشرت إليها، أن الإسلام بالنسبة إلى ما يخلي جيش مستمرا، جيش مستمر موجود ما يخلي، يعني نظامي جيش مثلا دائمي، لا، يجيبه للفرد يدربه ويعوده على حمل السلاح ويسرحه ساعة الساعة، إذا لزم الأمر دفاع عن البلد يدعوهم، لأنه الإسلام عنده وجهة نظر هواية حكيمة في الموضوع، ما أريد شوي أدخل بيها، مو كل شيء نعرفه نقدر نحكي، ها؟ الخلاصة الإسلام وجهة نظره أن يشرحهم لهذول ساعة الساعة يصيح لهم، هذا دربوه وهيئوه وصار موضوع قتال جهاد، صح ولا؟ إجا بعد شوية استمرت به الأيام، أيام الغربة، ها؟ وهذا تعرف عربي وصار ببلد لغة ذاك البلد غير لغته، بري كان طهران، ما يعرف اللغة، يشعر بغربة، ضايع، مو الله يرحم المتنبي يقول: ولكن الفتى العربي فيها غريب اليد، أو غريب الوجه واليد واللسان، فهذا لما يكون غريب ما ضايق تنك. مر يوم من الأيام شاف لحمامة تزق فراخها، عندها طفلين تزقهم الحمامة، ذكر أطفاله، اختنق بعبرته، وجه لهم هالأبيات، يقول: أفي كل يوم غربة ونجوع، أما للنوى من أوبة، أو أفي كل يوم غربة وحدود، أما للنوى من أوبة فنعود، أو غربة ونجوع، أما للنوى من أوبة أو فنروع، لقد طلح البين المشد ركائبي، فهل أرين البين وهو طليع. على العموم هذا قام يبكي يبكي، المنظر هجة، أخذ أثر من عنده، وهي ظاهرة في واقع الأمر دائما الظلمة يستعملوها. شلون يستعملوا هذا؟ يطلعوه، ما يطلعون أسرة بكاملها، لا، يطلعون نص ونص، يلزموه من إيده التوجعة، حتى يخلوه دائما مشدود ما يقدر يتحرك، يستعملوها الظلمة في إخراجهم من ديارهم، يخلوه بعيد عن أولاده، وهذا إذا بعدوا عنا أولاده الدنيا تصبح جحيم في عينيه. الآية تقول: وجعلت له بنين شهود، أو وبنين شهودا، بنين شهود يعني أولاد يمه. زين، إذا عرفنا هذا خلينا نجي إلى موضوع الأولاد والآباء، اللي هو قلت لك صلب موضوعنا هذه الليلة، موضوع الأبناء والآباء. أكو كأنه نوعين من العلاقة، أكو علاقة سميها بيولوجية، يعني الأبو يطلع ولد، إذا طلع الولد هدى أبوه والأبو هدى. أكو عندنا كثير من الآباء بس يطلع الولد
خلاص دبه وراح كانه مو مسؤول عنه. واكو كثير من الاولاد اذا ترعرع وشاف عنده ريش ما له شغل بابوه بعد، عاف امه وابوه طلع لازم دربه. هاي علاقه حيوانيه، هاي مثل العلاقه الحيوان، مثل الحيوان، الحيوان ما، وحتى الحيوان والله مو هكذا، بعض الحيوانات تراعي فراخها، ترعاها الى ان تكبر. هذه العلاقة إذا كانت حيوانية ما صار مجتمع إنساني. المجتمع الإنساني كون الأب يرعى الولد والولد يرعى الأب، لأن الأسرة أكو ما بيناتها تكافل. التكافل شنو؟ كفالة الأب للولد وامتثال الولد للآباء. زين، النبي صلى الله عليه وآله يقول خلق الله الجنة والجنة تراح من 500 عام. التفت للتعبير تراح، يعني إلها ريحة معها المسافة الضخمة لما فيها. هذه الجنة اللي تراح يقول ثلاثة لا يشمون ريحها. من دول الثلاثة اللي ما يشمون ريحها؟ أولا المنان بأعماله. المنان بأعماله شنو؟ واحد يسوي له الواحد مثلا جميل أو خير، يظل كل شيء ينقه براسه، أنا ما شويت لك، أنا ما انطيتك، أنا ما شويت لك الشيء الفلاني، يومية منان. يعني هذا يخليه مسكين يشعر بانكسار، يخليه يشعر بذلة، يخليه يشعر بهبوط. ها؟ يقول له أنت خلاص، أنت لما شويت شويت جميل، خلاص خلي الجميل للجميل، لأنه من المروءة أو من المجد أو من الكرم أنك لما تعطي ما تصير منان. هذا المنان بأعماله يقول النبي لا يشم ريح الجنة. هذا واحد. اثنين، من الذين لا يشمون ريح الجنة مدمن الخمر. نعم، هذا أكو بعضهم حتى إلى قبل موته وهي هاي لحقته ما تفارقه. هذا واحد حتى طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا جايك وشايف محاسن الإسلام وأريد أسلم. قال النبي على الرحب والسعة، بس شنو شو تريد؟ قال لي أريد منك شيء واحد. قال ما هو؟ قال لي تعطيني يعني رخصة أنا أظل أشرب الخمر إلى سنة، لأن أنا ما أقدر أتخلص من عدها. قال النبي ولا لحظة واحدة، الآن تتركها وتترك كل شيء، يلا تسلم، لأن الله عز وجل حرمها. هاي أم الخبائث. أنت تعرف هاي شلون أم الخبائث؟ جرو جاي يسوي أنت الآن؟ يا أخي مصيبة هاي الخمرة، مصيبة. يعني تدري البيوت انهدمت من ورائها؟ يجي هذا مولانا رايح سعول، وشلون حالته هو هذولا؟ يعني السمو اكو اوروبا يشربون خمره، ما بشي، ما يصير بشي، احنا ما يصير بينا. تعرف والله ما الله يرحم واحد من ادبائنا، واحد من ادبائنا كان يقول محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى اله. اذهب الى الحانه تؤمن به، إن كنت لم تؤمن بأقواله فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. أنت لما تشوف أكو بعضهم شوف شيء متمرغل وبالطين وبالكذا وما صاير بيها، تعرف ليش الله عز وجل حرم الخمر. في الواقع هذه المدمن هذا اللي يظل ملح على الشكر، هذا يقول لا أشم رائحة الجنة، لأنه الإنسان جوهرته العقل، الإنسان عقله جوهرته. أنت إذا أسلبت منه الجوهر شو يبقى بي؟ أنت شايف هذا الإنسان لا سمح الله إذا فقد عقله يعني شو يصير؟ صار جيفة. فهذا يعني يجي مشتهاية إلى عقله يضيعه، يضيع العقل بهالشكل، يعني هالجوهرة الثمينة اللي الله عز وجل يثيب بها ويعاقب عليها بيها، يعني هي ملاك الثواب والعقاب. هذا يظل مدمن إلى أن يواجه ربه، طبعا هذا لا يشم رائحة الجنة. بعد
وعاق والديه، عاق الوالدين، لأنه الإطاعة بالنسبة للوالدين نعم واجب عيني. ولذلك الفقهاء إذا تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفاية قد يقدم الواجب العيني. يعني مثلا بالجهاد، هذا واحد إجا من اليمن، إجا قال يا رسول الله أنا جاي أريد ألتحق بك نعم وأريد أجاهد بين يديك. قال النبي أنت أمك وأبوك عدلين؟ قال بلى. قال أعطوك إذن بالجهاد؟ قال لا يا رسول الله ما يرضون، أنا تركتهما يبكيان، خليتهم يبكون لفراقي. قال عد إليهما أضحكهما، روح مثل ما بكيتهم روح ضحكهم، عد إليهما. جهاد غيرك، أكو واحد يقدر يروح يجاهد، لكن هذا الأبو المنحني اللي ينتظر من عندك أن تشيل تلم كبرته تحط إيده على كتفك، هاي الأم اللي تتوقع أن تبر كبرها، هاي الأم اللي أعطتك خلاصة جسدها وروحها، اللي حملتك إلى درجة سلبت منها الراحة والنوم، ما كانت تقدر تنام، ما تهدأ أيام الحمل ثم أيام الولادة، هالأيام اللي تشرف بيها على الموت، ثم بعد ذلك أيام التربية، هذه يمر عليها الليل إلى جانب السرير حتى الصباح تهج المهد وتناغيك. طيب هذه شو تعوضها أنت؟ هذا الجهاد غيرك يقدر يروح يجاهد، روح عوضها، روح اعطيها حنان، روح اشعرها بالرحمة. قال والله لا أنشهما بك ساعة خير من جهادك. خلي يروحون دولة، يروح أنشهم، أنت ثمرتهم في الحياة. الأبو يتطلع إلى هالثمرة والأم تتطلع إلى هذه الثمرة. أنت هالثمرة اللي يطلعون ليش تحرمهم منها؟ ليش تحرمهم؟ على يقول النبي صلى الله عليه وآله ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا لا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، يجي رأسا من بعد الشرك بالله من الكبائر، لأن الولد الذي يعق أبويه يخلي الحياة بعيونهم ظلمة سودة، لأن ذولا يصورون أقرب الناس إلهم، أكثر النفوس قرب إلهم، اللي يمكن أن تحمل لهم الرحمة خلاصة أجسامهم وأرواحهم وهو الولد. إذا الولد انتهى الأمر به إلى أن يعق والديه، ما في شك هذا بعيد عن رحمة الله، بعيد تمام البعد عن رحمة الله. يا إخوان والله الأسرة الإسلامية ترى حلم يطمح إليه سائر الناس من باقي الأسر. يعني أنت الآن إذا تروح إلى أوروبا أو تروح إلى أمكنة ثانية تلقاهم يحنون إلى الأسرة الإسلامية، أن الأبو يقعد بالليل والأم وتشوف أولادها يمها وأحفادها يمها، وتشعر بشيء من الحنان، وتشعر بشيء من المودة والعطف المتبادل، البيت بجو سعادة. أما إذا صار البناء هاي مرمية بالغرفة تعتريها الآلام والمشاكل، والأب نايم على سريرة قتل الوحشة، والولد ملته بنعيمة وملته نعم بأطفال، أنا ما أريد أقول زوجته ما إلها عليه حق، لا إلها حق وأولاده إلهم عليه حق، لكنه يمكن الجمع بين الحقوق، مو متعذر، لا يمكن يجمع هذا الحق، بل بالعكس التتصور هو الأبوان يعينوه على حقوق الزوجة وعلى حقوق الأولاد إذا أحسنت التربية. يعني كون الربي الأسرة، إحنا ما عندنا أسرة متربية، عندنا أسرة متفككة، ماكو إلى الآن ما جاي نوعنا بتربية الأسرة. يعني المفروض روافدنا الفكرية، رافد ديني، رافد قانوني، رافد اجتماعي، كلها كون تجتمع تتضافر على بناء الأسرة، لأن إذا بنينا الأسرة بنينا المجتمع. فالولد
في واقع الأمر الولد هو الريحانة، الولد قرة عين الأب وقرة عين الأم. إذا صار البناء الولد يكون بعيدا عن أبويه، والأبوان ما ينعمان بنعمة الولد، تتحول الحياة عندهم إلى جحيم. شو تلتفت تعبير الآية؟ وبنين شهودا، لأنه هذا ابن يما ساعة الشاعر. مو يقول واحد من الشعراء، يقول أحبة قلبي إن دنت لي منيتي بعيدا أقاشي البعد والليل عاكر، ولا أهل من حولي، ولا أهل من حولي تنث دموعهم علي، ولا واشى غريب وزائر، يكاد بعيني التلفت يختدي صراخا لو أن العين فيها حناجر. نعم أنت شايفه هذا التلفت الغريب، هذا يقول له العين بها حنجرة، هذا التلفت يصير صراخ. وفعلا الشكل، لأن الإنسان إذا شعر أولاده مو يما وأهله مو يما، سعادة ما عنده، هي السعادة ما يشكب عطفة وحنانة إلا بوجود أولاده. فإذا أولاده بعيدين عنه يبقى يشعر بأن الحياة جذماء ناقصة، تلفه الوحشة، يلفه الألم. وجعلت له بنين شهودا، وهذا الولد البنين أقسام. إذا الله يريد ينعم على الأب يعطيه ولد بار، النعمة بالولد البار. هذا الولد البار ترى ما إلى عوض، لا تتصور الولد البار إلى عوض أبدا، والولد العاق ما إلى قيمة نهائيا، ما إلى قيمة. هذا الولد البار اللي يقرب إلى الطاعة واللي يلتمس الطاعة ببر الوالدين جد. هاي اللحظات مرت على الحسين، هذه اللحظات نعم، شو وقت مرت عليه؟ مرت عليه وهو في طريقه إلى كربلاء. بالطريق هومت عيناه فنعش ونام. بالطريق انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنا إليه ولده علي الأكبر، قال روحي فداك يا ابن رسول الله. شو استرجعت؟ ليش؟ قال لبني رأيت هاتفا يهتف يقول القوم يشيرون والمنايا تشير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. هذا اللي خلاني أسترجع. قال لا أبا، قال بلى، قال أولسنا على الحق؟ قال إيه بلى بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. فاحتضنه الحسين يقبله. الحسين كان يرى امتداد في علي الأكبر، كان إذا نظر في وجه علي الأكبر يشوف أسرته متجمعة في علي الأكبر، لأن كان يشبه جده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، يشبه جده أمير المؤمنين، بي من مزايا أبيه التراث الكثير. ولذلك علي الأكبر احتضنه الحسين يوم الطف احتضان لفت نظر المؤرخين. نعم لفت نظرهم لما أراد أن يبرز، يقولون المؤرخين الحسين جمع يديه على عنقه، وهي ما شايفيها، هاي الظاهرة ما شايفيها عند الحسين، لكن شافوها من راد يبرز علي الأكبر، لم إيد على رقبته واحتضن يدنيه إليه يشمه ويرفع رأسه يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا. غريب يعني، نم عن تأثر الحسين تألما. ثم قال له ادنوا إلي حتى أودعك، ودعه وبرز
وعينه تلاحقه. علي الأكبر بالشاحة صوته يوصل إلى الحسين، إيش يصيح؟ يصيح والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. يصيح أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. وعين الحسين تلاحقه، والحسين يراقبه عن بعد، والمخيم يغلي نشاء بني عبد المطلب. فجأة وإذا بوجه الحسين يتغير، تهرع النشاء إلى ما الأمر أبا عبد الله، هل أصيب علي الأكبر بشيء؟ يقول لا، ولكن برج إليه من يخاف منه عليه ويدعو إليه ويرجع علي الأكبر لما

بعدها ابدا. عند ذلك كر راجعا الى الحرب. لما رجع الى الحرب بقي الحسين ينتظره، لكن المرة الاخرى ما رجع. سمع صوته، سمع الصوت: عليك مني السلام ابا عبد الله. انقض عليه الحسين، داد عنه الخيل يمينا وشمالا الى ان وصل اليه، وجده وقد غطاه نسف الدم. ذب روح عليه ذبها، ما انتظر ان ينزل، لا ذب عليه من الفرس اعتنق.

أبان لهمها وغمها وما أسرق اللحاق بك احتضنه وجلس عنده.

جلس عند قليل والتفت الى الفتية قال احملوا اخاكم، ترى انا ما الي قبلي احمله. حملوه ورجلاه يخطان الارض، اقبلوا به الى الخيمة. عندئذ هرولت اليه عماته واخواته، جلسنا عند راسه. هنا يا مغسل

ضجا وغرة فرقدي يا نجعة الحيين هاشمة والعلا وحمل ذمارا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا همًا إلا كشفته، ولا مرضًا إلا شفيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا غائباً إلا أرجعته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه حلقة جديدة من مختارات لبرنامج حجر زاوية الذي عرض طيلة فتر شهري محرم وصفر. أحبتي المستمعين، اختارينا مجموعة من الأسئلة المهمة جدا، وكل الأسئلة والأجوبة مهمة لضيوفنا الأعزاء. ست حلقات متنوعة وضيوف مختلفين ومتنوعين. إن شاء الله هاي المختارات مالي الأسئلة تنال إعجابكم. راح نترككم مع كل ضيف اختارينا له من 4 إلى 3 أسئلة وقتا ممتعا.
1: لذلك العلم واحدة ما يبني مجتمع، قد يهدمه.
0: نعم.
1: المعلم أو المدرس دوره خطير.
0: نعم.
1: في المجتمع ممكن أن يخرج عالم، لكن ما يخرج إنسان يبني مجتمع.
0: نعم.
1: الدور الأكبر للمعلم كونه يتعامل مع هذه الفئات العمرية اللي هي قابلة للنمذجة.
0: اليوم نشوف المعلم والمدرس، وكنا طلاب إحنا، كنا الصفة المادية والعلمية تغلب على الصفة التوجيهية. انتو كانت وزارتكم قبل 2003 كان اسمها وزارة التربية والتعليم، هسه صارت وزارة التربية. قدموا التربية على التعليم.
1: نعم.
0: لأن لازم التوجيه أولا، بعدين المادة العلمية. هسه أوكي تمام، بس هسه احنا كطلاب، حتى هسه موجودين، يعني هذا الزمن الطالب من يدخل للمدرسة ياخذ مادة علمية أكثر من ما ياخذ مادة تربوية أو توجيهية أو إرشادية.
1: يعني هي مشكلتنا طبعا كل المجتمعات النامية.
0: نعم.
1: يعني والعراق من ضمنها. مشكلتنا حتى احنا يعني ظنينا انه اذا نريد نتقدم لازم ناخذ العلم بسرعة وفد
0: نركض.
1: نعم. وهذه عملية التلقين غيبت الكثير من المبادئ السامية ودور المعلم.
0: نعم.
1: يعني صار المعلم ينطي تعريف جامد، يلا حفظته تنجح.
0: درخ.
1: وحتى وصلت العملية، يعني أنا اختصاصي دكتوراه في الكيمياء، يعني
0: نعم.
1: أحكي عن اللي أكثر تقاربا معي.
0: نعم.
1: حتى وصلت العملية أنه قام يقول له هاي المسألة ما تعرف تحلها، يحفظ الخطوات.
0: نعم.
1: فهذا
0: سجن عقله.
1: بالضبط. هاي واحدة
0: ما خلاه يفكر.
1: وبعد سجن عقل المعلم أيضا أو المدرس أيضا، بحيث ما تحرر من هذه القيود، ما بدأ ينظر أنه هذا الطالب. يعني أنا من أطب الطلابي في كل سنة في بداية أقولهم بابا أنا اليوم دا أحكي وياكم، باكر أنا راح أوقف على شباكك، قد تكون قاضي.
0: صح.
1: قد تكون
0: ضابط، طيار،
1: نعم. مؤثر بالمجتمع، فإحنا خليني بنهاية بيك. والكيمياء جاية تجي.
0: نعم.
1: إذا أنت بديت تتصرف صح. أنا ما أعتقد أكو مادة علمية الآن صعبة إذا قدر يوازن الطالب أو التلميذ بين حياته المجتمعية وبين
0: حياته العلمية. مباراة حاسمة بين الأخلاق والإنفلات، من يفوز؟ نهائي.
1: سؤال صعب هذا.
0: أي.
1: نحكي بواقعية
0: طبعا.
1: يعني الإنفلات يؤدي إلى مكاسب وقتية ظاهرة، يريد شيء وحصله خلاص.
0: نعم.
1: انتهى الموضوع. بعد هو عليه من صابر وكذا، لكن إذا نجي إلى المدى البعيد راح نلقى الأخلاق هي الفائزة.
0: من اللي يسجل قوالة، الانفلات لو الأخلاق؟
1: وقتيًا
0: إيه، اليوم إحنا لعبة.
1: إيه
0: وقت.
1: وقتيًا الانفلات.
0: الانفلات
1: طبعًا تحرر من القيود، هو ذا تحرر من قيوده، يعني اللي هي مكبله شخصيته ونفسيته وانسانيته.
0: زين، منو الحكم؟ مباراه بين الانفلات والاخلاق، منو الحكم اللي يسوي يحكم هاي المباراه؟
1: هي يعني هذا سؤال فلسفي عميق. احنا بالحقيقه خلينا نقول وين الخط الاحمر حتى نعرف الحكم. هو الانسان حكم، لكن الانسان هذا ايش يمتلك من خطوط حمراء حتى يقول هذا صح وهذا خطأ؟ من اجى يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اجى شافهم يعبدون اللات والعزى، وهاي جميله اصلا عندهم، اجى حارب هذا الخط الاحمر مالتهم وكانوا هم الحكم اللي قال له انا شنو انت تطلع انت واراذلنا وشنو انت ما نؤمن بيك دوخرهم الذولة وحط لنا واحد من ذولة الاصنام واحنا تدلل نجيك. فبالتالي الانسان هو الحكم لكن بخطوطه التي هو يبنيها.
0: الانسان لو ضمير له المجتمع الحكم اقوى حكم عنده شهادة دولية.
1: لا هو انا من اقصد الانسان اقصد ضميره.
0: ايه
1: ومن اقصد ضميره اقصد تكون الضمير من هذه الخطوط الحمراء اللي نحكيها.
0: دكتور ماذا لو كان الامام الحسين عليه السلام مدرسا اليوم؟ ما هو اعظم درس اعطينا اياه؟ تخيل السته
1: الامام الحسين عليه السلام. أيه. يعني
0: فرضيه هاي
1: هو المدرسه
0: أكيد.
1: لا يمكن ان يختصر

0: كثيرة. شوف
1: نعم
0: يعني هاي المسألة، الصبر على على على على ثبات الإنسان على موقفه. طبعا إذا كان الموقف نبيل أو
1: نعم
0: صدارات واحد يصبر على فد شيء، يعني هو ما
1: صح
0: إلى فد محتوى معين.
1: نعم
0: الصبر على هذه على الموقف وعلى المبدأ السامي، طبعا فيه تضحيات.
1: نعم
0: لذلك ضحى بي من الحسين، ضحى بأهل بيته، بابنه الصغير
1: نعم
0: الرضيع، ضحى بأخوته، ضحى بالعباس، وهاي تكفي.
1: السلام الله عليكم.
0: وهاي تكفي. ضحى
1: نعم
0: بعلي الأكبر،
1: نعم
0: وهاي تكفي. بأصحابه جميعا، ضحى بنساء أن تكون سبايا.
1: نعم
0: لكن هل هذه التضحية ما أتت أكلها؟ لا، أثمرت. فبالتالي هي على المدى البعيد تثمر. قد تكون الثبات صعب اليوم على المدى القصير،
1: نعم،
0: لكن هي على المدى البعيد
1: نعم
0: أنتجت أمة حسينية.
1: صح. صناعة القائد.
0: نعم.
1: إحنا اليوم دكتور نواجه مشكلة بصناعة القدوة أو المثل الأعلى. قبل يسألونه منو مثلك الأعلى، قد يجاوب الأغلب أنه أبوي مثلا.
0: نعم.
1: تمام.
0: نعم.
1: أو قد واحد يشوف مدرس يحبه وكشخه ومرتب يقول الاستاذ الفلاني. هسه هاي النبره بعد ما نشوفها، او قمنا نروح لمشاهير الميديا قام صاروا هم قدوتنا وهم مثل الاعلى، شلون هذا حصل فلوس، شلون حصل لايكات مشاهدات. اكو ازمه بهذا الموضوع؟
0: يعني اولا اذا غابت القيم الانسانيه من اي مجتمع يبدي ينظر الى الى العالم كله بعالم مادي. فاولا اول العوالم الماديه هي الشهره، ثانيا هي الفلوس.
1: نعم.
0: فيبدي هذا المتلقي يشوف انه يعني ليش ما اصير مثل فلان المشهور، يعني مو اتاثر بعلمه.
1: وطريقه سهل هذا
0: مو صحيح؟
1: نعم.
0: أنا افتح يعني فيس
1: بث مباشر
0: مو
1: نعم.
0: واصير وقد ينجح فعلا.
1: صح.
0: قد ينجح واحد يبيع سمك صار ملياردير.
1: صح.
0: واحد يبيع يعني هذه موجوده.
1: نعم.
0: لذلك هذه ايش خلفت؟ خلفت عدم الاقتداء. هسه احنا اذا نقسم الحقب الزمنيه مثلا في العهد الجاهلي ما كان اكو سوشيال ميديا.
1: نعم.
0: اكو قدوات اي زين، شلون كانوا يتاثرون بهم؟ كان السوشيال ميديا مالتهم الشعر.
1: نعم.
0: فيتناقل.
1: نعم.
0: نعم يتناقل من فم الى اذن. مثلا عندنا حاتم الطائي بالكرم.
1: نعم.
0: يعني وابياته الشهيره يقول جاري وجار الداء الجاري وجار ناري ونار الجاري واحده واليه قبلي ينزل القدر.
1: حلو.
0: اغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. هب الكرم. لذلك هذول من يسمعوا يتأثرون، هذا قدوة.
1: نعم.
0: من تجي بالشجاعة مثلا مثلا بشر بن عوانة لاقى أسد، شلون يوصف هذه القضية وشون يعني هذه اللي يتأثر بيها راح يكون شجاع. مثلا أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلب لاقى هزبرا تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا. أنل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا. وهكذا إلى بقية.
1: نعم.
0: هذه في العصر الجاهلي، ثم حتى في العصر الحديث ما قبل السوشيال ميديا يعني حتى.
1: نعم.
0: العراق شلون تأثر حتى يعني بالأفكار الحسينية وبالمبادئ الحسينية وشلون أثرت بي. مثلا احنا عندنا الله يرحم محمد مهدي البصير.
1: نعم.
0: الشاعر الحلي.
1: نعم.
0: المعروف أكيد، هو كان منبرا حر وقصائده صنعت مجتمع وصنعت ثورة اللي هي ثورة العشرين.
1: نعم.
0: عندنا مثلا الشاعر الدكتور عبد الحسن زلزلة وقصيدة الميمية المعروفة هذه دماك على فمي تتكلم ماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟ هتفت وللأصفاد في اليد رنة، والصوت في ظهر الضعيف يحكم. وهكذا إلى نهاية القصيدة. طبعا
1: نعم
0: حافظها بس حتى
1: نستثمر الوقت.
0: نعم. فأيضا ظهرت لنا قدوات، بل واقتدت بالمبادئ السامية للحسين.
1: ماذا يريد من عندنا الإمام الحسين عليه السلام؟
2: سلام الله على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لو ننظر إلى الأحاديث التي قالها الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، لن يعني نستنتج منها بناء الإنسان، بناء تكاملية الإنسان من الناحية. لا نقول إنه الصلاة والصوم هذه فروضات فرضها الله سبحانه وتعالى، لكن إنما الدين المعاملة. ينبغي أن يكون الإنسان، أن يتعامل مع الإنسان الآخر كما طلب من الإمام الحسين عليه السلام. يعني مقولة واحدة، أو الهيهات من الذلة، أو العيش مع الظالمين من ناحية يعني يكون برمة.
1: نعم.
2: فهذه المبادئ حقيقية ينبغي على الإنسان التزام بها. ما خرجت أشراً ولا بطراً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جميل. ينبغي علينا نكران الذات كما حدث في واقعة الطف. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نكروا ذاتهم في سبيل قضية، ليس شخص الحسين. أصحاب الحسين وقفوا ليس مع شخص الحسين، وإنما وقفوا مع مبدأ وفكر الحسين عليه السلام. لذلك ينبغي علينا كإنسان أو ماذا يريد لنا أن يقول لنا الحسين، عليكم ببناء أنفسكم بالمبادئ الصحيحة التي سنها الله في القرآن الكريم، وسنها النبي في سننه، وسنها من بعده الأئمة الأطهار عليهم السلام.
1: دكتور، السردية التاريخية الحسينية ماذا تحتاج؟
2: تحتاج إلى قراءة معاصرة. القضية المركزية في واقعة الطف هناك مستويين، مستوى تاريخي ومستوى فني.
1: التاريخي من ضمن الروايات،
2: قصدك الروايات التي تحدثت عن واقعة الطف؟ أكيد، لولا الروايات الآن هذا موضوع فكري مهم جدا.
1: نعم.
2: الثابت التاريخي لواقعة الطف، يعني على مؤلف النص المسرحي الحسيني أو مؤلف الخطاب بشكل أعلى، ينبغي عليه أن يتناول الموضوعات أو الروايات الثابتة تاريخيا، يعني وليس كل يعني غير صحيحة. يعني على سبيل الفرض، الثابت التاريخي لواقعة الطف مثلا، الآن راح أجز لك مقتل الحسين عليه السلام بهذه المفاصل العشرة أو 11: خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم 8 للتروية من مكة إلى من المدينة إلى المكة، ومن ثم مسيره إلى
1: كربلاء.
2: هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: مكث أو وصل الإمام الحسين في كربلاء يوم 2 من محرم، ونصب سؤال على هذه الأرض، هل هي؟ قالوا له نينوى، وقال له الغاضرية. هذا ثابت تاريخيا.
1: نعم.
2: نصب الخيام وحفر الخندق خلف ثابت تاريخيا. العطش الإمام الحسين والعيال والآل يوم السابع إلى اليوم العاشر، ثابت تاريخيا. مقتل الأصحاب بالطريقة التي نتداولها بالمقتل الحسيني، ثابت تاريخيا. مقتل أبا الفضل العباس عليه السلام بهذه الطريقة، ثابت تاريخيا. مقتل الإمام الحسين والطفل الرضيع بهذه الكيفية التي نراها ونسمعها بالمقتل، ثابت تاريخيا. ومقتل السبي، العفو، ومسألة السبي،
1: أين المبالغة؟
2: المبالغة هي لم توجد مبالغ، وإنما هناك روايات إسرائيلية أو ضعيفة جدا، أرادوا أن
1: مدخلات
2: أرادوا أن يضيعوا لنا واقعة الطف أو يغيبوها بالإسرائيليات على سبيل الفرض. لكن هذه قضية، مثلا تناول قضية عرس القاسم، هي ليست إسرائيلية، وإنما هناك رواية ضعيفة جدا. يعني الإشكال في
1: الذهن، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ينتقدها،
2: ينتقد هذه، لا انتقد حالة أنه كيف تعمل تشبيه عرس قاسم في مكان غير مكانك.
1: نعم،
2: هذا اللي يقصد به. لكن كقضية يعني احنا من غير ثابت.
1: نعم.
2: قضية عرس القاسم غير ثابتة. وجود بعض الشخصيات تذكر في واقعة الطف غير ثابتة. يعني مثلا على سبيل الفرض، هناك إشكال في هل أن أم البنين كانت حاضرة في وقعتها أم لم تحضر؟ بعضهم يقولون كانت حاضرة بس لكن الثابت تاريخيا لم تحضر. حتى بعض نساء الحسين عليه السلام لم تحضر بعضهن، لكن يذكرون في الطف. عندما نريد أن نتناول نستثمر أو نوظف واقعة الطف، ينبغي أن نذهب إلى هذا الثابت المعروف عن طريق المصادر، خصوصا الكامل في التاريخ لابن الأثير، على الرغم أنه يعني كتاب، لكن كتاب مهم نقل واقعة الطف لنا بعض الروايات التي نؤمن بها. وعندنا كتاب، هناك كتاب مهم جدا، مقتل الخوارزمي من أبناء العامة مكتوب، لكن هذا المقتل قد نقل روايات ربما تكون روايات قريبة إلى أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا عندما قال السجاد كون حاضر بالواقع، والباقر أيضا كان حاضر يقال أيضا. شوف هاي ثابت وغير ثابت. الباقر بعضهم يقول لم يوجد عمره 3 سنوات هو.
1: دكتور، ذكرت أنه قضية الإمام الحسين عليه السلام وعاشوراء هو حدث تاريخي، وهواي الأحداث بالتاريخ، ما الذي يجعل الحدث التاريخي مميزا؟
2: أحسنت، يعني الحدث التاريخي قصدك بواقعة الطف مميز عن باقي الأحداث.
1: ليش مميز؟
2: واقعة الطف يعني هناك جوانب أساسية جعلت من هذه الواقعة مهمة جدا، وهي دائما موجودة في الذاكرة الجمعية والوجدان الإنساني. أولا، قضية شخصية الإمام الحسين ليس شخصية عادية، يعني في بعض المذاهب وخصوصا مثلا المذهب الشيعي يعتقد بمعصومية هذه الشخصية. وكذلك الذوات الأخرى التي شاركت في واقعة الطف، أبا الفضل العباس سلام الله عليه، والسيدة زينب وباقي الشخصيات الأخرى. فهذه القدسية، يعني أولا هناك جانب ديني قدسي لهذه الواقعة، واحد. اثنين، إن الحسين ابن بنت النبي فاطمة الزهراء،
1: هذا الارتباط،
2: هذا الارتباط الكبير، وابن يعني ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الإنسانية، رسول الأمة جمعاء. فهذه الشخصية غير عادية، هذا واحد، يعني هذا جانب ديني قدسي. أكو جانب ديني قدسي أعلى، هي إرادة الله سبحانه وتعالى أنه جعل إكمال دين محمد بقضية واقعة الطف وبمقتل
1: حسيني الوجود.
2: حسيني الوجود، يعني يقولون الإسلام محمدي البقاء، محمدي النشأ، وحسيني الوجود والبقاء إلى يومنا هذا. ليش؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام قد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده محمد صلى الله عليه وسلم، والوقوف أمام يزيد، أمام قال له كلا، قال له لا.
1: دكتور، قد يقول البعض لماذا تقحمون الفنون في الدين، أو تجرون الفنون وهذا العالم إلى هاي الزاوية؟
2: أحسنت، سؤال مهم جدا طبعا. يعني ليفهم المستمع الكريم، وهذا الموضوع تقارب الدين يعني بالفنون أو بالمسرح هو ليس وليد اليوم، وإنما نشأ المسرح نشأة دينية. عندما نرجع إلى الأغريق، في يعني الأغارقة كانوا يعني عرفوا المسرح عن طريق الدين، كان المسرح يؤدى آنذاك في المعابد والطقوس ليمارسوا أداء، لأن هناك حركة وأداء وكذا.
1: حتى البابليين أعتقد.
2: يعني كون إنه الأغارقة يعني
1: أقدم،
2: هو شوف ليس أقدم. إنما الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية لها آثار أكثر بكثير من الحضارة الإغريقية، لكن العرب بطبيعة الحال إنهم يعني بطيئين أو لم يكونوا معتدين بهذا الجانب، يعني حتى يعثروا على الآثار الرقم الطينية التي تؤكد هناك مسرح عند العرب، سواء كان في الحضارة البابلية والحضارة الفرعونية، بينما الحضارة الإغريقية لا، قد جمعت المسرحيات خصوصا عند سوفوكليس ويوربيديس وأسخيلوس، قد نظروا لها عن طريق أرسطو خصوصا في كتابة فن الشعر. فلذلك الأغارقة أنه علاقة، نرجع للعلاقة بين الدين
1: والفن.
2: فكان المسرح نشأة دينية، وليس في العصر الأغريقي وحسب، وإنما عندما نرجع إلى الإنسان البدائي القديم نجد هناك الإنسان الأول بالفطرة كان يتعبد إلى الله يعني عن طريق الأداء أو العبادة.
1: نعم.
2: يعني شلون عندما تحدث حادثة كونية، مطر، رعد، برق، يخاف الإنسان.
1: صح.
2: فكان يعني يتقرب إلى الله بقربان.
1: نعم.
2: فيقوم بأداء حركات.
1: نعم.
2: هذه الحركات تعتبر ملامح أدائية أولية.
1: متى تبتعد الكلمة الحسينية عن الحسين ومتى تقترب؟
3: إذا ابتعدت عن الجوهر والسبب. جوهر الإصلاح، جوهر التوعية. هو قلت لك الإسلام عموما يعني، والمنبر هو هدف وفكرة وموقف. شو كنت تبتعد عنهن بالكلمة؟ الإسفاف، الإضافات. يعني يضيف، أكو رواديد يضيفون عن قصيدة بما لا تحتمل من عواطفهم، من عقدهم، القصص يعني الشعراء. بعض الناس تشوف الإمام الحسين شيخ عشيرة، وما هز ما رف شاربة من حشميتي، يقول له شنو رف شاربة؟ ترى يعني ما أعرف مشية وتلمن تخاطب الإمام الحسين، يخاطب الإمام العباس قبل مقتله، يقول له اركب بنفسي أنت، اركب بنفسي أنت. يعني الإمام الحسين هو ذاته. من وقع الإمام الحسين يقول له الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي.
1: نعم.
3: وتقول له ما أعرف شاربة، تقول له زينب ما أعرف شاربة. شلون ما أعرف شاربة؟
1: دوركم كشعراء بالتقويم بالإرشاد للشعراء الباقين لو
3: حقيقة
1: ما تدخلون بهذا المعتقد؟
3: غالبا ما ندخل لأن ماكو استجابة طبعا.
1: بس دوركم أنتوا اليوم عندكم،
3: أصلا إحنا المستهدفين.
1: أنت اليوم عندكم أي مستهدف الثاني؟
3: ليش مستهدف؟
1: أكو إعلام، أكو إعلامي مبتز.
3: إيه.
1: تمام. وكو إعلامي ما مبتز، غير الغير مبتز يوضح يقول بويا هذا الإعلام هي الصفات المبتز. أنتوا اليوم شعراء قد تكونوا متهمين، عندكم صفحات على مواقع التواصل كلكم.
3: نعم.
1: شخص يقول بويا هاي الكلمة خطأ، هاي القصيدة خطأ، هاي ما تصير هيك.
3: أكو
1: وخاف تدخلون بجدال وخاف تدخلون بنقاش.
3: لا، هو الجدال هذا ما له نهاية. وأنت الملام بي، لأن يقول لي أنت منه اولا، ثانيا انت تكتب قديم
1: واذا اكتب قديم
3: اي لا تلومني. لا انا اجذب لا ما كتابتي الحداثويه والجديده الشارع ينفر من عندكم. شنو تكتب موشح قوه تشيل ايدك اثار من نريد ننتقد الشور.
1: نعم.
3: اي نريد ننتقد الشور، نقول سريعه انت مدى تفهم، انت مو تقرا قصيده حتى تفهم المقابل. الحسين تكتم اسمه، الفكرة مالتك شن هي؟ انت تسولف على وجدانيات وعواطف وحب مكثف، وعلاقتك بينك وبين صديقك انت تجيبها تحطها بالقصيدة الحسينية واضحة. القصائد هواي اصلا الامثلة.
1: نعم.
3: شلون توفق بينك وبين صديقك وشلون تديم العلاقة، ومن نحاكيك تقول على الإمام الحسين دا اكتب. لا واضحة، انت مو يم الإمام الحسين.
1: استاذ زين، كثير ما نتناول بالقصيدة قضايا إرشادية مجتمعية.
3: نعم.
1: أكو بعض الرواديد يشكلون، أنا ملتقي برادود يقول القصيدة الحسينية هي قصيدة للبكاء عن الحسين مو قصيدة مجتمعية إرشادية.
3: نعم.
1: إذا القصيدة تضمن قضايا مجتمعية إرشادية هذا شيء إيجابي لو؟
3: طبعا إيجابي، مع احترامنا الرأي.
1: إيه؟
3: كل الاحترام الرأي. عندنا أنواع من القصائد هسه القعدة تضمن بها الإرشاد.
1: نعم.
3: وعندك اللطم للإمام الحسين كاملة، ما تقدر تغادر بيئتك ومجتمعك. مع طول الحسين ثورة وإصلاح، إذا لازم نذكر، إحنا نذكر بالمنبر الخطباء يذكرون الحوادث والانحرافات.
1: نعم.
3: لازم توعية.
1: نعم.
3: وإلا أنت يعني يومية أو تعيد بالمقتل.
1: نعم.
3: وتذكر الأحداث اللي صارت بكربلاء، شنو العبرة منها؟
1: صار تشبع مجتمعي.
3: شلون نستفاد؟ شلون نستفاد من هاي النهضة العظيمة الإمام الحسين؟ شنو يرشدنا الإمام الحسين؟ شو وصل ليلة العاشر؟
1: نعم.
3: أقوالهم لازم نضمنها بالقصيدة القعدة. وعندك لطم مفتوح، الموشح، القصيدة الطويلة الرئيسية.
1: أستاذ زين، أنا أضيف على كلام حضرتك، أكو حاجة ضرورية وماسة للتوعية،
3: ما تقدر تغادرها.
1: يعني أنا هسه منبر أو أي رادود الله يحفظهم، وحاضري لفد ألف واحد ألف من المعزين.
3: نعم.
1: هاي فرصة أنه أنطي كلمة، فرصة أنه أنطي موعظة توعية، فرصة هاي ألف واحد جايين صح لقضية الإمام الحسين عليه السلام هم، بس هاي فرصة اختنم الفرصة.
3: كلامك بالصميم، احنا مرد نكون كلش مثاليين واحنا نوعي واحنا نرشد.
1: نعم.
3: بس اللي نقدر له، اللي سامعين من الإمام شو يقول بحديثه انضمنا بالقصيدة. مثال الإمام بليلة العاشر، سبي باكر يعرف ومقتل باكر وعائلة عظيمة باد.
1: نعم.
3: وأطفال وثكلة ورضع، يوصي بالسيدة زينب أخي تعزي بعزاء الله، لا تخمشي خد ولا لا تخمشي جيب، تشقي جيب ولا تخمشي خد.
1: هاي للأجيال الجاية.
3: إذن هذا صوت ده يتردد.
1: صح.
3: صوت ده يتردد إلي. نعم. والغيري. هدف، هدف سامي بعد يعني من لازم أكو مخرجات لهاي الخروج هذا العظيم.
1: صح.
3: أكو مخرجات ونتائج كود نمشي عليها ونضمنها بتوعيتنا هاي التوفيق.
1: أستاذ زين عبدين، حكيت أنا أو طلع عنوان العاشوراء والقصيدة المنبرية، شنو الفرق بين القصيدة المنبرية وقصيدة المنصة؟
3: فرق أولا يتبادر ذهنك هو العزم البيها.
1: نعم.
3: الشد البيها، الأوزان تختلف، الطور بيها يختلف. القصيدة المنبرية مقروءة تحتاج إلى صوت يوصل فكرة القصيدة.
1: نعم.
3: الأبيات بها طويلة. القصيدة
1: المنصة
3: يعني تحتاج أداء، أداء وزن قصير تكتمل بها الفكرة، تبقى هاي لها دورها وهاي لها دورها.
1: أكو قصيدة تنكتب بس للمنبر مو للمنصة؟
3: نعم نعم، قصيدة المنبرية ضرورة تراعي بها عدة جوانب.
1: نعم.
3: مثلا ناخذ القاعدة.
1: نعم.
3: القاعدة ثلاث أشطر الأولى هي من وزن الشيعتي.
1: نعم.
3: تضمن بيها كل ما يدور عن الإمام المذكور بالقصيدة.
1: نعم.
3: وتاخذ من المجتمع تضيف لها.
1: نعم.
3: لأن هي وعظية وإرشادية.
1: نعم.
3: بينما المنصة يعني تستخدم بها أوزان قصيرة، صور شعرية أكثف،
1: عمودي أغلب
3: العمودي.
1: فيهم
3: عمودي. نعم. العمودية. القاعدة بها مقاصير، اللطم.
1: نعم.
3: بها جانب عاطفي كبير.
1: أكو
3: حتى تستدر الدمع.
1: أكو شاعر يكتب بس للمنبر ما يقدر يكتب للمنصة، والعكس أبو المنصة يكتب للمنصة ما يقدر يكتب للمنبر.
3: هي
1: يعني لو عادي هو شاعر شاعر.
3: هو شاعر طبعا، هو أساسا يكتب بالجانبين، بس أكو تميز.
1: تميز.
3: أكو تميز.
1: هاي مساحتي.
3: أكو مساحة بالموضوع.
1: أي.
3: يعني بالمنصة جربت المنصة أنا.
1: نعم.
3: بدايتي أصلا وجداني.
1: نعم.
3: يعني السنين الأولى الكتابة شعري هو وجداني.
1: وجداني. نعم.
3: وجدان. بس تعرف القضية الحسينية كتبت بيها قصيدة أولى شفت نفسي أجيد.
1: نعم.
3: ليش؟ لأن القصيدة الحسينية يراد لها قاعدة فكرية معلوماتية.
1: هسه
3: مو تعمق تاريخية. هسه مو تعمق بالموضوع. بس المام.
1: صح.
3: المام بالقواعد الإسلامية الواضحة.
1: نعم. مسؤولية.
3: مسؤولية، مسؤولية تكلم بيها.
1: نعم.
3: أنت راح تخاطب مجتمع مو مجتمع عاطفي، مو مجتمع وجداني.
1: أيهما صح؟ رقمنة الإنسان أم أنسنة الرقمنة؟
0: لا، احنا عندنا أنسنة الرقمنة
1: أو
0: أنسنة الآلة اللي تحدثنا بيها. أنه الإنسان يشعر بالوحدة، الأمراض النفسية اللي معروفة يعني، أو يشعر بانعدام الذات.
1: نعم.
0: يشعر بهذه الأمور كلها، شي يسوي؟ يتخذ الأداة اللي هي التكنولوجيا كصديق. فأما أنه يتخذها صديق مصلح له كنصيحة يستخدم، وأما يستخدمها بشكل إنسان أنسنة الآلة، وكأنه أي شيء تطلبه من عنده ينفذه. وبهذه الطريقة شو راح يصير؟ راح يعتمد أو راح يستغل ولا يستغل، راح يستغل من قبل هذه الآلة.
1: نعم.
0: ولا يستغل هذه الآلة.
1: هل أكو جهود لرقمنة الإنسان؟ عمل لرقمنة الإنسان؟
0: يعني هذا الموضوع ما عندنا يعني اكو بحث بي او فد شيء يعني نقدر نجاوبك عليه.
1: نعم. هل يتعارض الاصلاح الحسيني مع الاصلاح التكنولوجي؟
0: لا طبعا لا طبعا لا.
1: شو وقت يتوافق؟
0: لا هو دائما لازم يتوافق،
1: لازم
0: لازم يتوافق.
1: نعم
0: دائما عملية النشر اللي تكون بالتكنولوجيا أو كل شيء، مو فقط عملية النشر. أستاذ العزيز إحنا تتحكم بينا كإنسان، إحنا شوف القول يقولون دائما دول الباحثين يقولون الخوف ليس من التكنولوجيا وإنما من مستخدمها.
1: نعم
0: تمام. احنا ما نخاف من التكنولوجيا لو مهما يكون، بس تخاف من المستخدم لها.
1: نعم.
0: احنا تحكمنا كنا بيئة اخلاقية. تمام. هاي البيئة الاخلاقية انت تكتسبها اما من العائلة، يا اما مثلا تكتسبها من المجتمع مالتك.
1: نعم.
0: مجتمع مالتك، اصدقائك المحيطين لك.
1: نعم.
0: فمستخدم التكنولوجيا هذا حسب البيئة مالته، يا اما يستخدمها بالطريقة الصحيحة. نعم. الاخلاقية، يا اما يستخدمها بالطريقة الغير اخلاقية بهذه الطريقة.
1: شلون نربط قضية الإمام الحسين عليه السلام ومقولته المشهورة أنه خرجت طلب الإصلاح،
0: الإصلاح
1: والإصلاح التكنولوجي؟ اليوم عندنا تزييف عميق مثل ما قلت، عندنا تشهير، عندنا ابتزاز إلكتروني،
0: وعندنا التنمر الإلكتروني.
1: تنمر إلكتروني ذني كلهن
0: تزييف الحقائق.
1: شلون نسوي إصلاح تكنولوجي يتوافق مع الإصلاح الحسيني في، ونستثمر هذا الشهر أو هذا الشهرين بإصلاح التكنولوجيا، بالتوعية التكنولوجية لخدمة القضية الحسينية؟ أو قد تكون إحدى المبادئ اللي بالقضية الحسينية هي بالتكنولوجيا.
0: لا طبعا أستاذ العزيز، شوف يعني هي إجت القضية الحسينية بقيم ومبادئ عديدة يعني.
1: نعم. نذكر وتصلح لكل زمن وكل مكان.
0: ما نقدر مثلا إجت ب محاربة التضليل مثلا.
1: نعم.
0: أنه تشوش على الشخص وتعطيه معلومات غير صحيحة. قبل كانوا أصحاب الخطباء أما أنه يزيف لك الحقيقة.
1: نعم.
0: في زمن الأنبياء عليهم السلام، وأما أنه يكون الحقيقة منقوصة.
1: نعم.
0: تمام. تجيك بهذه الطريقة. إحنا هسه حاليا نفس الشيء، نفس الموضوع،
1: بس اختلفت الأدوات.
0: اختلفت الأدوات لكل زمن الرجال.
1: نعم.
0: لكل زمن.
1: صح.
0: نعم. فلذلك اختلفت الأدوات. من تبدي أنت توعب العالم شلون حضراتكم هسه حاليا هذه القناة.
1: نعم.
0: وتبدي محاضرات، أكو هواي عندنا أشخاص، خاصة عندنا جهات قانونية.
1: نعم.
0: يعني جماعة دي يطلعون مثلا اليمن على الجامعات، يعني
1: توعية
0: الأمن
1: قانونية.
0: الأمن الوطني والإدارة الأمن السيبراني، أنا دائما أشوفهم أو ملاحظهم أنه يطلعون للجامعات يطون محاضرات دائما.
1: نعم.
0: محاضرات توعية للطلاب، يطلعون المن للموظفين.
1: نعم.
0: وخاصة موضوع الهندسة الاجتماعية وعملية الاحتيال،
1: إشاعة هاي الثقافة مهمة.
0: لا طبعا طبعا. نعم. فدي يقومون بما أمكنهم أنه يسووه زين على مود التوعية. هاي المحاضرات كلها للتوعية.
1: إيش قد نحتاج توعية تكنولوجية
0: حسب يعني إدراك
1: شغل
0: الإنسان؟ لا لا، هي مو على مود التوعية، حسب إدراك الإنسان أنه هذا الموضوع جدا خطير.
1: ربط عاشوراء، الحدث القديم الجديد.
0: نعم.
1: بالثورة التكنولوجية، كيف يرى أستاذ أحمد العباسي القضية الحسينية من زاوية تكنولوجية ورقمية؟
0: صراحة أستاذ زيد يعني احنا نقدر نلخص الموضوع بكلمتين.
1: نعم.
0: الخلود والتأثير.
1: نعم.
0: قضية الإمام الحسين عليه السلام خالدة إلى ما شاء الله، وأيضا مؤثرة جدا. ففي أي وقت تأخذ القصة بشكل كامل عن يوم عاشوراء، السبايا واللي حدث بهذا اليوم العظيم.
1: نعم.
0: وتقصها على أي شخص في أي بلد، فراح تلقاه أنه يتأثر بالموضوع. بالنسبة للتكنولوجيا أيضا هي خالدة، نقدر هسه خلال الموبايل أنا وياك اللي نستخدمه نجيب كتاب عمره مئات السنين.
1: نعم.
0: أو مثلا في الدراسة عمرها مئات السنين، لذلك هي تبقى خالدة. وأيضا التكنولوجيا مؤثرة بالعواطف، لأنه إما أنه التكنولوجيا تلبي خدمة للشخص أو تمس العواطف، لذلك تستمر.
1: نعم.
0: فلذلك إحنا هسه إذا أدمجنا هذني الأمرين راح يكون أمر
4: جدا عظيم انه نخاطب الشارع حاليا والجيل الحالي الرقمي، لانه هو جيل رقمي.
1: نعم.
4: نخاطبه بنفس الاسلوب، هو النظام الرقمي. نحول القضيه قضيه عاشوراء الى نظام رقمي كامل، فيصبح نظام مؤثر وخالد.
1: انتوا تلبسون الصدريه البيضاء، ايش وقت قلب الخادم يصير لونه مثل لون الصدريه البيضاء؟
5: لما اول شيء يخلي بباله هدف واحد،
1: ايه؟
5: اللي هو جاي يخدم فقط، انه انا اليوم جاي اخدم فقط. والشيء الثاني لما يقدم الاسعاف او يشوف الاجواء.
1: ممكن واحد يجيكم بداية الخدمة لونه لون قلبه مو مثل لون الصدرية ويطلع لون قلبه مثل لون الصدرية؟
5: ممكن
1: يعني يجي بلون ويطلع بلون؟
5: اكيد مو صايرة. يقول لك زيد انا هسه يعني صار شيء هاني، انا اشوف روحي، انا بالايام الاعتيادية ما اخذتني الدنيا يعني، بس بايام الزيارة احس انه انا مو اكو شخص مختلف، اكو شيء بداخلي متغير.
1: نعم.
5: ف هذا الشيء بدايتها. فبعدها انه شنو الفرق؟ انه انا رغم انه هذا التعب، انه انا بالمفرزة 24 ساعة طبعا اروح يعني فترة قليلة وارجع لان لازم نكون متواجدين، فاحس انه ما تعب، اكو فد شيء تغير. بينما بشغل الخاص او هاي ماكو ضجوار، اتعب لما اتعب بعد. ف جيت شنو الموضوع قعدت بيني وبين روحي، فعرفت انه اكو توفيق من رب العالمين
1: الحمد لله
5: واكو تغير، فالحمد لله سعيت الى هذا الشيء.
1: ما هي الادويه النفسيه الخاصه بعاشوراء؟ انتم تستعملون دواء للموظف بس اكو دواء نفسي للمعزي للمؤمن للمتلقي في هذا الشهر في عاشوراء في موسم عاشوراء؟
5: شوف استاذ زيد، هو لما نتذكر قضية الإمام الحسين وعاشوراء أغلبنا تلقى روحه دايبتشي.
1: نعم.
5: أو
1: يعتبر جزء من الدواء هذا
5: أكيد راحة، هذا راحة نفسية. الإنسان لما رات لما كبيته وينضغط يبكي حتى يفرغ هذه الطاقة اللي بداخله، فنقدر نقول بكاء أو حتى العمل مالتك هو راحة نفسية. أنا بمجرد أن أشوف السوايق اللي أنا أتمنى الناس تمرض، أنا بمجرد أشوف اللود اللي يصير عندي أرتاح نفسيا.
1: لأن دا تقدم خدمة.
5: آه بالضبط، إنه هاي الخدمة اللي دا تقدمها أنت ترتاح، رغم إن دا تتعب جسديا بس نفسيا أنت دا ترتاح.
1: أنت جزء من عملكم المعنوي أو التهدئة المريض، إنه ماكو شيء يطمئن.
5: أكيد.
1: مرات المريض يجي مفجوع جريح، خصوصا إذا أطفال أو نساء. بس أنت جزء من مو من عمل يعني كمفرزة، من الطب بصورة عامة. يعني يشتغل على العامل النفسي، والمعنوي.
5: لا نشوف
1: تستعملوه هذا الجانب؟
5: اكيد. شوف استاذ زيد، اغلب مو اغلب يعني هواي حالات تجينا انه هو ما بيفد شيء ذاك القوي، بس هو عنده فد فوبيا قويه من الامراض هايج، او مثلا هو طفله جتنا تذكر مغمى عليها، مو قلت لك اكو لازم يكون ارشاد انه مخليها متعرضه لضرب الشمس.
1: نعم.
5: ما نايمه متعرضه للشمس ففاقده، يعني جابوها فاقده، فقلت له ما بيها شيء. هاي لما احكي وياه هو مرتبك يابا، ما يعني
1: الامارات مو بيده هو،
5: فهنا الاجراس شنو؟ انه اخذناها من عنده، خلينا قسم يحكي وياه يهدئ. نعم. منه، لان هو لما يظل هو مرتبك راح يربكك وياه، راح ما يخليك تتصرف بشكل صحيح او تعامل ويا الحاله بشكل صحيح. فشلون مقسم نصين، نص انه نفسيا
1: دعم نفسي
5: له، وقسم لا يشوفون الحالة. نعم.
1: لكل عمل رسالة ولكل إنسان رسالة. شنو رسالتكم من الخدمة الطبية؟
5: رسالتنا أنه نقدم ما امتلكنا وما عدنا ونوهب كل ما نملك من معلومات من أجل خدمة المجتمع وخدمة الزائرين.
1: بس أقول لك واحد مستطرف، قلت لك انت شاب ريعان شبابك، عايف بيتك، عايف قهوتك، عايف مبارياتك كرة القدم اي لعبة، وجايب هالحار وقاعد بالخيمة وتقدم خدمة من الصبح للليل، وقد هاي الخدمة بخطأ معين قد تكون تتحمل مسؤولية.
5: بالضبط.
1: ليش جابرك على هذا العمل
5: استاذ زيد؟ شوف واني هذا بعيد عن الموضوع المفارز، مسبقا النشاط المدني
1: نعم،
5: فدخلت له بعمر يعني بعدني عمر 16 سنة، يعني أقراني كانوا ارتاد الكافيهات الأماكن الترفيهية
1: نعم.
5: فمرة هما تصار نفس السؤال، فقلت له أنا قاعد أنمي شخصيتي، أنا أنمي أفكاري، ممكن أنه أنا لما شفت شاهدت المباراة أو رحت بالكافي ما ضاف لي شيء، بس جوز أخذ من وقتي، بس بهذا الشيء بهذا الجانب أنا راح ينضاف لي، ينضاف لي كشخص وكمجتمع، أنا راح أضيف للمجتمع أنه أنا قاعد أساهم فالشيء منتج أكثر ما أنا قاعد. فإذا كلها تفكر نفس التفكير فراح تتوقف.
1: نعم
5: الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا أستاذ ذو الفقار. ما هو المكسب الدنيوي للخدمة الحسينية، وما هو المكسب الآخروي للخدمة الحسينية؟
5: أنا إذا ترجع لي كذو الفقار، المكسب الدنيوي توفيق رب العالمين،
1: توفيق
5: التوفيق والسداد أنه هذه الخدمة أشوف توفيقها بحياتي حتى أقدر أستمر، حتى ما أنحرم من هذا الشيء، لأنه تعرف أستاذ زيد أنه إحنا ننتظر هذه الخدمة يوم يوم
1: نعم.
5: وبعد هي فترة قصيرة، يعني لا تيجي مقارنة بالسنة، هي فترة قصيرة يعني 10 بـ10 20 يوم التهاية نعم. هاي 20 يوم أنا حضر لها سنة كاملة، أنا أدخر لها، أسعى أنه شلون أطورها، أخطط لها العفو. فهذا المكسب الدنيوي، أما الآخرة فهو شفاعات سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين.
1: مع حسين. الدنيا ممر والآخرة مقر، ماذا تختارين؟
6: الاثنينات، الواحد يكمل الآخر، ماكو فاصلة، ماكو فاصلة بين الدنيا والآخرة. هاي أحد الأخطاء الفكرية المعرفية اللي تغدينا بيها، وأيضا مقصودة. أي شيء خطأ يبعدنا عن الفكر الصحيح هو مقصود. الدنيا هي مرآة، العفو الآخرة هي مرآة تعكس الدنيا، يعني بعبارة أنت شلون تحصل الآخرة؟ هي الآخرة حصاد. أنت يعني مستحيل أني أزرع حنظل وأعتقد أنا راح يعني أحصد تفاح، فأنت شنو اللي تزرعه هنا راح تحصده هناك، فهي وحدة تكمل الآخر. لا يمكن أن تفصل بين الدنيا وبين الآخرة، أنت هنا ضعيف بالآخرة راح تبقى ضعيف.
1: ليش دائما يرغبون بالآخرة ويكرهون بالدنيا؟
6: أي هاي وحدة من الأشياء اللي بها هندسة التأثير، وحدة من عندها هي هاي مقصودة. أنت المؤمن لازم يبقى فقير، لازم يبقى هدومه مشققة، لازم أنت ما تفكر بأنه يصير عندك بيت حلو وسيارة حلوة. أنت شو تسوي بالتعليم؟ ما شنو كافي على ابنك إعدادية وروح شغلة حمال بس؟
1: هذا التلقين صار سنوات أو قرون.
6: ليش؟ لأنه بشكل عام يردون مجتمعات ضعيفة حتى يستولون علينا، وبشكل خاص يردون أيضا أفراد غير واعين حتى يسيطرون علينا، مو بس الخارج، لا نعم. حتى هي هاي النخبة اللي تصنع التأثير. لأنه بشكل عام هاي النخبة سواء السياسية أو حتى النخبة الدينية، من يملك السلطة
1: نعم.
6: بغض النظر عن نوعها، دائما يريد أنه أنا ما أحب هاي العبارة بس هي حتى تفهم، اللي نعم. تحت إيده أو تحت سلطته تحت تأثيره دائما يريد ضعيف غير واعي،
1: على مود يسيطر،
6: على مود يسيطر
1: ويتبعوه.
6: أي
1: روح لي هواي نختلف بتعريف العفة والحشمة. شنو تعرفين العفة والحشمة؟ وهل تقتصر العفة والحشمة على المرأة فقط؟
6: لا، احنا اتفقنا من بداية الحلقة ماكو شيء.
1: ده أسأل. لا ده أسأل يعني.
6: حلو.
1: نعم.
6: الشجاعة مرأة ورجل، العفة مرأة ورجل، الحياة نعم. مرأة، وحتى الحجاب مرأة ورجل.
1: نعم.
6: رب العالمين شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين والمؤمنات شو يسوون؟
1: نعم.
6: يغضوا من شنو؟
7: من أبصارهم سنيناتهم.
6: كل المؤمنين يغضوا من أبصار. بعدين إيش قال؟ كل المؤمنات يغضن من أبصار. هذا غض البصر هو الحجاب.
7: نعم.
6: غض البصر شنو؟ مو أنت من تحكي ويا المرأة هيك مدرج وما تباوع بوجهها. نعم. لا، غض البصر يقال إنه أكو نظرتين، أكو نظرة آلية هي هاي غض البصر، إنه أنت سأنا أنا وحضرتك دا نتحدث.
7: نعم.
6: واحد يباوع على خير، نظرة آلية.
7: نعم.
6: أما النظرة الاستقلالية اللي أنت تنظر بقصد.
7: نعم.
6: فإذا أكو غض البصر للمرأة والرجل. أكو حتى حجاب للرجل، يعني الحجاب شنو؟ أنت من تلبس ملابسك ما تكون ملابسك ضيقة تظهر.
7: نعم.
6: مفاتن جسمك خبر. الرجل. نعم. أيضا عنده مفاتن. صح. إحنا ليش دائما نسلط الضوء أنه المرأة هي مغرية؟ لا، الرجل أيضا مغري.
7: شو تعرفين إن الحشمة ليش دائما مقترنة بالمرأة؟
6: مو هو لأنه كل شيء نرجع نقول لأنه إحنا بدينا نصنف الأشياء.
7: عارفين إن الحشمة شنو؟
6: بشكل عام.
7: أي.
6: بشكل عام.
7: نعم.
6: أنا ما أعرف لك إياها من كتب الأخلاق
7: والفقه. لا أنت تجربتك.
6: أي أنا أعتقد إنه الحشمة إنه إنه أنت تكون موجود في طبعًا هي غض البصر والحجاب والحشمة. نعم. ومظاهر العفة هي تعني إنه المجتمع بين نساء ورجال، لأن أنا إذا. نعم. مفروض علي عفة وحشمة ومثلًا المفروض أقعد بالبيت.
7: نعم.
6: يعني قصدي إذا ما مفروض علي.
7: نعم.
6: بس أنا ما دام راح أتحجب وراح أغض بصري، إذا معناته أنا موجودة بالمجتمع بهذا الخليط، صح لو لا؟
7: نعم.
6: فالحشمة هي أنه أنا أتعامل ويا زيد الأصيل كزيد. نعم. الأصيل الإنسان وليس الرجل، وحضرتك تتعامل وياي كعلياء الأنصار الإنسانة وليست المرأة وليست الأنثى.
7: نعم.
6: يعني أنه التعامل يصير من باب الإنسانية وليس من باب الجنس.
7: نعم.
6: لذلك أحد يعني أسباب فلسفة الحجاب للأسف الشديد اللي ما فاهمها لا رجال ولا النساء أنه الحجاب هو جزء من حصانة المرأة. راح أعطيك فد مثال.
7: نعم.
6: بال2006 قديمة كلش هاي بدأت تصير أكو دورات بالعراق وما أدري شنو، فكانت أكو دورة إعلامية منظمة هولندية.
7: نعم.
6: وإجتي طبعا من الدورات الجدا الراقية، يعني تقريبا أسبوعين كاملة كانت الدورة، فإجتي المدربة هولندية وكان تقريبا عمرها بالستينات ولا السبعينات، يعني كبيرة. نعم. بالعمر. فالمهم ورا أسبوع طبعا هم دول اللي بيجون مو بس يقدمون دورات، لا يسوون دراساتها ماتين علينا.
7: نعم.
6: بس سوا احنا ندري او ما ندري، انا كنت تقريبا المحجبه الوحيده بالمجموعه، محجبه. نعم. يعني بحجاب كامل، اكو كان. نعم. ذن يعني نص حجاب او. نعم. يسمون نفسهم محجبات. فهي ظهر خلتني انا تحت المجهر ورا اسبوع. ايش قالت؟ قالت انا يعجبني اقعد بس ويا البنات نسولف دردشه نسائيه. نعم. وكذا. فجيت قعدت ويانا بالغرف والمترجمه وياها، مترجمه بنيه عراقيه من النجف.
7: نعم.
6: فرسا سألت قالت لي أنت ما تحسي بنفسك أنت مقيدة بهذا الحجاب؟
7: لفت انتباهها حجابك.
6: أي هو هذا أقول شيء حتى. نعم. أوصل الفكرة. قلت لها بالعكس أنا أشعر بالحرية. قالت شلون شعري بالحرية؟ قلت لها لما أنا أطلع بهذا حجابي أتعامل مع الرجال، أسولف ويا الرجال، أشتغل ويا الرجال، أصعد بالسيارة ويا الرجال،
7: ما كنت قيد.
6: أنا أحس بنفسي أنا آمنة.
7: نعم.
6: وما أحس بحرج. أنا هذا الحجاب انطاني حرية للحركة.
7: نعم.
6: ما منطيها لغيرها. فهي ظلت صافنة. قالت يعني أنت ما مجبرة؟ قلت لها أنا ما مجبرة، وهسألوا أنا ما أروح أظل أنا لابسة هذا الحجاب، لأن هذا الحجاب ينطيني حريتي في الحركة في المجتمع كإنسانة. نعم. كعاملة كناشطة وليس كأنثى. فالحشمة هو أنت تحترم نفسك وتحترم الآخر بغض النظر عن الجنس. العفة طبعا هي مهمة فاهم، كل واحد يفسرها شكل، بس أنا أحكي من وجهة نظري.
7: نعم.
6: العفة أنه تشمل عفة اللسان.
7: نعم.
6: لأنه مرات وحتى الحجاب يقول لك حجاب لحن القول. نعم. يعني مثلا واحدة لابسة عباية ولابسة كذا بس هي حتى هاي الغنصة أو شي يسمى. نعم. النعوصة بالكلام.
7: نعم.
6: فهذه لحن القول يدخل ضمن الحجاب، النظرة. نعم. ضمن الحجاب، اختيار الكلمات، يعني مثلا هذا الشق الزايد، المساح الزايد بين الزملاء، هاي كلها

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي شلون الصحة، البرنامج اللي يجاوب على أسئلتكم ويقرب المعلومة الطبية بلغة بسيطة وواضحة حتى تكون الصحة ثقافة يومية لكل بيت. حلقتنا اليوم مخصصة لواحد من أهم نعم الله على الإنسان، نعمة البصر، فالعين هي نافذتنا على الحياة، وأي مشكلة بيها ممكن تأثر على تفاصيل يومنا ومستقبلنا إذا ما تم اكتشافه وعلاجه بوقت مبكر.

0: حتى نسلط الضوء على أبرز أمراض العيون ونتعرف على أحدث تقنيات العلاج مثل الفنتوسمايل والليزك وأمراض الشبكية وطرق الوقاية والمحافظة على صحة العين، يسعدنا أن نستضيف الدكتور سلوان يحيى الشمري، اختصاص طب وجراحة العيون. دكتور سلوان، نورت برنامج شلون الصحة، وأنا
1: صباح
0: وسهلا بك.
1: الخير استاذ لؤي،
0: صباح
1: وشكرا
0: الورد.
1: جزيلا استاذ ولاء، العفو،
0: الله
1: وشكرا
0: يعطيك.
1: جزيلا على استضافتكم. صباح الخير لكل اهلنا في بابل، ويا رب الصحة والنعمة البصر الدائمة لكل اهلنا في بابل وعموم العراق.
0: شرفتنا دكتور. دكتور، بداية، شنو أكثر أمراض العيون اللي حاليا نشوفها بين المواطنين؟
1: حقيقة هي شقين، يعني الشق الأول هو التحسس اللي احنا نعيشه بسبب أجواءنا المتغيرة،
0: نعم.
1: صيف، الشتاء، الربيع. احنا المنطقة بها نعمة الزراعة وبها نعمة التغيرات الجو اللي هي تخدم البلد بشكل عام، بس احنا قاعد يصير عندنا تحسس عالي. هذا التحسس العالي قاعد يستخدمون الناس أسلوب غير صحيح للعلاج، يروح للصيدلية ياخذ قطرة معقمة، هي اسمها معقمة، يعني تم تعقيمها وتعبئتها، وليس معقمة للعين، لأن ربنا خلق لنا العين معقمة، هي من أساسها
0: جميل،
1: ربنا ما يغفل عن حشاء لله أنه
0: ونعم
1: يكون
0: بالله.
1: يعطينا عين ما معقمة وإحنا نعقمها، ولا أنه خلقنا بعين ما تقدر تقاوم الأجواء الخارجية. فعيننا مجهزة بكل الدفاعات والحمايات، ولكن استخدام القطرات الغير صحيحة من الصيدلية، والله شنو قطرة معقمة، لا عفو على الكلمة، وهي مو معقمة، هذا يسبب نوع من الآثار الجانبية مال القطرة على العين. هذا من شق الجو وشق التحسس. من
0: نعم
1: الشق الثاني الأمراض المزمنة اللي ما قاعد الناس يعني تحمي نفسها من خلال تأثيرات الأمراض المزمنة على العين، وأهمها أكيد الضغط والسكر. إلا يصير عنده مشكلة يلا يراجع طبيب العيون.
0: صح،
1: مع العلم تحية كل زملائنا أطباء الباطنية،
0: تحياتنا
1: يوجهون
0: لكله.
1: دائما المرضى، يقولون لهم يا بروحوا فحصوا عيونكم، لأن تأثيرات الأمراض المزمنة راح تسبب كارثة على العين. الشق الأهم بالنسبة لي اللي هم أهلنا وأطفالنا، كارثة الموبايل والأجهزة اللوحية،
0: مشكلة هاي.
1: كارثة على العين طبعا أقلها يمكن، تأثيرات الموبايل والأجهزة اللوحية على نفسية الطفل، على حتى على الخصوبة بعض الدراسات تقول. فأنت يعني هذه الأمراض اللي أكثر شيء نواجهها، حلها كلش بسيط. يا مريض لا تستخدم قطرات معقبة بكيفك، غسل عيونك، نام زين، اشرب مي بكثرة، البس نظارة شمسية، خلي شفقة من تطلع بالشمس. يا مريض سكر التزم بعلاجك، ماكو داعي مو صبولي وفاتحة ومناسبة لازم آكل، ولازم عيد لازم آكل بكيفي. ويا أهلنا خلي ساعات محددة لأطفالنا، لأن بعدين من يكبرون راح يعيشون بعالم خيالي أكثر ما عالم واقعي. حلها بسيط، بس يغادلها يعني جهودك أكيد بالتوعية وجهود أهلنا لحماية عوائلهم.
0: نحكي بشكل مفصل عن كل
1: ممنون.
0: الأعراض اللي ذكرتها حضرتك. حضرتك قلت استخدام النظارة الشمسية.
1: أكيد.
0: النظارة الشمسية ممكن، شايفت مثلا هاي نظارة عجبتني،
1: زين.
0: مرة خصتك، بس خلنا، ممكن هاي تنقل عدوى أو فتشي إذا كانت العين مصابة؟
1: بالضبط، من الاشياء اللي العيون لها استخدام خاص، انا دائما من انطي مريض قطره وواحد بالعائله ينصاب يستخدم نفس القطره، اقول
0: نعم
1: له هاي العلبه هي خاصه لهذا المريض. فالاستخدامات للعين هي خاصه للمريض نفسه، يعني ما يجوز النظاره الشمسيه انطيها يلبسها شخص اخر، حتى لو ابني، لو بالبيت اخويا او ابويا. النقطه الثانيه، القطره اللي استخدمها كعلبه هي
0: نعم
1: مخصصه الي، لان الله خالقنا بوجود بكتيريا على حافه الجفن تحميني
0: حتى لو ما يصل دكتور
1: حتى لو ما يوصل، لا يعني العدوى تصير حتى بانتقال مو ملامسه. فهاي القطره هي مخصصه للشخص نفسه، وهي علبه يعني انت تفتحها وتسدها، واكيد الاشياء اللي بايدك
0: أحسن.
1: وباظافيرك راح تنتقل، فماكو داعي يصير استخدام مشترك بين الناس.
0: دكتور، حقيقة هاي الثقافة ما معروفة عندنا، حتى ثقافة
1: صح،
0: غسل اليدين العالم شو بيها هسه، شنو المشكلة يعني؟ ما عندي شيء، طلعت من الشارع وجيت ما لزمت أي شيء مثلا، مشكلة هاي؟ احنا نلزم نقود السيارة،
1: طبعا
0: نلزم باب السيارة، باب البيت، باب الشارع، هواي أكو أمور موجودة
1: لذلك احنا دورنا انه نوعي وننصح على مود احنا المبدا الاساسي اللي هو من قديم الازل،
0: نعم
1: الوقايه خير من
0: الوقاية،
1: العلاج،
0: وإحنا فاقدين هذا
1: هو
0: الموضوع.
1: هذا اللي فاقدي. فاحنا نطمح انه دائما النظافه لأن
0: نعم
1: يعني الإسلام أكثر من أكثر دين وجه على النظافة
0: نعم
1: وغيرها، الاهتمام بالغسل وغيرها هي بحد ذاتها هاي أساس تحمينا.
0: موضوع ضعف النظر يعني صار منتشر بين الأطفال والشباب أكثر من قبل، أتوقع أنه لأنه استخدام الموبايل دكتور؟
1: يعني الناس اللي تعيش بالجبال أكيد يصير عندها لياقة عالية، الناس اللي تعيش بسواحل يسبحون زين، الناس اللي تعيش بكسل أكيد راح يكونون كسلة. العين همين عضو مهم بالجسم، توفر الشوف وتوفر الإدراك للمغز. العين هي كاميرا الصورة للدماغ، والسيد الدماغ المحترم يقدم التوجيهات للجسم.
0: نعم
1: فأنا من أعود الدماغ على الكسل، من أريد فد شيء ما أجي للأستاذ لؤي أقول له ها أستاذ ولا العفو، أقول له تعال سوي لي فلان شغلة، لا
0: نعم
1: أدز له على الواتساب. زين
0: نعم
1: زين، أنا يعني راح يصير عندي فد خلل بالموضوع. فأني من يصير عندي تعود على شيء معين اللي هو الكسل، بأي شيء أريده على الموبايل، أي شيء أريده أباوع الموبايل، أي شيء أبحث عنه ما أتعرض ليه، هذا راح يسبب كسل. النقطة الثانية هو التعود على الشوف للقريب، هذه تخلي العين يتعود على شوف الموبايل والأشياء القريبة، مو مثل اللي يتعود على شوف البعيد أكثر. هذه تسبب نوع من التكيف والأكوموديشن للمريض، أنه يبقى يباوع الأشياء القريبة، لذلك تشوفه هو كفوء بالنظر للقريب بعالم اللي سواه له عالمه صحيح، ولكن ضعيف بالشوف للبعيد، فيعانون بالنظر بالسياقة، يعانون بالنظر من يطلع المكانات معينة.

0: فهذا المبدأ لازم يعني نحترمه.
1: نعم
0: الشغل اللي على الموبايل، ساعات العمل اللي على الموبايل إذا 6 ساعات 4 ساعات، بس مو 24 ساعة 15
1: حتى
0: ساعة
1: الحاسبة دكتور.
0: حتى الحاسبة، بس الحاسبة أرحم من الموبايل. هاي أكو فكرة سائدة عند الناس، يقول لي بلكت نظارة فلتر خليه تحمي العين. نظارة الفلتر أوكي تحميك من هواي أشياء، بس إحنا مشكلتنا مو بالإشعاع اللي يجي، إحنا مشكلتنا بالإشعاع، بالتعود على القريب وبالتعود على النظارة على الأشياء القريبة والنظر على الأشياء القريبة. هذه هي اللي قاعد تسبب لي مشكلة مزعجة للعين ومزعجة للدماغ ومزعجة لحياتنا. فإحنا نحمي نفسنا أنه العفو، نحمي نفسنا أنه كل 20 دقيقة أباوع للبعيد فد دقيقتين، كل ما أباوع الموبايل فد نص ساعة أتركه شوية، لا أصير مدمن عليه، أقوم أسولف ويا أصدقائي، أسولف ويا أهلي ويا بيتي ويا العاملين وياي، أباوع
1: الفكرة أنه
0: للبعيد.
1: تغير
0: بالضبط. فأنت المهم أنه تغير التكيف مال العين على القريب،
1: تمام.
0: وهذه هم بحد ذاتها راح تمنع الأشعة توصل على عينك أكثر. ممكن للناس اللي فوق 40 يكبرون الكتابه مال الموبايل، ممكن انه يقلل الاضاءه اكثر على مود نقلل الاشعه المنبعثه، بس المشاكل اللي تيجي من الاشعه ما تقارن بالمشاكل بتعود الانسان على هذا العمل، وخلينا عذرا يعني على الكسل اللي قاعد يصير بسبب الموبايل.
1: تحياتنا لكل من يشاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمتنا الغالية دكتورة أشواق شويلية،
0: الشرف
1: ألف
0: لي.
1: تحية لها. دكتور، أنا كصاحب أو عندي أطفال، تدري طفل متعود، إيش قد وقت أقدر أنه أخليه يشاهد الموبايل؟
0: الدراسات تقول قبل ال3 سنين ممنوع الموبايل، ولا ثانية ولا لحظة.
1: نعم.
0: بعد ال3 سنين ممكن انه يصير في نص ساعه اسلوب تعليم، يعني اعلم هاي الارقام، اعلم الدراسه، اعلم كتابه، اعلم ارقام، وسائل توضيحيه وليست وسائل له، لان اذا استخدمت الموبايل وسائل له على مود الطفل لا يبكي انت حكمت عليه بمشاكل عاليه. هي معركه.
1: نعم.
0: أنا بالنسبة لي بالبيت معركة أنه أني أمنع أطفالي من الموبايل، معركة في الأغلب أخسرها، بس يعني نحاول وما نستسلم حتى أني أقدر أحمي أطفالنا وأحمي جيل كامل.
1: نعم.
0: لأن هذا أنت من تحمي من هذا الطفل ومنه، وهذا اللي راح من يكبر يصير مهندس يبني لي، أو يصير طبيب يعالجني، أو
1: صح.
0: مدرس يعلم البقية، أو أستاذ يخدم، أو عامل يهتم ببناء البلد. وتحية لكل العمال بالعالم كلهم
1: تحياتنا لهم.
0: وبالبلد. أنا يعني إذا ما أتعب بهالمعركة راح أكيد أنغلب. فإحنا القياس أنه 3 سنين ما يصير عندنا موبايل، بعدها لل5 سنين ممكن نص ساعة إلى ساعة، بس بشرط التعليمي وليس الترفيهي. على العين نص ساعة ما مؤثرة، أو حتى لا ساعة. بعد ال6 سنين يفضل استخدام الأجهزة اللوحية والموبايل للأشياء التربوية والتعليمية. أما الكبار فإحنا ننصح دائما كود من يتجاوز ال4 ساعات إلى 5، حتى لا يصير عندنا مشاكل بالجفاف وهي المشكلة العصرية،
1: أحسنت.
0: ولا يصير مشاكل بالكسل، وهي المشكلة اللي أنا قاعد أشوفها بهواي من الموجودين، يريد أي شيء من البيت، هو ابنه فوق يدز له مسج تعال انزل
1: نعم.
0: يعني. والأساس هو أنه أنا ما أتعود بس على الشوف القريب، حتى للبعيد لازم أظل بيه بشكل جيد.
1: دكتور، ممكن الأطفال إذا استمر النظر على الموبايل ممكن يسبب حول؟
0: أوه، عندنا على حالات، يعني عندنا حالات وكل زملائي شايفيها وأكيد يعني مواجهيها. عندي حالة سوينا لها عملية لأنه استخدم الموبايل لفترة طويلة، واضطرينا نعطي قطرات ترخي العضلات اللي تشنجت بسبب التركيز على الموبايل، وهذا ما فادت القطرات، وصار التشنج بالعضلة كامل، واضطرينا انه نسوي عمليات تعديل الحول. عضلة العين
1: نعم.
0: اللي توجه العين لكل الاتجاهات، خلينا ناخذها هيك كمقارنة. عضلة العين اللي موجودة عندنا يجيها لكل 3000 من العضلة يجيها عصب واحد. عضلة الفخذ كل 120 ليف عضلي يجيها تغذية عصبية واحدة.
1: تمام.
0: بمعنى انه عضلة العين بيها دقة تحرك واعصاب عالية. عضلة العين تخلي العين تقدر تلحق سيارة فيراري سريعة سرعتها 160، وممكن تتبع لك دودة صغيرة وانها تمشي.
1: جميل.
0: وممكن تركز للأعلى وللجانب عضلة.

0: يعني هي بس رب العالمين يقدر
1: سبحان
0: يخلقها.
1: الله.
0: هاي العضلات والعضلات الداخلية مال العين من اني اخليها تتعود على القريب وتشنج، هو اللاعب الطوبة اللي يشنج فخذه ويصير تشنج عضلي لازم قعد 3 اشهر راح،
1: صح.
0: وهو بس كل 120 يجيها عصب واحد. عضلة العين من تشنج تأثيرها كارثي على العين، تأثيرها كارثي على الرقبة، تأثيرها كارثي على الآلام اللي تصير، وفترة الاستشفاء مالتها لازم تكون طويلة. فإحنا يعني من أني أباوع على القريب ويصير تركيزي بس على الموبايل، أنت وجهت بالعين أنه تشنج، ومرات تروح بالعلاج وتقول له اترك الموبايل ممنوع، تعطي قطرات العلاج الطبي، بعدين تلجأ للعلاج الجراحي. وأكيد العلاج الجراحي بيه أشياء كلش هواي مفيدة، بس هو يبقى علاج جراحي.
1: صح. حالات تصحيح الحول دكتور يعني أمينة 100%، أو يعني خلينا نقول إنه ناجحة، لو لا بعد فترة ترجع مثلا له؟
0: احنا لازم نتفق انه في كل مرض نواجهه احنا نريد نحل مشكله.
1: نعم.
0: حل المشكله، ماكو حل مشكله مجاني بدون ما نخسر بعض الوقت والجهد والتعب على الانسجه مال المريض. يعني احنا اي شيء يجينا بالجسم يا ريت هو يحله وحده، وهو الجسم طبعا بنسبه 95% يحل مشاكله وحده.
1: نعم
0: بس احنا من يصير عندنا مشكله لازم نتدخل.
1: نعم
0: تدخلنا اكيد راح، احنا قاعد نشتغل بشيء الله خالق.
1: نعم
0: انا ما عندي القدره اكون مثل الخالق عز وجل انه
1: نعم
0: اخلق،
1: طبعا
0: لان انا بشر.
1: صح.
0: انا احاول ان احل المشكله اللي تواجهني. هذا
1: نعم
0: الحل ممكن يصير ببعض الاشكاليات، ولكن الحول يحتاج انه يكون عندي متابعه للمريض صحيحه، داتا عن المريض ومعلومات عن المريض، ايش قد لبس النظاره، ايش قد تطول بيها، ايش قد التزم بيها، يا عين شافت افضل، يا عين تحسنت قبل غيرها، متساوي الشوف بالعينين لولا، حركه العين شلونها، انتباه الطفل وحاجه الطفل شلون، شنو امراض اللي يواجهها، بيا وقت من السنه اسوي له عمليه بشكل جيد. بس الحول اذا اريد نصنفه، هو بالبدايه اكو حول كاذب، اغلب الناس يشوفون عندهم حول، هو مو حول، لانه المسافه بين الخشم والعين تكون واسعة، مسافة الخشم هذه يسموه حول كاذب، وأكو حول لا هو مرضي. هذا الأغلب منه حوالي أكثر من 85% 90% هو ينحل بالنظارات. في حال أنه النظارات ما كفت، أو النظارات صار بيها أنه استجابة المريض للنظارة غير جيدة، أو النظارة مو هي طريقة الحل،
1: نعم
0: نلتجئ للجراحيات.
1: جراح. نعم
0: الجراحة هي مو بديل عن النظارة، وهي هاي المشاكل اللي قاعد تواجهنا، أنه يجي المريض سوينا له عملية وصار زين، ويجيني بعد فتره عنده كسل لان ترك النظاره. الحول بيشقين، يعني الشق الاول هو شكل العين وعداله العين، والشق الثاني هو النظر. فاحنا ما يصير انه انا مجرد ما عدلت العين لازم انسى المهمه الاولى اللي هي النظر. فالمريض من النظر ما متساوي بالعينين،
1: نعم
0: فالعين واحده منهن تنحرف للخارج او للداخل. فاني اذا انسى استخدام النظاره لغرض النظر، بمعنى ان حكمت على العين انه متت الصوره للدماغ، والسيد الدماغ المحترم ما يستلم منها صوره بعد، راح يتعود على انه اني اباوع بهاي العين اكثر من هاي العين، مثل ما اني اميل الى الايد اليمنى مو الايد
1: صح.
0: اليسرى. بس اذا اريد اقوي الايد اليسرى لازم انا من بلشت عمليات جراحيه بالعيون، الايد اليمنى قويه اكثر من اليسرى،
1: نعم
0: فقعدت كتبت حوالي اكثر من 30 دفتر و30، ظليت اكتب اسمي بالايد اليسرى حتى اقدر اقوي ايدي اليسرى وتعيني بعمليات العيون،
1: جميل
0: لان احنا بالعمليات نحتاج ايدين اثنيناتين ورجلين
1: صح
0: اثنيناتين.
1: صح
0: نفس الشيء للحول، اني لازم البس النظاره، لازم الشوف يصير زين، حتى الدماغ هو يوقف العين، وبالتالي الجسم يحل المشكله قبل ما انا اتدخل.
1: جميل
0: من اني اسوي عمليه يجب انه التزم بالنظارات، ما اعوف النظارات، واغلب الحول هو يحل بالنظاره بالقياس والمتابعه. واذا احتاجينا عمليه، العمليه تكون امنه
1: نعم
0: سهله. اغلب اساتذه وزملائي اطباء العيون يجروها بمهاره جدا عاليه، مشتغلين الاف الحالات. ما يحتاج انه اني اروح لغير مكان حقيقه، يعني
1: أحسنت.
0: قاعد يصير انا عندي هاي المشكله او القصه الروتينيه. مريض اجى راجع طبيب بالعراق، طبيب العراق ما فادني، اوكي خلي اسافر، راح لاي بلد اخر، سوى العمليه، شوفوا عين الطفل صارت عدله، اطباء العراق ما مقنعين له، كل احترامنا لهن،
1: كل احترام لك.
0: وبالتالي شوفوا هذا الطبيب الخارجي سوى له عمليه وصار ابن عين عدل. بعد 5 سنين، شايفها بالفيلم، بعد
1: صح.
0: مرور 5 سنوات
1: نعم
0: يجيك المريض عينه من حرف للخارج، لانه ما لبس النظاره، لان
1: طبعا.
0: ماكو متابعه، لان الاجراء بإجراء القرار باجراء العمليه صار مو صحيح. اجى الدكتور هذا انحولت عينه بالخارج، ابو ايران سوى لي اياها زينه، وابو الاردن وابو تركيا وابو اي دوله سوى لي اياها كل الزينه، وهسه انحولت تعال حل اياها. يابا هو كان قرار العمليه بالبدايه مو صحيح. انا مو ضد العمليه ولا مع العمليه، انا مع الاجراء الصحيح بالوقت المناسب.
1: نعم.
0: هذه قصه. نجي نريد نسوي عمليه، ما عندي معلومات ايش قد طول من العضله، ايش قد قصر من
1: صح.
0: العضله، وبالتالي نسبه الدقه راح تكون عندي قليله. بينما لو مسوي عمليه مع اي زميل لي، الو بلكي فلان مستشفى، طلع الملفات، طلع الطبله القديمه، بلكي تشوف لي، ممكن اوصل. زين انا شلون اوصل الى طبيب؟ انا ما اعرف.
1: صح.
0: فهي هاي النقطه اللي احنا لازم نعرفها، انه الحول علاجه بالنظاره بالمتابعه واتخاذ قرار العمليه مو معناته سوء الحاله، لا بالعكس، هو يحتاج عملية مثل ما واحد يحتاج فلان علاج وواحد يحتاج فلان علاج.
1: اكو اعتقاد خاطئ انه لبس النظارة يضعف العين اكثر، هاي المعلومة صحيحة لو خطأ؟ بس اترك الاجابة بعد ما ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع نكمل محور حديثنا.

0: رجعنا معكم محبتي المستمعين والمشاهدين وضيفي الغالي الدكتور سلمان الشمري.
1: شكرا استاذ.
0: سألته قبل الفاصل انه اكو اعتقاد انه لبس النظارة يضعف العين اكثر، هاي المعلومة صحيحة ولا خطأ؟
1: 100% غلط. النظارة وظيفتها توصيل الصورة للكاميرا اللي هي العين لغرض استلام الصورة بشكل صحيح وارسالها للسيد المحترم الدمار. النظارة مو وظيفتها تقلل الدرجة ولا وظيفتها تمنع زيادة الدرجة ولا وظيفتها توخر من الدرجة وتمحيها. أنا ألبس النظارة في السنة سنتين تروح من الدرجة. دكتور أنا صار لي سنتين لابس النظارة وما قاعد تروح الدرجة. دكتور شو هاي النظارة؟ يمكن غلط لأن درجتي زادت. النظارة هي مثل ألبس قميص إذا يعني الدنيا حارة ألبس نص قردان، إذا الدنيا شتاء ألبس ستر. النظارة أنا بدي أشوف واضح للبعيد ألبس نظارة أبوع بها البعيد أنزعها. احنا الناس اللي فوق الـ40 نلبس نظارة للقريب من انا اريد ابوع القريب، فهي وسيلة نقل ضوء وليست وسيلة علاج. بس هي وسيلة علاج في حالات الحول على مود توفر شوف جيد. من خلال توفير الشوف الجيد الدماغ يوقف العين عدلة.
0: جميل.
1: فهي النظارة مو تعالج درجة ولا تزيد درجة ولا تمنع زيادة درجة. فهي آلة توضح للصورة، وضوح الصورة راح يخلي الدماغ يتخذ الإجراءات الصحيحة بحق العين.
0: حاليا احنا عندنا اختراع عظيم جانا هو حتى نقضي على النظارة، عمليات بالفينتو سمايل.
1: عمليات تصحيح البصر قديمة جدا، بلشت من الـ80s وبالـ90s. مين كنا قبل احنا عندنا تحدب بالقرنية غير صحيح. القرنية عبارة عن طبعا القرنية مال العين، فد وصف بسيط لها، هي قطرها 11 مليم ب 12 مليم، سمكها في المركز حوالي نص مليم، بالأطراف حوالي مليم. هذه القرنية مسؤولة عن 3/4 الشوف ونقل الضوء، مو شوف نقل الضوء. هاي القرنية إذا أردت أسوي طبعا قوتها 45 درجة، إذا أردت أسوي عدسة 45 درجة راح أصير الدرجة اللي أنت لابسها درجة درجة ربع، اللي أنا ألبسها درجة درجة ربع، درجتين 3 درجات 5 درجات. هاي النظارات اللي موجودة. القرنية قيمتها الافتراضية 45 إلى حوالي 50 أو 44 درجة. فرب العالمين اللي خلق لنا القرنية بسمك نص مليم بالمنتصف، مليم بالجانب، بالأطراف، بقطر 11 مليم، هي اعدال عدسه خلينا نقول يصير بلوكه هالقد.
0: صح.
1: هذه الكفاءه مال القرنيه بادخال الضوء، ممكن تدخل الضوء بشكل انكسار عالي ويصير عندنا قصر، او انكسار قليل ويصير عندنا بعد. فالصوره تصير امام الشبكيه يسموها قصر وصول الضوء، وبعد الشبكيه يصير يسموها بعد وصول الضوء. هذه احنا نقدر نتدخل باجراء عمليات لتعديل التحدب مال القرنيه ضمن الحدود المطلوبه لسمكها بهذا النص مليم بمساحة قطر معينة حتى نخلي الضوء يدخل للعين بشكل صحيح.
0: جميل.
1: هاي العمليات كانت انه نسوي فد اخاديد معينة، بعدين اتطورت انه نسوي طية ونضرب ليزر ونرجع هاي الطية اللي هي الليزك. بعدين انه قبلها كان اكون وخر الطبقة الطلائية ونضرب ليزر، ولحد الان تستخدم بشكل جدا عالي اللي يسموها الليزر السطحي او البي ار كي. وعمليات الجديدة اللي هي الفيمتو سمايل على مستوى العالم هي تم أقرارها بحدود 2012 بالأوروبا، وبأمريكا انقرت بال 2015. وصلوا لحد الآن الشركة زايس الألمانية وصلت أكثر من 11 مليون عملية. تخيل كمية الأرباح عدنا عليهم باردة يعني. أوكي. وإحنا فرحانين بأشياء بالنفط وغيرها، بس هم يعني عندهم يعني دخل مادي بهالموضوع
0: صح
1: عملاق. فهاي العمليه اللي فهمتوها اسمعي انه احنا ندخل داخل القرنيه، نفصل الجزء الاعلى والجزء الاسفل والجوانب، ونسحب هاي الطيه البسيطه. ضمن دقه عاليه بالفيمتو ليزر. عمليه بسيطه، بقطره بسيطه نخليها للعين. يجي شيء يلزم القرنيه، يفصل هذا الموضوع خلال ثواني. ونجي نحن نوخر هاي اللي فصلها، والمريض راح يصير تحدب القرنية بشكل صحيح اللي يخدمنا لدخول الضوء بشكل جيد والنظر بشكل جيد. طبعا هذا يحتاج فحوصات لطبقية العين وتضاريس القرنية، فحوصات دقيقة للجفن وللدمع وللقزحية وللعدسة. طبعا
0: نعم
1: هي مو إجراء عملية بسرعة. يعني أنا والله رحت سويت عملية بأي مكان وإجيت، لا هي مو أروح رأسا أسوي عملية. العملية آمنة،
0: نعم
1: عملية بسيطة، سرعة الاستشفاء منها قليلة،
0: جميل
1: يعني التشافي خلال يومين أو ثلاثة، وحتى بالليزر السطحي خلال 5 أيام إلى 7 ما بيها ألم بعد العملية. هن كلهن ما بيهن ألم أثناء العملية.
0: نعم
1: الليزر السطحي بيه ألم بسيط بعد العملية فدت يومين أو ثلاثة، الفيمتوس مايل لا ما بيها ألم،
0: جميل
1: ممكن 12 ساعة بسيطة مال تحسس من قطرات أو غيرها ومواد اللي استخدمناها أثناءها، بس كعملية نفسها ما بيها ألم. وهذه اللي توفر دخول الضوء بشكل آمن. بس احنا ما يصير انه انا اسوي عملية والمريض عنده مشاكل سكري بالشبكية، ما يصير اسوي المريض عملية وانا عندي ما يبيض بي، ما يصير اسوي له عملية وانا عندي كسل وما معالج لانه المريض ما سوى غلق العين هو صغير او ما لبس نظارات بشكل صحيح. النظارة انا من راح البسها بشكل جيد راح اخلي الدماغ يتعود على شوف جيد،
0: صح
1: فمن اجي اشيل النظارة وادخل عملية الفيمتوس مايل انا وفرت دقة نظر صحيحة، والسيد الدماغ راح يجي يشوف صح، لأن العين مو هي اللي تشوف، الدماغ هو اللي يشوف. العين إذا متعودة تنقل صورة صحيحة للدماغ والدماغ متعود يستلم صورة صحيحة من العين،
0: الموضوع
1: فالعملية
0: سهل.
1: راح تكون مفيدة. فإحنا مو بس إنه نسوي عملية هيك مباشرة، لازم إحنا عندنا فحوصات، وفحوصات يعني لا تتخيلها بذاك الصعوبة، خلال نفس اليوم أو يوم ثاني نكملها نفس اليوم، في الأغلب 99% نفس اليوم نكمل الفحوصات نسوي العملية، المريض يعيش حياته بشكل جيد. بالنسبة إلي من ملاحظاتي، الكتب كاتبة أنه أكو نسبة معينة من المخاطر البسيطة للعملية،
0: نعم
1: أنا ما قاعد أشوف مخاطر عالية موجودة، ممكن أن تحدث بعض المخاطر، ممكن أن تحدث بعض الإشكاليات حالها حال أي تداخل
0: نعم
1: طبي، بس نسبة الأمان عالي بيها.
0: جميل
1: أغلب عائلتي مسوين العمليات تصحيح البصر اللي يخصوني، ولو أخوي يلبس ما يلبس نظارات بس أنا يلبس نظارات،
0: نعم
1: بس يعني أغلب عوائلنا وأهلنا وأصدقائنا والمني وبيهم مسوين عملية وأنا مسوينهم،
0: جميل
1: والنتائج حقيقة مشجعة جدا، تتخلص من النظارة. كل العمليات تصحيح البصر ولكن أقلها الفيمتوس مايل تسبب جفاف بعد العملية.
0: نعم
1: هذا الجفاف بيه شقين، الشق الأول أنه أني سويت تداخل على السطح الخارجي مال العين، وبالتالي ثبات الدمع على العين راح يكون أقل كفاءة.
0: نعم
1: الشق الأكثر من عند الشق الثاني هو أنه أني مريض متعود ألبس نظارات دائما، فأني عيني ما مهيئة تواجه الجو
0: أحسنت
1: الخارجي بشكل كفؤ، وجيت فجأة وطلعتها للجو الخارجي بدون جامخانة وبدون نظارة، فالأتربة والغبار
0: صح
1: راح يدخل، ما متعودة على هاي الكمية. فمن بين ما تتعود ويصير عندها جهاز مناعي يقدر يهاجم الأشياء اللي تدخل، وتعرف هذا الدخل مو خطر وهذا خطر،
0: صح
1: فالعين راح تكتسب مهارتها بعد فترة والجفاف يقل. فهو الإزعاج اللي يصير بعد العملية أنه أني متعود على نظارة، فأني ما أحتاج أنه دائما أمسح عيني، دائما أغسل، لأن أكو نظارة
0: صح
1: تحميني. هذا من راح وقمنا نشوف واضح بدون نظارة
0: صارك مشكلة
1: صار اكو مشكلة، فهذا يسبب جفاف، بالإضافة إلى أنه العملية لأنه على سطح الخارج العين تسبب هذه المشكلة. مال الجفاف لها حلول هواية وممكن أنه نتطرق لها ونسويها، بس هي
0: تمام
1: عملية آمنة هادئة لطيفة تخلص الناس، بس إذا المريض يريد، يعني مو المريض إذا ما سوى العملية راح يعمل،
0: لا طبعا
1: لا هذا
0: بس مجرد انه يتخلص من النظارة
1: نظارة
0: خصوصا اللي
1: يعني
0: عندهم
1: براحته.
0: سمك قوي بالنظارة.
1: طبعا أنا مشتغل عملية يعني حوالي كانت قرنية مالته تسمح 10 درجات، ونقدر نشتغل اللي هي درجة ودرجة ونص
0: جميل
1: ودرجتين أيا كان.
0: زين دكتور، هاي اللي حكيناه كله والتقعر والتحدب
1: زين
0: والمساحة والكذا، ايش قد وقت العملية؟
1: وقت العملية بالليزر ما يتجاوز 20 ثانية لكل عين، وفصل الطية أو اللنتيكيول اللي غير نسويها يعني يعتمد على مهارة الجراح مين، بس بالأغلب ما يتجاوز يعني 2 إلى 3 دقائق.
0: جميل
1: وأكو إذا مريض يعني ما يتعاون ننتظر عليه شوية يهدأ ويباوع عدل
0: يعني
1: ونشيل.
0: هي مو الفكرة بالوقت بالجهاز، الفنتوس مايل
1: لا لا،
0: اقصد.
1: الجهاز يفصل الطية اللي يريد أفصلها خلال أقل ال 20 ثانية 25 ثانية حسب الدرجة اللي نسويها، وبعض الأجهزة أقل. هذا الجهاز سريع جدا،
0: نعم
1: العين خلال ال 20 ثانية ولا 10 ثواني ولا 15 ثانية هي ما راح تفرق
0: صح ما
1: العين
0: تفرق.
1: براحتها.
0: بس قصدي انه الموضوع سهل وبسيط، وقته كلش قليل.
1: كل المرضى الكلمة أنا ما كنت أتوقع لها السهولة، ما كنت أتوقع بهالبساطة العملية.
0: نعم
1: هي بس بتدري انت يعني المريض من مقبل على عمليه،
0: نعم
1: وهاي الاجواء ما قبل العمليه،
0: خصوصا لأن
1: البس
0: يخاف.
1: الجاون،
0: نعم
1: حط على راسك، اقعد، افتح عينك، لا
0: نعم
1: تخاف، لا
0: صح
1: هو هاي بحد ذاته وجع. هو اي واحد يطب
0: ارباك
1: المستشفى
0: صح
1: يكون
0: ارباك
1: نفسيا مرتاح.
0: احسنت.
1: احنا لين متعودين ندخل المستشفى ما نشعر بالمرضى بهذا الضرر اللي عليهم، فدخول المستشفى بحد ذاته هو يعني ستريسفول للمريض من يدخل داخل المستشفى.
0: احسنت.
1: فهي امينه بشكل عالي وسريعه ولطيفه جدا.
0: كل شخص يرتدي النظارة الطبية ممكن انه يسوي عملية الفنتا سمايل ولا لا؟
1: لا لا مو كله. النظاره الطبيه جزء، يعني الجزء اللي احنا نلبس نظاره لمشاهده الدرجه مالتي، واكو نظارات نلبسها بعد الـ40 للمشاهده القريب.
0: احسنت. نعم
1: النظاره اللي تستخدم للقريب ما نقدر نستعيض عنها بالفنتا سمايل. اكو عمليات يسموها بريس بيوند، يعني بالنسبه لي يعني ما اشتغلها، ولا اغلب زملائنا مو من نشتغلها ما نعرف لها، وانما مو بالكفاءه لان توفر لي فتره محدوده من
0: أها نعم
1: التصحيح،
0: مو حل جذري.
1: وبيها جوانب يعني مضارها اكثر من منافعها لحد اللحظه، بس ممكن يصير اكو شغل عليها جدا عالي بهالموضوع. النظارات اللي نستخدمها لغرض النظر للبعيد هي اللي تسب، يعني اللي نقدر نصححها، ان
0: جميل.
1: كان بعد والنظاره موجبه، او كان قصر والنظاره سالبه. هاي النظارات بديلها اذا المريض يريد،
0: نعم
1: واكد اذا المريض يريد مو مجبر المريض، يقدر يتخلص من النظاره ويباوع بشكل جيد بدون نظاره من خلال عمليات تصحيح البصر، واللي هي يعني بديل النظاره مال البعيد. اما للقريب لا، القريب هو الحل الوحيد، النظاره
0: نعم
1: او لبس عدسات لاصقه خاصه لفترات طويله. طبعا اغلب الرجال ما يقدرون يلبسون عدسات
0: نعم
1: لاصقه، بس اخواتنا لا يقدرون يلبسون العدسات اللاصقه ويباوعون للقريب بدون نظاره.
0: دكتور، شنو مميزات الفينتو سمايل مقارنة بالليزك؟
1: الفيمتو سمايل اكيد هو الاحدث، هو اللي اسرع، هو اللي اقل الم بعد العمليه، اما
0: جميل.
1: اثناء العمليه كلهم نفس الشيء. سرعه العوده للعمل سريعه، اكثر امانا. اما هذا ما يعني انه بقيه العمليات غير جيده، او هي مو زينه، او هي اكو درجات ما ترهم لها الفيمتو سمايل. لازم نلتجئ الى العمليات الليزك او الليزر السطحي. اكو اعمال، يعني انا عندي ملاكم سويت العمليه، هذا مو صحيح انه اسوي له ليزك،
0: نعم
1: او عنده درجه بس استكماتيزم. اكو قياسات تطلع عندنا ضمن الفحوصات ما يصير نسوي عمليه الفيمتو سمايل، نروح نلجأ للعمليات الليزر السطحي. تقييم نوع العمليه هي بالاغلب اغلب الدرجات ترهم لها كل العمليات،
0: نعم،
1: ولكن اكو درجات معينه ما يفيدها عمليه تصحيح بصر نهائيا، واذا تفيدها فتفيدها نوع معين مقارنه بنوع اخر.
0: جميل.
1: هذا يحددها الجراح، جراح العيون، وهو اللي يقدر يقول للمريض شنو اللي يفيدك، ونسوي العمليه الامن. انا عندي مثلا مريض عسكري،
0: نعم،
1: يعني ودرجته ما يرهم لها لو ليزك لو ليزر سطحي، فاختار انا الليزر السطحي. مريض عينه صنكن او غايره اللي جوا، ما يقعد ويا التفاصيل
0: صح
1: الجهاز.
0: صح
1: هذه التقييم هي مو السمايل افضل من البقيه، ولا انه هي احسن من البقيه، ولكن هي سرعه الاستشفاء مالتها، سهولتها، سرعتها اثناء العمليه، المها القليل فضلها على البقيه. بس كشوف انه كل ينطل نفس الشوف.
0: جميل. دكتور، الذبابه الطائره او يعني الومبات اللي يشوفها البعض ممكن تكون علامه خطره؟
1: هذا القصه الروتينيه اللي نجيها يوميه. دكتور انا اشوف ذبانه قدامي، اني هذا صارت عندي. الذبابه الطائره هي ببساطه انا عندي جزء بالعين اسمه السائل الزجاجي. هذا السائل الزجاجي سائل هلامي زجاجي متماسك، بعد عمر الثلاثينات او الاربعينات يبدي الاواصر اللي بيناتنا تكون ضعيفه، فيصير بيه حركه.
0: جميل.
1: من يصير بيه حركه ينفصل من مكانات اللي هو متصل بيها، يسموها انفصال السائل الزجاجي. هذا السائل الزجاجي من يبدي ينفصل من المكانات اللي متشلب بيها يظل يتحرك داخل العين، فيعطي شعور للمريض انه يشوف اجسام غريبه قدامه. ممكن هي حلقه يشوفها حلقه، ممكن تصير مايله يشوفها كذبانه، ممكن تصير بس خط، ممكن تصير بس شعرايه، لان هي الحلقه الموجوده شافها بس الامام مالتها او الجانب مالتها، فيشوف يعني نظر معين قدامه. هذه 95% تحدث عند العالم كله، 95% من البشر لازم يصير عندهم انفصال السائل الزجاجي الخلفي، واللي هو حاله فسلجيه وليست مغضيه.
0: تمام.
1: 5% ما يصير عندهم. ذول ال 95% اللي يصير عندهم واللي يعاني منهم واكيد هواي ناس منهم، 5% فقط ممكن ان تحدث مضاعفات باضعاف الشبكيه. شنو المضاعفات؟ هذه السائل الزجاجي من تحرك وكان اطراف الشبكيه اللي متصل بيها جيده وصار عليها حركه، خلاص الامور زينه اللي هي 95%. من اكو اطراف الشبكيه ضعف او ثقوب او تمزقات، والسائل الزجاجي يتحرك فوق هاي الثقوب والتمزقات، ممكن يسبب هذا الموضوع انفصال الشبكيه. وهنا أنا لازم نأكد انفصال الشبكيه غير انفصال السائل الزجاجي. انفصال الشبكيه مرض يستوجب تداخل جراحي، فممكن هذا حركة السائل الزجاجي على وجود ضعف بأطراف الشبكية يسبب لنا انفصال الشبكية نفسها. هذا لازم من يصير لازم أني أتابع أطراف الشبكية على مدى أتأكد أنه هذا المريض مو من ضمن 5% اللي بيهم خطورة. وإذا شفت أكو ضعف بأطراف الشبكية حلها بسيط جدا، نحول هذا الضعف بليزر خاص، ليزر شبكية خاص، مو ليزر تصحيح بصر، ليزر شبكية. هذا ليزر الشبكية راح يحمي شبكية من أنه تنفصل بسبب حركة السائل الزجاجي. أما الذبابة تختفي؟ لا، هي ما تختفي. اختفائها راح يصير نتيجة أنه هي مو قدام النظر وميولها عن مركز النظر. فوجودها ما يعني خلل، واختفائها ما يعني تحسن، لأن هو مو مرض أصلا.
0: جميل. بأسئلة سريعة دكتور، شنو أكثر معلومة أو إشاعة خاطئة تسمعها من المرضى عن صحة العين؟
1: انه صحه العين هاي يعني اللي ذكرناها بالبدايه، انه النظارات تاذي عيني. اني ما اريد البس نظارات عيب، تسوي شويه هنا اثر او كذا. لا، النظارات اذا مهمه مهمه يعني. النقطه الثانيه انه اني هاي اللي علمونا اياه انه فيتامين اي اللي بالجزر، يعني الجزر اوكي فاكهه مهمه او نبات مهم او خضروات هو مهم جدا للعين، بس التمر بي مقبلين احنا على موسم تمر اللي ما عنده سكري، ومفيد اكثر للبي فيتامين اي للعين اكثر.
0: جميل.
1: النقطه الاساسيه اللي انا قاعد اعاني منها حاليا، يعني واحده من معاناتي، هو انه انا اروح اللي انه وقع فد وصخايه بعيني او قشايه او حداد طبت بليسه بعينه ويطلعوها. طبعا انا احبهم كل شيء،
0: قشايه دائما
1: أو حداد وقعت بليسة ويطلع عليها. طبعا أكو حدادين فعلا يطلعون البليسة بالورقة الألف دينار الجديدة أو العشرة بمهارة. بس هي يعني إحنا هاي الجسم غريب دخل بيه ميكروبات، يعني مو بس طلعت لازم ناخذ علاج. والذهاب إلى أم قشاية اللي تطلع القشاية بشي، لكن يوم صارت حالة يعني ماني ما أعرف شون أفسرها. المريض صار عنده قشاية، راحت للزيارة الأمواية تحكيني، رحنا للزيارة وصار ابني بقشاية. فرحت للأم قشاية طلعتها ووخرتها. شلون؟ طبعا ما قد أضوجك بالأسلوب. طلعت القشاية برا يوم التهبت العين، برا يوم التهبت العين فشفتها تورمت، أو بنفس اليوم العفو قالت لي التهبت العين وورمت. فأنا التجأت للذكاء الاصطناعي،
0: حلو،
1: منو أقرب طبيب علي؟
0: حلو.
1: فطلعت لي عيادتك،
0: حلو،
1: وإجيتك. يعني المريض عند الثقافة العالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة عنوان عيادتي وعنوان الخدمة اللي تقدم، وما عند الذكاء اللي أنه أو الخبرة بأنه هاي لوم قشاية غلط.
0: صح.
1: يعني هذا ما تفتهم يعني، وشون راح لوم قشاية وهو شخص محترف باستخدام
0: الذكاء الاصطناعي ما موجودة على الذكاء الاصطناعي
1: فهي عجيبة.
0: دكتور، الفحص المبكر ايش تنصح انه ايش قد كل واحد مثلا كل سنة كل شهرين جد؟
1: اوكي، نجي للأمراض الأهم اللي هو السكري. مريض السكر إذا كان ملتزم،
0: نعم،
1: وإذا كان سكره منتظم فمستحيل يعمى. بس مريض السكر اللي عنده خلل بالسكري وبالانتظام، الانتظام أقصد به لا ينزل ولا يصعد، يعني نزول السكر يسبب مشاكل وارتفاع السكر يسبب مشاكل، هذا المريض معرض أنه يفقد نعمة النظر، ومعرض أنه راح يصرف هواية من جهده ومن مماله على الحفاظ وليس التحسين على العين. فإحنا ننصح مريض السكري اللي سكره منتظم بعد الأربع سنوات من بدء السكر، من اكتشافه ومعرفته وأخذ علاج للسكر، لازم سنوياً يفحص الشبكية.
0: جميل.
1: فحص الشبكية يتم من خلال توثيق، مو بس من خلال فحص الطبيب. يعني نحتاج أنه نسوي صورة لطبقات الشبكية اللي هو الـ OCT، وهذا متوفر في كل
0: جميل
1: المستشفيات وكل المكانات.
0: جميل
1: وهذا لازم يتم بعد السنة الرابعة، من يجب، هاي في حال أنه مستقر. في حال أنه ما مستقر والتراكم مالته غير جيد وطبيب الباطني يقول له أنت سكرك غير جيد، لا، بأسرع وقت يتابع تأثير السكر على العين. لأن ببساطة أستاذ لؤي، يعني أقدر هواي أخدم المريض
0: نعم
1: من أني عندي معرفة بحالة المريض سابق.
0: صح
1: يعني أنا من أشوف النزف الجديد صار له، أنا عندي معلومات عن العام والسنة وقبلها، ومستقر وصار نزف بسيط ممكن أنتظر. بس أنا من ما أعرف هذا المريض إيش قصر النزف، هل هذا اللي قاعد أشوفه هو كان عالي وقل، لو هذا قليل وزاد، فأني ممكن أروح للتداخلات اللي بها حماية أكثر وليس للتداخلات الصحيحة. يعني أستعجل بإعطاء الأوبر، أو أنه مرات أتأخر بإعطاء الأوبر.
0: نعم
1: فالقرار الصحيح يعتمد على جد عندي معلومات بالحالة. يعني أنت تريد مني أجيب 100 بالامتحان، لازم أقرأ الامتحان
0: طبعا
1: زين
0: طبعا
1: يلا أقدر أجاوب. أما أنا ما عندي معلومات عن المريض، من الخطأ أنه أتداخل وياه وممكن أنه أسبب له مشاكل. فالمريض إذا عنده داتا يمي او يم اي طبيب اخر ويعرضها للطبيب اللي يريد
0: مهمة
1: يراجع،
0: جدا.
1: اما هذا راح يعرف انه هذا النزف كان قليل، كان
0: صح
1: هواي، كان في فلان مكان، في فلان موقع.
0: نعم
1: فالعام الكلام العام هو سنويا للمريض اللي مستقر سكره لازم يفحص شبكيه،
0: نعم
1: والمريض اللي ما مستقر سكره حسب توصيات طبيب الباطنيه وطبيب العيون بالمتابعه.
0: دكتور سلوان، شكرا جزيلا لحضورك الكريم وللمعلومات القيمة حقيقة والنصائح المهمة اللي قدمتها للمستمعين. نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح في خدمة مرضاك.
1: الصحة والسلامة لكل أهل بابل. هاي بابل العظيمة. أنا دائما من أي مكان أسافر به أقول أنا من بابل ومن العراق. بابل معروفة على كل العالم بعلمها، بطب العيون، أقدم طب عيون بالعالم هو بابل. بابل اللي خرجت الكل، اللي صاحبة فضل على الكل، على كل البشر بالكتابة وغيرها. نتمنى الصحة والسلامة لكل مرضانا. الطبيب دائما يحب أنه يخدم مرضاه.
0: طبعا
1: فرحته بنجاح عملية مرضى، ولكن هو مو صاحب القدرة الكن فيكن، هذا
0: نعم
1: رب العالمين.
0: نعم
1: احنا دائما نتمنى انه الصحة للمريض، والوقاية اهم من العلاج. اطفالنا امانة، انه احنا نحميهم من الموبايل
0: أحسنت،
1: والاجهزة اللوحية. شكرا لكم على الجهود
0: تشرفت،
1: اللي انا قاعد اشوفها، الجهود العملاقة.
0: واجبنا
1: شكرا
0: واجبنا،
1: لك استاذ لؤي، لان
0: حياك
1: انت
0: الله
1: ما مقصر بالاعلام
0: حياك
1: في
0: الله،
1: كل مكان.
0: واجبي هذا التوفيق.
1: وشكرا لإذاعتكم إذاعة المستقبل ولجامعة المستقبل، وهذول من الناس المقربين إلي
0: نورتنا وشرفتنا يا دكتور.
1: حبيبي.
0: أعزائي المستمعين، تذكروا دائما أن العين ما تعوض، والكشف المبكر هو أفضل وسيلة للحفاظ على نعمة البصر، فلا تهملوا أي تغيير بالرؤية، واحرصوا على الفحص الدوري حتى لو ما عندكم أي أعراض. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شلون الصحة. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من موضوع صحي وضيف جديد. كان معكم في التقديم أنا محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.